0: المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء وبرنامج حوارات. مشاهدينا، يسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف الأستاذ صالح محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد الوطني لسباغات الهجن في إريتريا، لنتحدث اليوم حول الإبل والهجن وسباغات الهجن والتطور الذي تشهده هذه الرياضة في إريتريا. أستاذ صالح، أهلا بك ضيف على الفضائية الإريترية.
1: حياك الله أستاذ صلاح، ولأنا سعيد أن أكون ضيف على هذه الفضائية وتحديدا في برنامج حوارات، وأحييك وأحيي عبرك السادة المشاهدين.
0: أهلا بك أستاذ صالح أبو بكر. نبدأ أولا في المحور الأول في هذا اللقاء حول الإبل، النشأة، نشأة الإبل

0: أنواعه واستخداماته؟
1: والله يا أستاذ صلاح، الحديث عن الإبل حديث ذو الشجون، وحديث واسع وشيق ومتشعب نفس اللحظة، لأنه الإبل كتبت عنها كتب كثيرة ومجلدات، بل موسوعات حتى، وكتبت عنها دواوين شعر. والابن الحديث عنها كما أسلفت حديث واسع ومتشعب، فبالإضافة لما قلناه من مجلدات حول تاريخها، فوائدها، نشأتها، غيرها من المسائل، اتخيل في أكثر من 1000 مثل تستخدم في الإبل، يستخدم الإبل كأمثلة جميلة جدا يعني. وكما قلنا كتبت فيها أشعار يعني، ابتداء من القرون القديمة أو حتى في العصر الجاهلي يعني، كل المعلقات السبعة اللي كانت موجودة وأفصح الشعر وقتها، بل إلى الآن كتبت كثير منها حول الإبل. وخير مثال على ذلك أمر القيس وناقته العجم، وبالتالي الحديث عنه حديث قيم وشيق، لكن يحتاج إلى فواصل. فلو تكلمنا في جزئية محددة، في جزئية محددة، يكفيك شرفا أنه عندنا تجربتنا، تجربة النضال الإريتري ودور الإبل فيها، وهذا طبعا مجال واسع أستاذ صلاح، ويحتاج كما سلفنا أنه يكون فيه أكثر من حلقة. وأيضا الإبل ساهمت بأدوار مفصلية وأدوار محورية في حياة الشعوب. ولما نقول الشعوب عن كل الشعوب العالم، بما في ذلك آسيا وأفريقيا وغيرها يعني. لأنه الإبل ما صحيح ما كانت الوحيدة، لكن قبل التكنولوجيا وقبل التطور وقبل الثورة الصناعية كانت الناقل الأساسي والمهم جدا. فهي نقلت شعوب من قارات لقارات، من دول لدول، نقلت ثقافات، نقلت حضارات، استخدمت في كوسائل نقل تجاري واقتصادي وثقافي واجتماعي. أيضا الإبل لو ننظر لها بالمنظور الاجتماعي كانت مصدر فخر واعتزاز لكثير من الشعوب، وتحديدا أهل البدو الصحراء. فالإبل زي ما ذكرنا يعني لعبت أدوار مفصلية ومحورية في حياة الشعوب. إحنا جزء من هذه المجتمعات البشرية، وبالتالي ساهمت دور أساسي جدا في حياتنا نحن. أيضا ساهمت الإبل في استقرار الشعوب وفي التنمية المستدامة وفي الحوار المجتمعي. وبالتالي الإبل موروث حضاري ثقافي تاريخي ملك للجميع، لكل شعوب العالم. إذن هو تراث إنساني. أيضا بالنسبة لنا إحنا كإريتريين يعني الإبل، بس لو مسكنا مثال واحد من كل المساهمات، إنه جمل شعار الدولة الإريترية. والحكومة الإريترية كرمت هذا الكيان وجعلت منه رمزها وشعارها. نتخيل من بين يعني 180 أو أكثر من دول العالم، الدولة الوحيدة في العالم شعارها جمل، وهذا تكريم يستحق الجمل، لأن الجمل زي ما ذكرنا يعني أدوار مهمة وقيمة جدا لعب في النضال، مسيرة النضال التحرري، وبالتالي يستحق هذا التكريم. هذه حصلت إشادة من آخرين بهذا الكلام. أديك مثال، شاركت في مؤتمر دولي حول الإبل، شاركت فيه 97 دولة، يعني نص العالم شارك فيه. والحديث كان عن الإبل وأهميتها ودورها في التاريخ ومستقبلها وأهميتها ومهمية الاستفادة منها وكذا. فأنا طلبت فرصة وقفت على الحل وأخذت الفرصة وتكلمتها.

0: للحضور أنا ريتري والآن قادم من أسمرة وفي داخل الطائرة جئت على ظهر بعيري. جئت على ظهر بعيري. فالناس طبعا أو على ظهر جمل. فالناس طبعا انتبهت للحتة دي. الحضور انتبه لها قاعة ضخمة ملانة فشر. وطلعت الجواز الإريتري. طبعا الجواز الإريتري الجواز الأسود وفيه صورة الجمل باللون الذهبي حاجرة وجميلة جدا. الناس كلها لما شافت صورة الجمل في الجواز القاعة كلها بدأت تصفق. فقلنا لهم احنا نكرم هذا الجمل لأنه شريك وطن هو ولأنه ثروة وطنية يعني. ولأنه نعترف بأهميته يعني. ما كلام صحافة ولا كلام بتاعت علاقات عامة. هذا عمليا دولة الإريتريا تكرم هذا الجمل لأشياء يتعرف يعني وزسيلة بتاريخها. وبالتالي زي ما قلنا الإبل الحديث عنها واسع ويحتاج لوقت يعني. بالرجوع إلى سؤالك الأستاذ صلاح نتكلم في نشأة الإبل. سؤال قيم جدا ومهم يا أستاذ صلاح. ما نشأة الإبل؟ يقول الدكتور خالد التركي وهو باحث سعودي وعضو مجلس إدارة نادي الإبل السعودي يقول في كتابه ملاك الإبل والهجين وكتاب فعلا قيم يمكن نستعان فيه بأكثر من 100 مرجع حول الإبل. تخيل إلى أي مدى ضخم التراث بتاعت الإبل. يقول أنه بعد البحوث والاكتشافات الأثرية والمهتمين بهذا الشأن والمؤرخين يقولون أن الإبل زهرت ما قبل 40 إلى 50 مليون سنة في أمريكا الشمالية وفي آخر 3 مليون سنة تقريبا. يقول الإبل انتقلت من أمريكا الشمالية جزء منها إلى أمريكا اللاتينية. وإحنا لما نتكلم في الإبل نتكلم عن الإبليات لأنه جزء الإبل جزء من الإبليات. فالإبل اللي هاجرت إلى أمريكا اللاتينية مثلا زي اللاما والباكا والفوناكو هذه أنواع من الإبل من الإبليات. انتقلت إلى أمريكا الجنوبية وتحديدا في منطقة الإنديز جبال الإنديز. أما الجزء الآخر مع ظهور الجسور البرية انتقل من أمريكا الشمالية عن طريق ألاسكا إلى أوروبا. من هذه الأنواع زي الباما واللاما والأشياء اللي قاعد نقول عليها فضلت جزء منها أيضا في أوروبا. واصلت الإبل سيرها وزحفها إلى آسيا الوسطى. فمثلا في منطقة آسيا الوسطى وتحديدا عن طريق صحراء قوبي في منطقة تركمانستان منطقة المغول منطقة إيران الهند الصين هناك في إبل لكن من نوع ثاني. إبل ذو سنامين وأيضا أبو الجمل أبو سنام واحد برضو موجود لكن الكثافة والأغلبية لأبو سنامين تماشيا مع بيئتها وبالطقس. فهي إبل تتميز بأنها قصيرة القامة كثيفة الشعر تستخدم في كل المجالات. هذه الإبل الموجودة في آسيا أبو سنامين امتدادها واسع في كل آسيا. واصل الجمل سيره أو واصلت الإبل سيرها إلى ما وصلت منطقة الجزيرة العربية. وفي منطقة الجزيرة العربية تحديدا منطقة الجزيرة العربية وجنوب الجزيرة العربية ومنها انطلق إلى إفريقيا مع الهجرات والهجرات المعاكسة اللي كانت موجودة. وبالتالي عبرها انتشر إلى جنوب إلى إلى إلى, إلى, إلى شمال افريقيا. وبالتالي الابل انتشارها الجغرافي يعني بهذا الشكل ودي يمكن بدايه النشاه منها.
1: طيب ما يميزها

0: يعني سنام واحد سنامين، يعني كيف التمييز ده؟ الفرق بينهم شنو؟ وبعد ذاك نخش في الإبل الإريترياكا أيضا. الإبل الإريترية هل هي ذات السنام الواحد أو ذات السنامين أو موجودة؟ النوعين موجود.
1: جميل جميل استاذ صلاح. الفرق بين الابل ابو سنام وابو سنامين، الابل ذو سنامين هي قصيره القامه، كثيفه الشعر، ضخمه الاحجام، علاقتها بالصقيع وبالبريد وبالمناطق اللي هي تعيش فيها، المناخ الجغرافي اللي تعيش فيه، قد لا تتحمل العش في المناطق الحارة زي الجزيرة العربية وإفريقيا، ودي المنطقتين دي طبعا أكثر بلاد العالم سخانة حرارة. أما بالنسبة للإبل ذو سنام واحد، طويلة القامة، ما فيها شعر، فوائدها تختلف بشكل نسبي عن الإبل الموجودة في آسيا. وعموما هي تنتشر زي ما ذكرنا في منطقة الجزيرة العربية وشمال أفريقيا وحتى جنوب أفريقيا،
0: عشان كده تعتبر سفينة الصحراء،
1: وحتى أيضا موجودة في جزء من أمريكا اللاتينية. يعني هسه مثلا الخريطة الجغرافية لانتشار الإبل ذو سنام واحد لو لاحظنا لها بنلقى انه مثلا جزء منها موجود في شمال في امريكا الجنوبيه. وايضا موجوده في استراليا وبعدات ضخمه جدا. اذا هي من حيث الانتشار منتشره في كل العالم.
0: اوكي. نجي في الابل في اريتريا، اصلها واستخداماتها وفوائدها، يعني مرتبط بالسؤال الاول.
1: جميل. الابل الاريتريا هي عبارة عن امتداد طبيعي للإبل الموجودة شرق البحر الأحمر.
0: نعم.
1: وإبل حوض للبحر الأحمر لو قلنا صح التعبير أو التسمية متشابهة في كثير منها. وبالتالي هي أصلا جاءت عن طريق البحر الأحمر وتحمل نفس الصفات ونفس الأشكال ونفس الميزات اللي موجودة في كل منطقة دول حوض البحر الأحمر.
0: نعم.
1: مثلا إحنا عندنا هنا في إريتريا كل أنواع الإبل، نفس الإبل الموجودة في منطقة سلطنة عمان وفي جنوب الجزيرة جنوب السعودية، المنطقة الجنوبية من السعودية، والموجودة في كل الخليج.
0: نعم.
1: وامتدادا إلى شمال أفريقيا. نمس مثلا لو مسكنا الأنواع، أنواع الإبل عندنا هنا في المسميات المحلية بنسميها الأريري، ودي الإبل حمر. بعدين الإبل طبعا مسمياتها كثيرة في بالألوان وفي بالعمار، يعني حنجيها. ف باللغات المحلية بنسميها جمال، مثلا جزء منها نسميها الأريري، عندنا الأريري، عندنا بعرب، عندنا شلقياي تقريبا ده يوجد في المنطقة الغربية. عندنا عنافي، وده موجود على شريط البحر الأحمر كله. وعندنا البشاري، والبشار موجود عندنا نحن وموجود في منطقة السودان. في السودان هذا الجمل البشاري موجود في شمال أفريقيا. أنا بظروف عمل انتقلت ووصلت هناك جنوب تونس، منطقة اسمها دوس، فيها أعداد كبيرة جدا من الإبل ومن البشاري. جنوب ليبيا، المغرب، دولة المغرب، المملكة المغربية، وتحديدا صحراء بلوساريو. وكذلك في موريتانيا هذا البشاري اللي نحن هنا نسميه بشاري هم بيسموه مهاري، وده ارتباطا باسم بالمصدر الأصلي، لأنه هو جاي من منطقة مهري في منطقة صنعاء في دولة صنعاء، دولة سلطنة عمان. في سلطنة عمان. وبالتالي الامتداد واحد هو، وهذه الأصناف الممكنة الموجودة عندنا في إريتريا. أما فوائدها طبعا فوائد عديدة جدا، وأنا هذا المجال وكنا تركناه لملاك الهجين يكون أفضل، لأنه فوائدها الطبية والصحية والاقتصادية والاجتماعية عديدة جدا يعني. وتحتاج يمكن إلى وقت أوسع.
0: أوكي. طيب ذكرنا أسماءها وأنواعها، تحملها وسرعتها الإبل الموجودة في
1: جميلة. بالنسبة تكمل للسؤال الاول، انتشار الابل في اريتريا موجود تقريبا الابل في كل اريتريا، جنوب البحر الاحمر، شمال البحر الاحمر، اقليم عسبه، قاش بركه، حتى في منطقه كبس. هسه مثلا في منطقه كبس الابل الموجوده بيسموها الارهو لانه شويه اقصر قامه من الجمال الثاني، ولونه شويه ميال الحمار. وبالتالي الابل الارتريا زي ما ذكرنا حسب المسميات حقها. سرعه الابل مثلا في الظروف العاديه الجمل بيمشي اكثر من 20 كيلو في الساعه. واما في السباقات طبعا الزمن يكون يعني اقل من كده.
0: طيب نجي في المحور الثالث او سباقات الهجن، الفرق بين سباقات الهجن والابل، ما هو الهجن وما هو ما هي الفرق بينهم، شنو بين الابل وبين الهجن؟
1: الهجن كتسميه اعطيت لنوع خاص من الابل، والهجن هو كل الهجن ابل بالمناسبه، ولكن ليس كل الابل هجن. وبالتالي الابل يعني في القرون الماضيه قبل القرن العشرين الهجن كانت بتستخدم في توصيل المعلومه السريعه والاستخباراتيه، وكان استخدمها جيوش واجهزه الامن واجهزه الشرطه في في في الاستعانه بها في كثير من المسائل. ولهذا تلقى مثلا في دول الشرق الاوسط كثير من شرطه الهجانه في السعوديه، في الاردن، في مصر، في السودان، بيسموها شرطه الهجانه. ولان هي خفيفه الوزن، سريعه الحركه، سريعه الاستيعاب، قابله للتدريب، وبالتالي ما يميزها انها هي مع الابل الثانيه في اشكالها، في احجامها، في سرعتها، في ميزاتها، خصائصها الشخصية تفرق عن الابل الاحجام الكبيره وعن الابل بشكل عام. وبنيويا تختلف، فهي بنيويا تختلف عن الابل الثانيه لانه هي مثلا جبهه عريضه، تمتلك جبهه عريضه، صغيره الانف، بارزه العينين، عندها رئه واسعه ساعده في السباق، وخفيفة الوزن. وبالتالي يعني ممكن تجري في سباق بأكثر إلى 20 كيلو سباق من غير توقف. أما في السيارة العادية طبعا هذا الإبل كالإبل العادية.
0: أستاذ صالح محمد أبو بكر رئيس الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا، سنواصل في الحلقة الثانية إن شاء الله من هذا البرنامج حول الحديث حول الإبل والهجن وسباقات الهجن والاتحاد بصفة عامة. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية الجزء الأول من هذا اللقاء والحوار الذي نجريه مع السيد صالح محمد أبو بكر رئيس الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا. حتى جديد المنتوى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سيداتي وسادتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي ما لي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. مؤسسة الغلال والمواشي تقدم خدمات الحراثة بأسعار مدعومة في مديرية ملقه. دعوة لتعزيز انتشار وكفاءة المؤسسات الصحية بمديرية حجات. تقييم التعليم بمديرية دكمحلي خلال العام الدراسي الحالي. إيران تتعرض لغارات وترد بقصف أهداف أمريكية في المنطقة. اتفاق تاريخي

تستوي صفحة التوترات الحدودية بين إسبانيا وجبل طارق. أمريكا تفرض رسوما جمركية ب 25% على معظم واردات البرازيل. السلام عليكم ورحمة الله. تقدم مؤسسة الغلال والمواشي خدمات حراثة الأراضي الزراعية في مديرية ملقيه بواسطة الجرارات الزراعية التي خصصتها للمديرية بأسعار مناسبة بهدف دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح مختص تنمية البذور السيد برخت نزار أهب أن خطة الموسم الزراعي الحالي تستهدف تنفيذ عمليات الحراثة في مساحة تبلغ 200 هكتار بمديرية ملقي و550 هكتار في دنبطرر و700 هكتار في فاولينا بإجمالي 1450 هكتارا، مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج يسير بوتيرة جيدة. وأضاف أن البرنامج يحقق تقدما بفضل التعاون الوثيق بين المزارعين وأعضاء مؤسسة الغلال والمواشي، مؤكدا أن الجرارات الزراعية المخصصة للمشروع أسهمت بصورة فاعلة في تسريع عمليات الحراثة، رغم أن عددها لا يزال أقل من الاحتياجات الفعلية مقارنة باتساع الرقعة الزراعية، داعيا إلى زيادة عددها خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد. من جانبهم أكد المزارعون وأعضاء مؤسسة الغلال والمواشي أن خدمات الحراثة التي تقدمها المؤسسة أسهمت بشكل كبير في تسهيل العمليات الزراعية ورفع كفاءتها، معربين عن تطلعهم إلى توسيع نطاق هذه الخدمات بما يدعم زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. عقد في مديرية حقات تقييم يوم 14 من يوليو لمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انتشار المؤسسات الصحية ورفع كفاءتها بما يضمن تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. شارك في التقييم مسؤولو الخدمات الصحية على مستوى الإقليم والمديرية إلى جانب إدارات الضواحي ورجال الدين. تم فيه استعراض الإنجازات والتحديات التي واجهت القطاع الصحي خلال عام 2026 ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية. كما تناولت الحلقة الآثار الجانبية للأدوية والأمراض الأكثر انتشاراً وأسبابها ونتائجها والمشكلات القائمة في المؤسسات الصحية والحلول المقترحة لمعالجتها، إضافة إلى دور المعدات والأجهزة الحديثة في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية الممرض قبر مسقل قبره أن الحملات التوعوية المكثفة أسهمت في الحد من انتشار الأمراض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة بالملاريا انخفض إلى أقل من 1%، فيما بلغت نسبة التغطية بالتحصين 100%، ووصلت نسبة الاستفادة من برامج النظافة البيئية المجتمعية إلى 89%. من جانبه أكد مسؤول الإدارة والمالية بفرع الصحة في إقليم عنسبة سيد زكرياس عقبة سلاسي أن المبادرات المجتمعية أسهمت في دعم البرامج الصحية، معربا عن تقديره للدور الذي يطلع به المواطنون في تطوير المؤسسات الصحية. وقدم المشاركون عددا من المقترحات والتوصيات، من بينها إيجاد حلول لمشكلة مياه الشرب النقية في المؤسسات الصحية وإنشاء أسوار للمرافق التي تفتقر إليها والإسراع في استكمال مشروع قسم انتظار الحوامل الجاري إنشاؤه في مستشفى حقات المجتمعي. وفي كلمته الختامية شدد مدير مديرية حقات سيد إدريس محمد حمد على أهمية ضمان استمرارية المبادرات الرامية إلى توسيع الخدمات الصحية وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية. يذكر أن مديرية حقات تضم حاليا مستشفى مجتمعي واحد وست مراكز صحية ووحدتين صحيتين تقدم خدماتها للسكان. وزعت في مديرية سجنيتي معدات وأدوات زراعية في إطار برنامج دعم على 70 أسرة زراعية نموذجية تقودها المرأة بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي. أوضح مدير مكتب الزراعة بالمديرية سيد إياس أسفاو إن الأسر المستفيدة تنتمي إلى إدارات ضواحي ماي سجن وماي مقدهم وماي فات، مشيرا إلى أن اختيارها جاء بعد تقييم ميداني أجراه المختصون للأنشطة الإنتاجية التي تنفذها، تقديرا لجهودها وتشجيعا لها على مواصلة العمل. من جانبها أشاد مدير مديرية سجنيتي سيد عبد القادر حاج علي بالجهود التي تبذلها الأسر الزراعية المستفيدة، وحثها على مواصلة العمل بالتنسيق مع الخبراء الزراعيين للاستفادة من الإشادات الفنية وتحقيق نتائج أفضل. وفي سياق متصل أفادت الجهات المختصة بأنه تم خلال العام الجاري إعداد أكثر من 11 ألف حفرة
لغرس الشتول في إدارة

ضاحية دكسا استعدادا لتنفيذ برامج التشجير. كما أوضح مدير إدارة ضاحية دكسا سيد هيلة مريم يوهنس إن أكثر من 40,000 شتلة من مختلف أنواع الأشجار التي زرعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تشهد نموا جيدا، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة في مجال التشجير والمحافظة على البيئة. أظهر تقييم تنفيذ البرامج التعليمية بمديرية دكم حريه أن المشاركة المجتمعية شهدت تقدما ملحوظا خلال العام الدراسي 2025-2026، وأسهمت بشكل فاعل في دعم وتطوير العملية التعليمية. ووضح التقرير أن عدد مؤسسات التعليم قبل المدرسي ارتفع من 25 إلى 40 مؤسسة بفضل مساهمة المجتمع، فيما تجاوز عدد الأطفال الملتحقين بها 2700 طفل. كما بلغت قيمة الدعم العيني والمادي الذي قدمته المجتمعات المحلية للمدارس على مستوى اللجان المجتمعية نحو 1.5 مليون نقفة. وشهدت المناسبة تكريم عدد من المعلمين المتميزين تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم في الارتقاء بالعملية التعليمية. وأكد مسؤول فرع وزارة التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ هبتس جيجداني أن الدعم الذي قدمه المعلمون والمجتمع كان له دور بارز في تحقيق هذه النتائج، مشيرا إلى أن تكريم المعلمين المتميزين يعزز روح التنافس الإيجابي ويدفع نحو بذل المزيد من الجهود للارتقاء بجودة التعليم. وفي ختام التقييم أوصى المشاركون بالعمل على معالجة النقص في أعداد المعلمين وتوفير الكتب المدرسية والمقاعد الدراسية، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة المعلمين وتطوير قدراتهم المهنية. اختتمت في الإقليم الأوسط دورة تدريبية دامت أسبوعا كاملا حول السلامة المرورية، استهدفت 200 طالب ضمن الحملة التنموية للمساهمة في تأمين سلامة الطرقات بتنسيق مشترك بين الجمعية الإريترية للسلامة المرورية وشرطة مرور الإقليم الأوسط. وخلال الحفل الختامي للدورة الذي أقيم أمس 15 يوليو، أكد قائد شرطة المرور الرائد هبت جبرو أن هذا التدريب سيمكن الطلاب من توجيه المشاة وضمان تطبيق القواعد المرورية الأساسية ومراقبة الاستخدام السليم لأحزمة الأمان، متوقعا أن يسهم انتشارهم الميداني لمدة شهر في الشوارع الرئيسية في الحد من الحوادث والمخالفات المرورية الآخذة في الازدياد بالإقليم. من جانبه أوضح مسؤول الجمعية الإريترية للسلامة المرورية سيد استيفانوس هبت مريم إن الهدف الأسمى للتدريب هو إنقاذ الأرواح، داعيا مستخدمي الطريق إلى التعاون التام مع الطلاب. وحث مديرا مدرستي بركة والبحر الأحمر الثانويتين الطلاب على التحلي بالأمانة والاجتهاد في أداء مهامهم، ويأتي هذا بالتزامن مع انطلاق النسخة 28 من حملة الطلاب التنموية على مستوى البلاد في الفترة من 6 يوليو إلى 15 أغسطس، والتي تشهد هذا العام مشاركة أكثر من 30,000 طالب وطالبة تمثل الإناث 37% منهم، إلى جانب نحو 1000 معلم ومختص زراعي ومنسق وكادر طبي يتوزعون جميعا على 160 نقطة عمل مختلفة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. شنت الولايات المتحدة موجتين من الهجمات على الدفاعات ومواقع الصواريخ الإيرانية الساحلية بعد أن أعادت فرض الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية. وردت إيران باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في الدول المجاورة فيما وصفتها بحرب بقاء مع الولايات المتحدة. وجاء ذلك التصعيد بعد أيام من انهيار هدنة الشام، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة، مع تهديد إيران مجددا بتعطيل المزيد من صادرات الطاقة الإقليمية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش استهدف أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى الإيرانية، ثم شن موجة ثانية من الضربات على مدن عدة بعد 9 ساعات. وذكر الحرس الثوري الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية أمريكية في المنطقة، منها مواقع في البحرين والكويت والأردن. أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن تنظيم وضع جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد لا يغير موقف مدريد من مطالبتها بالسيادة على الإقليم. سيصبح

التنقل اليومي لآلاف العمال الأسبان والبريطانيين أكثر سهولة مع دخول اتفاق لحرية الحركة بين جيبة جبل طارق البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ الأربعاء بعد سنوات من الطوابير الطويلة والانتظار المرهق عند الحدود. وقع الاتفاق في بروكسل برعاية المفوضية الأوروبية بعد 6 سنوات من خروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، ويتيح رفع القيود المفروضة على التنقل بين جبل طارق وإسبانيا. وجاء الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الصعبة عقبت التوتر بين لندن وبروكسل إثر بريكسيت، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أعلن الممثل التجاري الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات القادمة من البرازيل، وبررت واشنطن هذا القرار بقيام البرازيل بممارسات تجارية غير عادلة، وقد وصفت البرازيل القرار الأمريكي بغير المبرر وتوعدت بالرد. وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنه خلص بعد تحقيق استمر عاما كاملا إلى أن البرازيل تقوم بمجموعة من الممارسات التجارية غير العادلة، بما في ذلك اعتماد نظام مدفوعات فورية برازيلي أي نظام بيكس، والتساهل في تطبيق قوانين مكافحة الفساد وإزالة الغابات بشكل غير قانوني. وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير في بيان إن فرض الرسوم الجديدة على البرازيل إجراء ضروري لضمان تنافس العمال والشركات الأمريكية على قدم المساواة. دخلت اتفاقية التجارة الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة حيز التنفيذ لتخفض الرسوم الجمركية على آلاف السلع وتوسع نطاق وصول شركات الخدمات والمهنيين إلى أسواق البلدين. وتمنح الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين البلدين المصدرين الهنود إمكانية الوصول الفوري إلى معظم بنود التعريف الجمركية البريطانية من دون رسوم، مما يوفر دفع لقطاعات كثيفة العمالة من بينها المنسوجات والجلود والأحذية والمنتجات البحرية والأحجار الكريمة والمجوهرات والأغذية المصنعة وفق رويترز. في المقابل تتيح الاتفاقية لبريطانيا وصولا أوسع إلى أحد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم من خلال تخفيضات جمركية تدريجية وحصص استيراد لقطاعات مثل السيارات، بالإضافة إلى فرص جديدة في مجالات المشتريات الحكومية والخدمات المالية والتعليم والتأمين والخدمات المهنية. ختاما سادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. مؤسسة الغلال والمواشي تقدم خدمات الحراثة بأسعار مدعومة في مديرية ملقه. دعوة لتعزيز انتشار وكفاءة المؤسسات الصحية بمديرية حقات. تقييم التعليم بمديرية دك محاري خلال العام الدراسي الحالي. إيران تتعرض لغارات وترد بقصف أهداف أمريكية في المنطقة. اتفاق تاريخي يطوي صفحة التوترات الحدودية بين إسبانيا وجبل طارق. أمريكا تفرض رسوما جمركية ب25% على معظم واردات البرازيل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: داير داير
1: يا بره
2: ابت بيت كان دصنيح سينا كان مزين اجو ده عند خاخي
1: ابت بيت كميل خوفك بلا انت يا بره كوكو فوق راح اسمع دهون كذا خوفك تحسب ده انت هيك فوق تحسب لك انت حماق عندك قدفو ابز حمامك خطبك انت هون كان تاول انت يا بره نعين داير تحس يوم زمان يخبا
0: ايه
1: ها
0: جيكا ابوغال نبهز بلو يهيبا نبهز يبلو خاي خلا دركم حقي نعخاون زفن في النجر كو اينبرن جينا ابوغالو دليو تخجبري خي
1: امون عين داير تحسيم
0: سمع اسكي ما عنده زودي ايه نسقات مسل حلال كميد بلا مشكل حسكاسي ايه اول عد خنت ود اسي بقى ابحنتي عينومي ختكل هانكاها تعين خا هذا حسو خلا اولد حسس زي تبلل انت هون كاغا تحم
1: كان عين امه اخونك
0: او بلا باس اج امبيلو قالو بل كنغراكا امبيلو قال
1: بل انا داير انا من مخانيك اخر يبلك قال
0: او بل كنغراكا طولع تاخا تزارب ان تدلخا زلخا تخطغنكو هذا اللي خطوك دو خبلو
1: انت ايسو
0: تخاها نزعل لهن بلاك هيد اخ نقرأكا
1: قرر
0: شماي هيخيخ كم زبل الله نعوه بوو داليوم كم زلوون نقرهن الله بل كتفل باكا عرفج
1: دهان شماي نعينوم كم زليام مخط قدل شو عز قبرو بعليها اللي هو خابلك شو عن قبرو دي
0: انتا انت خمئتي تودي سمع اذن انت اللي كان احنا نبلك لنا انا نقرك قال له اقريبه هو زعدي والد قال له بعل وين قال له بعل صقق والملاك قال له بعل ادها له ابز قد بعد خيت كان مخا مريصقا مريصقا قايت ودن تاهونكا تاهونكا
1: يا بس
0: تاهونكا بحنتي عينهم راح تقرب انت كم عين انت نرسيش كان طنكا
1: دهن شو ما عين عينهم مفتاو مقسي لخطال
0: هو
1: شعور
0: بل انا سي كنغركا تا تنجر نغيركا اندي سق حتم يلالو هاي زاربن كا

0: I know.
1: Yeah.
0: That's good. Struggling.
2: Salito, come on.
0: Salito.
2: Go.
3: أبرا
0: لا هو ده شيخ ميت ولد
3: وين قاعد
0: عنده عيد
3: عنده عيد
0: مسكين مسكين عمله
3: انت عمله انا نازل كيس لك انا سكف كيف مثل
0: عبدنا حسر متصنع هون دي عطلت حطر ابي سنه مو لو عارض ثاني
3: وي
0: عطى زعد سدخيل من دخلك اي نو لازم قبون قبري
3: اي فارون انت خيده معك عينهم قال لي قد افدار حنك خيده هو خيده اذا قال لي
0: انت ايتاتو
3: ايفالو كخيده
0: ما زي تولد
3: لحن حنك خيده
0: اي
3: ويا بقى وزل احكان ملغتي
0: انت ملغتك
3: انت رسي خيرك
0: ويا كان داير ودرا استبهله ويلي ويلي ويلي
3: اي كونني لو ما انت بالكو غرفه
4: معي كل يوم من فواد اليوم ملكا ها هنبا قوم يلا
0: انت زي تغدفو امتى حيبصح لي
3: اي تحنين بالسي فتخو
0: انت تخيني اول عدها قرسينو خلو زيت اي
3: كونت موتت عيني ميانات اي بهالاي
0: هاي من مرعات مسبله كنت كحاله هذه استوهلت
3: زغرم كوي بشقني خايلهم
0: اول كتايع الخون
3: هاي انا سي مسلن لا بحاول زخده مسلني واذبح الف قبل مسبره على سمعيه
0: انت اكن دقدف فناسح ادغى اوتوسي بحاول غيرو خنك سنه
3: انت ما هون بلينا اي تقرا غاني نسريرو كده دخل ابرهم على تبور
0: غرف مع تبور
3: هيدا دحوا على
0: كده هاي تاكل قدام بنت برنا
3: تعال تعال تصير تغصب بني هذا لا
0: كيف الحراره
3: هيدا

0: لحظات عن صغنا زي ما رجع ما يتراخينا لنا فتوات حتى تلت ملفيرنا مهم إن استمع رأيت إحنا صبوا كم زخن كاتلات إحنا ولا جناسي تم أبي وثنا عبي ترى زلهم بوم تم إحنا كم نخيد يتسمع دعم زي ما ينحن استمع رأيت إحنا ما لسي مو كذا تعم صغنا زي ما أسمع بلا دم أنا بتعتقد إنت حسنا ما لتحس برافو يخبلكم نلوم عن برافو دم أما قلت تمهارو زلوا وردرات تمهارو زبام ما أكل زنبر وردرات أختار إنا ما لسي مبغطة زر وخين وحكونا برافو خب لكم يعني برافو حلي أخم لسكم يا سنة مكلتنا
1: يودان برهاني كاب بيت مرتبانا سوليانا ودبات كاب بيت مرتبدو ايروي كاساي كابيت مرتعوت يوردانوس غبرتن ساي كابيت مرتي حربنياتات لوليا بينام كابيت مرتي فيلان هيران يوناس كابيت مرتي دمبسمبل اليلتا تيدروس كابيت مرتي فرسلام لامي كامانيل كابيت تمرتي غومبت 24 إلنا باي ساميل كابيت تمرتي فنوتو تبب نغولاتوم حاد دومو طاغيت هاراي توادا درتي كابزين نعيچا ورقت اللهكم هالعد ما عند العد هاراي ندعريت نقالي نبلا سنينا تمدب تسريعي دولو انجليش ساينس سوشال ساري سيزنشيب ماتماتيك كسيلنا سريعنا لنا كاب انجليش سقع بجاكا ماتماتيكس كلن سلاسة سكندين ماتماتيكس كن سوسة سكند تكونيا سلازي ماتماتيكس رقيقهم ورغت فكدوكم الغالي كسريعيهم زغونة تمهاراقين راقي يسرع كلاتكم نفعة سلزغونه من كان من يبلس نغانو سنبر كلاتكم بلوتات يغون سلزي مدبنا غي جمريو ورغت بتقحنا غم الله تون ورغت نجيرو كمين سلس عطو تاتالوا تقدام ايتن سالسيتن ترعاكم تروغرين تاما اكلي تقدفوا كلانكا انجليش ساينس اللوان تردينا همنين تاما جمريات عطوتوا انجليش الله دعري ساينس الله سريعنا ينا لنا هجونا جمرينا ناب انجليشينا انكتل كلاتكم دلواتكم كن جمرينا بي انجليشينا نجمر تمهاراي يودان برهانا كابي تمر تماتا بانا قطر غندي قطر حموشت A chalk is used dash right to notice on the blackboard A 2 B 4 C at D with He missed I'm sorry. Who can answer it? Four. ING format and there are low. Dine to come. Four to come. Four writing. Two write. Okay. So learn how to write. Number nine. She lives in Karen. Dash her grandparents. A two. B with, C at, D on. With. Excellent.

0: صغيرة.
1: كيفك؟ إلا فينوس لزغنا أنا إلا سنكيف لنا.
2: إينا مسار العوج كسا سيتغنغي
0: لا تكون من دحرق أنسك حواسكم كاتا حتى من لغم.
2: إيه سيبك حقوس كل أخو من دي قبرك وغينو
0: محقوس دا أجرس من جحزي تبلو نعيز إذا قزا زار بنزل لكو أما أكل قزا وتخم دعين ترى بشاختا كايرو خلوهمي دحرق أس
1: حكا أنا قيروكم كانيري تمالي أف دقنا بوي تغلى خمزي لان سعسع كلنا قولهم قولوا بوي تغلى سبز حان مسل زلو خافز رح أغي لهنا عنتو يكا دقا زوتنا نستحال فخلوا رينا أنا أبيت عبدان يلنكا إيه لنا أنا غيدا كابز انتا يزخف أنا قرال
2: سمعنا أنه قال لا نخصخص إلا فان زيكم كنكم زغمانا نايم فانو قال أي تقبر نيخ مالدي
0: نقبر مبر نهنا قل كم زناتكم ما أكل قزاوتن دارب إيش كاق قلي كونن نهنا فريز بلي كم زنا رابيك ترخبوه
2: كلنا دك بيت مرتكو فولي نانا نولو مزكرتها لنا ترى سيكتنا.

من أسمرة لا مركزو تلفزيون الأترياك أدرس سلامة يقدم يوم 16 جولاي كل ألف عسرة وسستو نا إلا ساعة أخبار قبط عد وخارن دي تقبطنا ما تسامكم لنا كا كما أيدو السلف بأرس أخبار قل أستبدأ كلية حرس حمل مالو عسرة دكتور لاب التوم سلسمة 7 و5 درساي أدحرت مؤسسة أزرق أطوى أنسوس دي مديرية ملكي بعور رخيص كدمات حرس تهي بالليت مكتب أوديتر عام قل أوديتراتنا يكرس تأهيل هباء من أخبار خارجية روسيا وهند عدد مبادلة تجارة دي بلد مت 4 سنة قل وقلاه قد ما كان هنا حبر يا أمريكا قل سعودية وسوق طوار قلت أزبا ديبا اتفقت أمريكا دي بلد فناتا اتي فريات برازيل وسوق جمارك كم قرر أرس أخبار طابعة أنحكم دي بتفاصيل أخبار قمت عدة كليات حرس حمل مالو يوم 16 جولاي إبا ودية 10 و9 عادت مدحرات دكاترة حكمنا أنسوس لابتوم سلسمة 7 و5 درساي بلد فناتة مجال مهرو أدحرات لا بسبع مجال بهلت زر أنسوس عافية أشتل حملة وفاكي حكمنا حيوانات رزق تربت ودوار كمسل وما نبرا وتكنولوجي دروسوم لأتممو عسرة بدكترت مت 4 و7 بديجري مت 8 و1 هي بدبلوم دحرو عميد لكليات بروفيسور ولد أملاق أرأيا دي بلا قدمي كلمات مدحرات يوم عامت حقنا سنوتات ريم جهد ومسبال 7 أنسات لبتوم عسرة دكاترة قل سلف مرد أما جال حكمنا أنسوس سبت دحرو لمدحرات فنتيت كمسل علت حقولا حبرا لدحرو قزا لبامونة قل تتأكد تطور اقتصاد كمسلهما دي برزق بحر إدارة دايما قل لتأكد دوروم كان ودو لبوت دمان شرحان ناحشمت عزومت لاقبت قل وزير أرد ماي وادوار السيد تسفاي قبر سلاسة دي بلا قدمي كلمات اقل كل مجتمع رهيت وعوفيت منبره اقل تأكد

0: أواج لا فقرة دي بو هدف حكومة إريتريا كمتو عند حبرة مد حرد دي بشقل بركو بتجارب وراتات حرس عند تطوروا دمانة نبرة أقل تتأكد بنشاط أقل لشك أو مسئية شعب وحكومة كمتو أفهمام وكيل للدحرو بجهته لا درسوا مهنة أقل شعبهم ووطنهم بسبول شقل كم لعودهم قلت بيقو دي بدون قوبان قاط وقول لأمتو مدالية تهيبت كلية حرس حمل ماله أسك الله 7000 مس سوسس ديجري بدبلوم ترساي بدبلوم أولاي ديجري ماستريت ديجري ودكترت ادحرت الليت دي مديرية ملكي مؤسسة الزرقة وأنسوس لتوزيع تراكترات بعور ركيس كدمات حرس لهي بهالليام بعد مقدرة عمار بقل السيد برخت نصر بيوم عامد دي بإدارة داحية ملكي دي بكلمة هكتار دي بدن بتقرر 505 هكتار دي فولين هي 700 هكتار بعامة 1405 هكتار مدالية حرس أقل لك بقى ستات قابق كم سلهلان دي حبرة لشغل سن قيس كم سلهلان أفهمام لا برنامج فد دل معاونة أنفار حرس وحرستوت لا شغل للشقة كم سله لا عندي أتفاق ده تراكترات في قريت وكل من ما من با بزحيها مثل ما توسع عرض للت مطاور سبت إيه قبل أدي بلما تعددا أقل وسك فانا حرستوت أنفار مؤسسة الزرقة وأنسوس بجهتهم لا لتهيب كدمات حرس في قريت عبايكم بحق ولا شرحوا بلت وكلا قلت كدم دي بتفانو مكتب أوديتر عام مثل وزارة مالية وعمار وطن عند تعاون من وزارة الدفاع وبعدات مؤسسات حكومة لتوكلوا أسرى وثلاث أنسات لبتوم 7 و5 أوديترات كرستي بأسمرة أهلنا الزمان تفاصيل الخبر من سور عثمان قلت قدموتو
1: لدي بكل أو كان لتهيبة تأهيل عام فهم مراقبة كرس أدب مراقبة كرس دي فرهت لركزة ناي حولس تاتي بمراقبة كرس قبي رات عتدي بكتبة تقارير فعالية ميزانية النظام حكومة لبا قبي تبطت حساب نظام زبيه إدارة ونظمت عفش حكومة كمسل هما فهم أساسي بولة نظمت حداس إدارة حساب حكومة للبل أرس لتبط علام اتيوم 16 جولاي دي بلا قبت عادة كاتيما أوديتر عام السيد قبرق زيا بهير قبر مدهن دي بقدم يا كلمة لتهيل نايكرس أوديت للأتحاز مقدرة وفهم أن تتعندقى لتفرر دي بمؤسسة إدارة سافية وإدارة مالية وآلات كم لها اللقلة عند قبام تلولو يأتحايا سقلم تأجهد أقل لقبال أما ما كم تشرحام وكل دارسة بجهته لتهيل دوري مثل شغلهم للتسابط وسيدي عند قبأكم ركبوا حقول أشرحام لركبوا أمر مثل لحلفة تجاربهم عند تسابط أو دي بأم علاي وراتاتهم تغيير أقل ومفريت قلق بوكم كدمو قلت بيئام قايد أركان قواد دفع إريتريا جنرال فيليبوس ولد يوهانس دي باس معينا يمكلس كلمة بغيلبو أوديت نايكرس قلت أكد تلولو يتأهيلات نزموت مهم كمتون دحبرا درسا دي بلا شك قديبا مؤسسة للترين قوس قلت حايس ولساني قلش قو تحسبا
0: حمدك منصور عثمان دي بحجاز متمداد بقع ومؤسسات عافية أقل تأكد أقل تقدم لي قد قدمت أزيمة تقرير قلها لقناته من صالح إدريس قما تابعوه
2: دي مديرة حجاز عافية مجتمع ضمانة قل تركب متمدد وبقع مؤسسات عافية أقل تأكدت يوم 14 جولاي دي بلا قبا قيمة مملكات قدمات دي بلا مسؤولين كدمات عافية تغليم ومديريات كم سلومة مدارة دواحي ومير حد ديانات لشاركو دي بهدق السنة كلها لفوسس لتهيبا كدمات حكمنا مجوب لعلى عوتيتات ومتاكل برحيب وتهدقا مبللي بأدوية لمسي مشاكل بزحر لتري حمامات أسبابه ولا الأجرية مدرد دي مؤسسة عافية لتري محاجز وقل لقبالة وجب بحل كم سلومة وقد وقدو للدالة للا وصفايا الشغل لخصص مبريه تايبا مسؤول كدمات عافية نارس قبر مسكال قبر هود فدلا قبات فازعوت ومحادرة زهرة حمام كم نغسات عند حبرة عدد عديو حمام ملاريت من تحت حتى ميتايد متمداد في الديت ميت ميتايد متنفعوت معايا لأساسون دافة الدوار هي 8 و9 ميتايد باسع كم لا أفهمها ديب فرع عافية تغليم عن سبا مسؤول إدارة مالية السيد زكريا صعب سلاسي بجهته مبادرة من شماعة دي برنامج عافية لتتنايد كم هليت عند شرحها شعب مؤسسة عافية تقل لطور ودي لله دور حمد قدمها مشارك

حيسام وحيسات ما تقبلت ناسك لا تتابعوا لا تنحكم أخبار كبتعت حول ما تعديتي بأخبار خارج كلا قبلكم. مرحبا بكم بدقمان. روسيا وهندت كل حول ودياهو لهاليا عدد مبادلة التجارة دي بلت مت أربع سنة دي مت بليون دولار قلو وقلاهو قد ما كم سنة لها حبريا لا برنامج تجارة دي فعل قلو عال دي نقاط أو دي منطقة أركتيك حديث نقاط تجارة قلو كساتو كم سلتو حبرو لا خطوط أو لا خطوط تجارة قدم الله بقبي بعدت ودياهو لتسان حيا وراتات تجارة دي وقت حجير سبتو ناي اقتصاد أهمية وقل قب كم سللة لتقيمم روسيا وهند بل اللي عدد كسأت مال اقل وقلاهو كم سلتو أتأمريا طبيعتاي غاز بترول فريات حارس ماشينريتات وآلات إلكترونيكية من لتوقلا عدد مبادلة تجارة لا قب أديبو كم سلتو لتحبر. أمريكا قل السعودية حد كل بليون دولار لعول وسوق

ጽዋር قلت أزبدي بكم سلت اتفقت اللي اتفاق حديث زبد ጽዋር نظام مسائل لكم كم كم تلا حبرت أمريكا دي بقى تردد قوات جو سعودية دور مهم قلها اللي كم سل قدر جيمامو لا اتفاق دي منطقة مقباي مفقار صحاي مثل جارية لهليت إيه مسكوبات كم لتقابت لتحبر إيران بليس نايلة من أمريكا ما تسألها الهجومات دي بدول مقباي مفقار صحاي لها لما عساكر هجوم وده كم سلليت لتأمر أمريكا دي ورح جانوارنا إلا سنة قونا قل سعودية حد 9 بليون دولار لعولو تصوار قل تأزبا ديبا كما اتفقت تقارير الأفهماء. ناي دنگو بخبر امريكا دي بلد فناتا تي فريات برازيل ناي عصر وحامس مقتايت وسوق جمارك كمسل قررة تحبرها برازيل مثل امريكا دمانت اقل لهب لهدك تجارة ودلا كم ايه الليل شكوت لا قدمة كاتب قدي كارج امريكا ماركو روبيو لا مستار من لمت عصر واكل الجولاي دي فعل كمسل توعل شرحا فريات حرس بعامت ماشنريتات وحاتين من لجمارك اقل توسك دي بوم دي بسجول كتوب لهلا كمسل توم امور هلا لا مستار لا سكت برازيل اقلو لك فبليس كمسل تهيب دي بو ابرهات اللي تطورات حديث علاقة تجارة امريكا وبرازيل دي مشاكل اقل لك روي كمسل قدر لتقيمهم السنة كل ألف عسرة وحمس كل إيطان لا دولة زيا 9.4 بليون دولار لتواقم مبادلة تجارة كم وديا تقارير الحبرو أقول يوم سيد دوليل على أخبار كبت عدو خارج دي بقلتها ممهلة أرس أخبار ندى دقمكو قلصة رحمكم كلية حرس حمل مالو عسرة دكتور لابقتهم 3.75 درساي أدحرت مؤسسة الزرقة وأنسوس دي مديريات ملكيها بعاور رخيص كدمات حرست هاي بالليت مكتب أوديتر عام دي بأوديترات نيكرس تأهيل هباء روسيا واهند عدد مبادلة تجارة دي بلات متى 4 سنة قل لوك الله وكد ما كمل يا حبر يا أمريكا قل سعودية وسوق تقوار قلت أزبا ديبا اتفقت وأمريكا دي بلات فناتا تيفريات برازيل وسوق جمارك كم كررت اتفقت قل يوم سيد دوليل على أخبار كبت عاد وخارج دي بقلن أتمم وأقل له متابعتكم دي بحمدكم هي مثلة اللي برنامجنا مسيد كيلوبر

0: واحد جوه هابينس يعني.
1: هو
0: مش بيسحق بتقوله
1: جذب لي ما هوكي
0: كيف كاس بيزا بورس خاطئ لك هاي فتني

0: Entendi.
1: ماما انا من اللي قالك
0: تنبلصها ابوها بزي صح كوفي لانه على عساتك زي هذا هاي قبلني
2: هو زي مسرحيك وبسنك خونة هتعنا ينبر كلا يكون لحركة زقودة انت مال انت هيتسقى مالودي
0: اسمعت هيتسقى برسازة لها يسوس قودة لازم لها نسخها لها سلام تاي قودة لحركة هل تحوق اندي لوخين دولو
2: مو زيت انت يا خبز عماناتي كم زيت فلتخوني تاي مالا يتخند الزربة تحرق غنزبة بزي درباني
0: اسمعتني
2: برنيها وا بكبل اخلك انا سرعت كبري
0: قلم بحاي ما انا بركب على ترعع ريحها معان
2: وا
0: حامي ما انا بركب بقلم وقزت عايز حموعان
2: وا تاخلك بقى طيب هندسي شلاله

0: كلنا ديت الدين كمزي قول صغمزي كمز انت خوينا دا مونتاي كبرت ادلي واودي كمز انت خوينا كيك قدمها تقدم انت راي زلك
1: اتنا بيد اخير هنا
2: روسي برتي عوس افاني
1: وما بين سريتك ما بصحنا علينا
2: ابي

سؤال هاتي له هم يقدر كيد تو ده ودهج هذه اخ اعطي اتم الحج بيت حلت عطوا هذا هم تو هنا اتينا ودي قول عين لي قليل انت عندك قزاوتي

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائيات الإريترية، وفيها كلية حمال مالو الزراعية تخرج دفعة جديدة من طلابها، مؤسسة الغلال والمواشي تقدم خدمات الحراثة بأسعار مدعومة في مديرية مرحي، ومكتب المراجع العام ينظم دورات تدريبية للمدققين الداخلين. إيران تتعرض لغارات وترد بقصف أهداف أمريكية في المنطقة. اتفاق تاريخي يطوي صفحة التوترات الحدودية بين إسبانيا وجبل طارق. وأمريكا تفرض رسوما جمركية ب 25% على معظم واردات البرازيل. أهلا بكم مشاهدينا.

احتفلت كلية حمل المال الزراعية اليوم للمرة 19 بتخريج 375 طالبا من بينهم أطباء بيطريون، ومن بين الخريجين في 7 مجالات هي علوم المحاصيل وعلم الحيوان وصحة النبات وعلوم الخضروات والفواكه والطب البيطري والموارد الأرضية والبيئية وتكنولوجيا الغذاء. حصل 20 طالبا على درجة الدكتوراه و174 طالبا على درجة البكالوريوس و181 طالبا على درجة الدبلوم. وقال عميد الكلية البروفيسور ولد أملاخ الريان أن حفل التخرج هذا العام يشهد للمرة الأولى بعد سنوات من العمل الجاد والتفاني تخريج 20 طبيبا من بينهم 7 فتيات في مجال الطب البيطري، وعرب عن اعتقاده الراسخ بأنهم سيساهمون في هذا المجال. وخلال كلمته في المناسبة أكد ضيف الشرف وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبرسلاسي بأن الحكومة تضع ضمان الأمن الغذائي في أولوياتها، وأعرب عن تمنياته أن يبذل الخريجون قصارى جهدهم لتطوير الأنشطة الزراعية مستفيدين من خبراتهم العملية. وتعهد ممثل الخريجين برد جميل لشعبهم ووطنهم عبر العمل الدؤوب. وفي الختام تم توزيع الميداليات على الطلاب المتفوقين. وقد خرجت كلية حمى المالو الزراعية حتى الآن 7166 طالبا في شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. تقدم مؤسسة القلال والمواشي خدمات حراسة الأراضي الزراعية في مديرية ملقي بواسطة الجرارات الزراعية التي خصصتها للمديرية، تقدمها بأسعار مناسبة بهدف دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح مختص تنمية البذور السيد برخت نطرآب أن خطة الموسم الزراعي الحالي تستهدف تنفيذ عمليات الحراسة في مساحة تبلغ 200 هكتار بمديرية ملقي و550 هكتارا في دنب طرر و700 هكتار في فولينا بإجمالي 1450 هكتارا، مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج يسير بوتيرة جيدة. وأضاف أن البرنامج يحقق تقدما بفضل التعاون الوثيق بين المزارعين وأعضاء مؤسسة القلال والمواشي، مؤكدا أن الجرارات الزراعية المخصصة للمشروع أسهمت بصورة فاعلة في تسريع عمليات الحراثة رغم أن عددها لا يزال أقل من الاحتياجات الفعلية مقارنة بتسع الرقعة الزراعية، داعيا إلى زيادة عددها خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد. من جانبهم أكد المزارعون وأعضاء مؤسسة القلال والمواشي أن خدمات الحراثة التي تقدمها المؤسسة أسهمت بشكل كبير في تسهيل العمليات الزراعية ورفع كفاءتها، معربين عن تطلعهم إلى توسيع نطاق هذه الخدمات بما يدعم زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. نظم مكتب المراجعة العام بالتعاون مع وزارة المالية والتنمية الوطنية دورات تدريبية ل 75 مدققا داخليا من بينهم 23 امرأة من وزارة الدفاع ومؤسسات حكومية أخرى. وشملت الدورة التدريبية التي عقدت على فترتين مفاهيم الرقابة الداخلية العامة وأخلاقيات المدقق الداخلي والتخطيط السنوي للرقابة الداخلية القائم على المخاطر وإعداد التقارير السليمة للرقابة الداخلية وتنفيذ الميزانية ونظام المحاسبة العامة ونظام المشتريات وإدارة الأصول العامة والمفاهيم الأساسية للمحاسبة العامة المتكاملة الجديدة. وفي كلمته خلال حفل الختام الذي أقيم في 16 من يوليو الجاري، صرح المراجع العام قبر إكزابيهر قبر ماتين بأن التدريب يهدف إلى تزويد أسمة التدقيق الداخلي بالمهارات والمعارف اللازمة لضمان إدارة مالية وأصول فعالة وكفؤة للمؤسسة. وأكد ممثل المتدربين أنهم وجدوا التدريب وثيق الصلة بعملهم ومفيدا للغاية. وقال رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الإريترية الجنرال فيليبوس والجوهانس أنه من الضروري تنظيم تدريبات مستمرة لضمان إجراء تدقيق داخلي كفو. عقد في مديرية حقات تقييم في 14 من يوليو الجاري لمواصلة الجهود الرامية لتعزيز انتشار المؤسسات الصحية ورفع كفاءتها بما يضمن تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وشارك في التقييم مسؤولو الخدمات الصحية على مستوى الإقليم والمديرية إلى جانب إدارات الضواحي ورجال الدين. تم فيه استعراض الإنجازات والتحديات التي واجهت القطاع الصحي خلال عام 2026 ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية. كما تناولت الحلقة الآثار الجانبية للأدوية والأمراض الأكثر انتشارا وأسبابها ونتائجها والمشكلات القائمة في المؤسسات الصحية والحلول المقترحة.

راح لمعالجتها، إضافة إلى دور المعدات والأجهزة الحديثة في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية الممرض قبل مصقل قبر هوت أن الحملات التوعوية المكثفة أسهمت في الحد من انتشار الأمراض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة بالملاريا انخفض إلى أقل من 1%، فيما بلغت نسبة التغطية بالتحصين 100%، ووصلت نسبة الاستفادة من برامج النظافة البيئية المجتمعية إلى 89%. من جانبه أكد مسؤول الإدارة والمالية بفرع الصحة في إقليم عنسبة السيد زكرياس عقبة سلاسي أن المبادرات المجتمعية أسهمت في دعم البرامج الصحية، معربا عن تقديره للدور الذي يطلع به المواطنون في تطوير المؤسسات الصحية. وقدم المشاركون عددا من المقترحات والتوصيات، من بينها إيجاد حلول لمشكلة مياه الشرب النقية في المؤسسات الصحية، وإنشاء أسوار المرافق التي تفتقر إليها، والإسراع في استكمال مشروع قسم انتظار الحوامل الجاري إنشاؤه في مستشفى حقات المجتمعين. وفي كلمته الختامية شدد مدير مديرية حقات إدريس محمد عمد على أهمية ضمان استمرارية المبادرات الرامية لتوسيع الخدمات الصحية وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية. يذكر أن مديرية حقات تضم حاليا مستشفى مجتمعيا واحدا وست مراكز صحية ووحدتين صحيتين تقدم خدماتها للسكان. أظهر تقييم لتنفيذ البرامج التعليمية بمديرية الدقة المعرية أن المشاركة المجتمعية شهدت تقدما ملحوظا خلال العام الدراسي 2025-2026، وأسهمت بشكل فاعل في دعم وتطوير العملية التعليمية. وأوضح التقرير أن عدد مؤسسات التعليم قبل التعليم التمهيدي ارتفع من 25 إلى 40 مؤسسة بفضل مساهمة المجتمع، فيما تجاوز عدد الأطفال الملتحقين بها 2700 طفل، كما بلغت قيمة الدعم العيني والمادي الذي قدمته المجتمعات المحلية للمدارس على مستوى اللجان المجتمعية نحو 1.5 مليون نقفة. وشهدت المناسبة تكريم عدد من المعلمين المتميزين تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم في الارتقاء بالعملية التعليمية. وأكد مسؤول فرع وزارة التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ هبة زكي كدانية أن الدعم الذي قدمه المعلمون والمجتمع كان له دور بارز في تحقيق هذه النتائج، مشيرا إلى أن تكريم المعلمين المتميزين يعزز روح التنافس الإيجابي ويدفع نحو بذل المزيد من الجهود للارتقاء بجودة التعليم. وفي ختام التقييم أوصى المشاركون بالعمل على معالجة النقص في أعداد المعلمين وتوفير الكتب المدرسية والمقاعد الدراسية، إلى جانب تنظيم برنامج تدريبي متخصص يسهم في رفع كفاءة المعلمين وتطوير قدراتهم المهنية. مشاهدينا، نشرتنا تواصل من الفضائيات الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. شنت الولايات المتحدة موجتين من الهجمات على الدفاعات ومواقع الصواريخ الإيرانية الساحلية بعد أن عادت فرض الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية، وردت إيران باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في الدول المجاورة فيما وصفتها بحرب بقاء مع الولايات المتحدة. وجاء ذلك التصعيد بعد أيام من انهيار هدنة هشة، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة، مع تهديد إيران مجددا بتعطيل المزيد من صادرات الطاقة الإقليمية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش استهدف أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى الإيرانية، ثم شن موجة ثانية من الضربات على مدن عدة بعد 9 ساعات. وذكر الحرس الثوري الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية أمريكية في المنطقة، منها مواقع في البحرين والكويت والأردن. أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس أن الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن تنظيم وضع جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد لا يقير موقف مدريد من مطالبتها بالسيادة على الإقليم، وسيصبح التنقل اليومي لآلاف العمال الإسبان والبريطانيين أكثر سهولة مع دخول اتفاق لحرية الحركة بين جيب جبل طارق البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ الأربعاء بعد سنوات من الطوابير الطويلة والانتظار المرهق عند الحدود. ووقع الاتفاق في بروكسل برعاية المفوضية الأوروبية بعد 6 سنوات من خروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، ويتيح رفع القيود المفروضة على التنقل بين جبل طارق وإسبانيا. وجاء الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الصعبة عقبت التوتر بين لندن وبروكسل إثر البريكست أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أعلن الممثل التجاري الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات القادمة من البرازيل، وبررت واشنطن هذا القرار بقيام البرازيل بممارسات تجارية غير عادلة، وقد وصفت البرازيل القرار الأمريكي بغير المبرر وتوعدت بالرد. وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنه خلص بعد تحقيق استمر عاما كاملا إلى أن البرازيل تقوم بمجموعة من الممارسات التجارية غير العادلة، بما في ذلك اعتماد نظام مدفوعات فورية برازيلي أو نظام بيكس، والتساهل في تطبيق قوانين مكافحة الفساد وإزالة القابات بشكل غير قانوني. وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير في بيان أن فرض الرسوم الجديدة على البرازيل إجراء ضروري لضمان تنافس العمال والشركات الأمريكية على قدم المساواة.

دخلت اتفاقيات التجارة الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة حيز التنفيذ لتخفض الرسوم الجمركية على آلاف السلع وتوسع نطاق وصول شركات الخدمات والمهنيين إلى أسواق البلدين. وتمنح الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين البلدين المصدرين الهنود إمكانية الوصول الفوري إلى معظم بنود التعريفة الجمركية البريطانية من دون رسوم، بما يوفر دفعة لقطاعات كثيفة العمالة من بينها المنسوجات والجلود والأحذية والمنتجات البحرية والأحجار الكريمة والمجوهرات والأغذية المصنعة وفقا لريوترز. في المقابل تتيح الاتفاقية لبريطانيا وصولا أوسع إلى أحد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم من خلال تخفيضات جمركية تدريجية وحصص استيراد لقطاعات مثل السيارات، بالإضافة إلى فرص جديدة في مجالات المشتريات الحكومية والخدمات المالية والتعليم والتأمين والخدمات المهنية.

مشاهدينا قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. كلية حمال مال الزراعية تخرج دفعة من طلابها. مؤسسة القلال والمواشي تقدم خدمات الحراثة بأسعار مدعومة في مديرية ملقي. مكتب المراجعة العام ينظم دورات تدريبية للمدققين الداخليين. إيران تتعرض لقارات وترد بقصف أهداف أمريكية في المنطقة. اتفاق تاريخي يطوي صفحة التوترات الحدودية بين إسبانيا وجبل طارق. وأمريكا تفرض رسوما جمركية ب 25% على معظم واردات البرازيل. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم إلى ما كنتم، إلى اللقاء.

0: المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي نستضيف فيه الأستاذ صالح محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا. هذا الاتحاد الواعد، وهذا التطور الذي يشهده هذا الاتحاد، والبرامج التي ينفذها والنشاطات التي ينفذها. أستاذ صالح، أهلا بك مرة ثالثة في هذا البرنامج. تحدثنا حول سباقات الهجن والجوائز والتغذية في للهجن التي تعد للسباقات.
1: والله شوف، أنا زي ما ذكرت لك أنه الهجن بقى استثمار.
0: نعم.
1: والناقة المتسابقة أو المطية المتسابقة بقت مؤسسة.
0: نعم.
1: وبالتالي الاهتمام بها شيء وارد جدا، مهم جدا. عشان كده في عناية مكثفة جدا للهجن دي.
0: نعم.
1: من أكلها، رعاية الصحية مثلا.

0: أن هذه الإبل لما تخش سباق أو قبل السباق تغسل بالشامبو
1: نعم
0: وبنوع محدد من الصابون، ما تعرض للهواء، لأنه مثلا لو حصل أي فيروس في الرئة خلاص هذه المؤسسة انتهت. يعني
1: نعم
0: جمل مثلا ب 8 مليون سعره، في لحظة ممكن تفقده يعني. وبالتالي الرعاية الصحية به مسألة مهمة جدا. ضمن هذه الرعاية الصحية بتجي مسألة التغذية. التغذية طبعا الناس ممكن تأخذها بهنا حسب مقدرة صاحب المطية،
1: نعم
0: لك لو متمكن يديها عسل، يديها حليب، يديها تمر، يغذيها على الأشياء اللي فيها فيتامينات وفيها عوامل
1: تقوية.
0: تقوية من غير التأثير في شكلها ومن غير التأثير في حجمها، لأنه لازم يحافظ على خفتها وعلى وزنها الخفيف وعلى سرعتها، وبالتالي تماشيا مع هذه البنية الجسدية لازم يكون الغذاء يكون متناسق مع بعض. لكن مش بالضرورة كل الإبل تأخذ حليب وكل الإبل تأخذ تمر وكل الإبل تأخذ عسل، لا، هذا اللي صاحب المطية إذا هو متمكن ودار يكثف لها الرعاية ممكن. لكن كالعادة ممكن تأخذ الشعير، تأخذ البرسيم، تأخذ الأشياء اللي ما تأثر في في في وزنها، بحيث يكون عندها مثلا كرش كبير من ناحية، وكمان ما يتعامل فيها مسائل اللي عندها علاقة بالكوليسترول، لأنه ده برضه في الأخير بيأثر فيها. وبالتالي من ناحية التغذية والرعاية الصحية إلى هذا الدرجة
1: كل على حسب
0: حسب
1: إمكانياته. نأتي أيضا للمشاركات الخارجية للاتحاد الوطني لسباقات الهجن الإريتري. أعتقد أنه نلاحظ أن هناك مشاركات كثيرة.
0: صحيح، زي ما ذكرت أن هذا الاتحاد وإريتريا بشكل عام لها بصماتها في تأسيس كل هذه الاتحادات، ولها أدوارها الشرفية في تأسيس وفي قيادة الاتحادات،
1: نعم،
0: وفي وضع خطط واستراتيجيات والمشاركة في الجماعات. وبالتالي مثلا احنا لما أسسنا الاتحاد الدولي لسباق الهجن كان مثلا 13 دولة كنا. الآن في هذه المرحلة هذا الاتحاد آخر جمعية عمومية عملها في البحرين، وقبلها اللي كانت بتاعت 2024 كانت في اليونان، شاركت فيه 73 دولة. بالتالي عضوية الاتحاد من 13 دولة انتقلت إلى 73 دولة، من شمال أمريكا، من أوروبا، من آسيا، من أستراليا، من أفريقيا. من بين هذه ال 73 في 28 دولة أفريقية، والاتحاد الوطني لسباق الهجن عضو مؤسس وقيادي في هذه ال 28 دولة دي. الانتشار الجغرافي الواسع شمل كل قارات العالم معه في مستهدفات. مثلا من خطط الاتحاد الدولي واستراتيجيته انه يكون في 50 هجان مسجل، 50,000 هجان مسجل على مستوى العالم. من مستهدفاته ايضا انه يكون عنده مثلا 250 اندية درجة اولى تشارك في السباقات. من مستهدفات هذا الاتحاد انه يكون في 5,000 مدرب مدمر يعني. اذا هذه فرص وهذه امكانيات يمكن يجب الاستفاده منها. في سبيل الاستفاده من هذه الامكانيات المطروحه اقليميا ودوليا، احنا مشاركاتنا في العمل الاداري، في العمل اللي يتعلق بالخطط، العمل اللي يتعلق بالتنظيمات، العمل اللي يتعلق بالشغل الاتحادات، مشاركتنا جيدة جدا. وبنشارك في كل الاتحادات، بنشارك في كل المناسبات. أما مشاركة السباقات بالجمال وكده زي ما ذكرت لك، مش علينا نحن فقط، حتى في أفريقيا كلها محدودة يعني. في طريقنا أنه يكون عندنا سباق دولي أفريقي في منطقة محددة، وهذا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي والاتحاد العربي والاتحاد الافريقي وشغالين فيه. ايضا مشاركاتنا الخارجيه، مثلا لو مسكنا الاتحاد العربي لسباق الهجن، هذا الاتحاد هو اتحاد رائد، وهو ام الاتحادات اللي ظهرت كلها اللي كنت اذكرها لك، لانه كان له شرف التاسيس، بل المقترح بتاعت انه يكون في اتحاد افريقي، وانه يكون في اتحاد اسوي، وانه يكون في اتحاد دولي، وانه يكون في اتحاد أوروبي كان له السبق في المجال ده، وبالتالي ساهم بشكل آخر جدا في نشر هذه الرياضة في كل الدول الأفريقية تقريبا. هذا الاتحاد يتوسط، ومن بين هذه الاتحادات اللي عندنا بها صلة ومشاركات جيدة هو الاتحاد العربي واحد، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي، وزي ما ذكرت وأسلفت في كل المفاصل اللي تحصل من طبيعة العمل الاتحاد الوطني السباق الهجين موجود يعني. طيب. يستفيد من هذه الإمكانيات وينقل هذه التجارب، بحيث أنه يستفيد منها المواطن.
1: أنا كنت عاوز أسألك حول أوجه الدعم اللي ممكن يلقاها الاتحاد، اتحادنا الوطني، من الاتحادات الدولية والقارية والعربية.
0: لغاية اللحظة دي احنا زي ما قلت لك علاقاتنا ممتازة جدا مع الاتحادات دي. مثلا ومسكنا الاتحاد العربي للسباق الهجن، لحد قبل سنة تقريبا هذا الاتحاد ما قصر معنا. يمكن خلال العشر سنة الفاتت دفع أكثر من 200,000 دولار كان دعم منه يعني. وفي التشجيع في المساهمات يعني كان أدوارهم جيدة. على المستوى الاتحاد الدولي الآن قاعد أدع خططه، وقاعد أقول الفرص اللي كنت أقولها لك هذه 50,000 5,000 مدرب، الأندية هذه، السباقات اللي تجي لازم يكون فيه تمويل لها من الاتحاد الدولي. والاتحاد الدولي برضو في طريقه لأنه يكون عضو في اللجنة الأولمبية العالمية.
1: بالتأكيد.
0: كل ما توسعت هذه المؤسسات كل ما أوجه الدعم الإداري التكنيكي الفني، وهذه المسائل الأساسية نحن محتاجين لها بالدرجة الأساسية. لأن نحن سياستنا سياسة الاعتماد على الذات، لكن إداريا ثقافيا فنيا من التجارب والخبرات اللي حوالينا بنستفيد منها وبننقلها، وبدأنا أريد أن نحن نمارسها على مستوى الاتحاد.
1: نعم. نأتي إلى منتجات الإبل. طبعا من المعروف يعني أنه منتجات الإبل مفيدة لصحة الإنسان، مفيدة لأشياء كثيرة، على الألبان، حتى بول الإبل مفيد، فممكن نتكلم عنه بإيجاز.
0: والله الحديث حول الموضوع هذا يعني بيحتاج إلى مسائل فنية. أنا كنت أقول والله أصحاب الحلال اللي هم أصحاب الإبل لو حكوا فيه يكون من خلال تجربة. أما ما شاهدناه نحن من خلال لقاءاتنا معهم، الإبل كائن مفيد جدا. هذا الجمل ما تتجتع منه شيء، ألبان، لحوم، جلود، حتى العظام، الوبر، كل هذه المسائل. الوبر يدخل في صناعة الملابس، الجلود في كل الصناعات الجلدية، اللحوم الآن بقت مصدر غذائي مفيد جدا لكل الناس، والناس علميا اكتشفت أنه لحم الجمل ده لحم صحي 100%، ما في أي نسبة بتاعت كوليسترول، في فيتامينات عادل ما موجود في اللحوم الثانيه من ثروة الحيوانيه الثانيه. وبالتالي الان العالم بدا يهتم بالمساله دي. بالنسبه للالبان، الالبان مشتقاتها، لبن الابل يعني غذاء مفيد، فيه نسبه كبيره جدا من فيتامينات وتحديدا فيتامين سي، وبالتالي ما فيه اي تاثير سلبي على المواطن. بالعكس كثيرين من الناس اللي عندهم أمراض مدمنة بيتناولوا ويستخدموا حليب الإبل لأنه مفيد. هذا الحليب الآن بقى عن طريق مزارع الإبل بكميات كبيرة جدا ينتج ويحلب بالآن بالمكنة بدل اليد البشري، لأنه كميات كبيرة بقى تطلع منه مشتقات. مثلا بقى في تحديدا في أوروبا وتحديدا في فرنسا في المجفف، الحليب المجفف يعني زيه زي الحليب نيدو وغيره من المسائل، وفي السائل المعشق في كل السوبر ماركتات موجود. الآن استخدامه عالمين بقى في كل المواقع، يعني زمان كان يمكن رجل الصحراء والناس في الريف وغيره، لا الآن حس بقى استثمار رسمي وقوي ومفيد والناس بقى تستخدمه كلها. بالنسبة لبول الإبل زي ما ذكر، زمان أهل الصحراء الحريم بيستخدموا بول الإبل لتقوية الشعر ولطوله. الآن في العصر الحديث مع استخدام بعض الاستخدامات بقى شامبو بول الإبل بقى شامبو يعني. بقت

0: صنع من حليب الإبل صابون الغسيل، صابون حمام،
1: نعم
0: دخل في كل الصناعات اللي ممكن تفيد البشرة. وبالتالي الجمل ما في شيء بجد، يعني يمكن الحيوان الوحيد اللي يتميز
1: نعم
0: بأنه الفائدة منه كلها يعني. ده غير فوائده الثانية يعني. بالنسبة لبول الإبل مثلا، كلام عادي لو نحكي يقول لك يا أخي مثلا البكرة الما متبكرة والصغيرة 40 يوم بس لو تخلط حليب الإبل وبول هذه البكرة، أي إنسان عنده وباء كبدي بيطلع منه. ودي طبعا الناس الكبار وشعبنا وحتى
1: نعم
0: في المناطق الثانية
1: نعم
0: أكدوا أن الكلام ده صحيح 100%. وبالتالي الجمل صديق البيئة، صديق الإنسان، أكثر حيوان أليف وأكثر حيوان فيه فائدة عظمى. وبالتالي دي ممكن مشتق هنا
1: نعم
0: فوائد
1: نعم
0: الإبل.
1: طيب نتحدث أيضا عن المنظمات الأخرى ذات الصلة بالإبل ورياضة الهجن، سباقات الهجن.
0: المنظمات دي، في منظمة اسمها المنظمة الدولية لسباق الإبل، وهذه المنظمة تهتم بشؤون الإبل في العالم. عندها فروع مثلا للأونرس الملاك في أمريكا الشمالية،
1: نعم
0: في أوروبا،
1: نعم
0: في أفريقيا وكده. وعندنا نحن في أفارقة عندنا لها فرع اتحاد.
1: نعم
0: هذه بتنطلق من ناحيتين. دور الإبل ده كنا تحدثنا عنه في
1: نعم
0: المدخل، دور الإبل ومساهماته الإيجابية في حياة الإنسان في الماضي،
1: نعم
0: والآن الاهتمام بالإبل للاستفادة القصوى منها بشكل علمي من خلال مراكز بحوث، من خلال الجامعات التي تهتم بهذا المجال. فكثير من الجامعات أضافت وحدات دراسية خاصة بالبحث بخصوص الإبل وبشكل علمي بحيث انه تستفيد منه استفاده علمية.
1: نعم
0: ايضا بتعمل في سبيل انه مثلا تقدم خدمات للابل في المناطق النائيه والمناطق الصحراويه اللي ما يكون موجود فيها مثلا مياه
1: نعم
0: صالحه للشرب. وبدات يعني مساهمات لا باس بها. ايضا في الجانب الصحي بقت بتفكر بمنطق انه مثلا يكون في اسعافات موبايل متحركه، يعني مثلا تجي كونتينر جمل حصل له في موقع ما حدث في مكان ما تعرض لحادث، بعد شوية تلقى الكونتينر ده واقف، الاسعاف ده واقف، فيه كل الاجهزه الطبيه اللي عندها علاقه
1: نعم
0: بالجمل. فخدمه الجمل والاهتمام به واعتباره جزء من الموارد الوطنيه، موارد الدوليه للاقتصاد وللتنميه والاستقرار الشعوب وكثير من المسائل اللي عندها صلة بتنمية المستدامة.
1: نعم سمعت أيضا بأنه هناك يوم عالمي للإبل،
0: صحيح
1: ما هذا؟
0: صحيح أستاذ صلاح، الناس أخذا في الاعتبار كل ما ذكرناه من أدوار إيجابية للإبل، الناس بدأت تفكر في إنه هذا الجمل ياخذ حقه
1: نعم
0: أو الإبل تاخذ حقها يعني.
1: نعم
0: والإبل زي ما ذكرنا في مدخل الحديث حقنا جزء من الإبليات يعني. فمثلا لو شفنا الإبل الموجودة أو الإبليات الموجودة في أمريكا اللاتينية والموجودة في أوروبا والموجودة في آسيا والإبل الموجودة في أفريقيا، تستحق الاهتمام
1: نعم
0: وتستحق خدمتها يعني. بالتالي دولة من أمريكا اللاتينية تقريبا بوليفيا
1: نعم
0: قبل كذا سنة قدمت مقترح في الجمعية العامة للأمم المتحدة
1: نعم
0: أنه يكون في يوم عالمي للإبل. وبناء على هذا المقترح عشان لقى موافقة من كل الدول، حدد يوم 24 سنة 24 عام الإبل، وأما يوم 22 من كل سنة في شهر 22 شهر 6 تقريبا حدد يوم الإبل العالمي. وبالتالي تخيل يعني الإبل كمورد اقتصادي وطني لكل الدول، كحيوان أليف. تخيل طفل صغير تشوفه على ظهر جمل
1: نعم
0: عمره ما يتجاوز ممكن سنة ولا سنتين، مستعد يقود الجمل ده لأي منطقة أنت داير، بس يمسك الرسن ده ويتحرك يعني. لهذا الطفل لو علقته في زهرة ثور بعد شوية تلقاه قسم لك على اثنين.
1: نعم أكيد
0: صديق للبيئة وصديق للإنسان ويستاهل إنه يجد هذا

0: الاهتمام،
1: الاهتمام.
0: وبالتالي عالميا اصبح في يوم ليوم يوم الابل، يسموه يوم الابل اللي هو يوم 22 شهر 6. وهذا بيحتاج الى تعبئه جماهيريه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال وسائل الاتصال العامه والاعلام بشكل عام، يعني تسليط الضوء على هذا الكيان مسؤوليه الجمعيه التعاونيه.
1: نأتي إلى ختام اللقاء، يعني كلمة أخيرة ممكن تقولها أو ممكن تتكلم حول علاقاتكم مع الاتحادات الإقليمية أو الاتحاد العربي باختصار.
0: احنا كل الاتحادات التي ذكرناها اتحادات صديقة وداعمة، وعندنا أصدقاء إريتريا وعندنا محبين إريتريا. هؤلاء الناس بيجون بشكل مستمر ويشاركوا معنا في كل الفعاليات، واحنا نسميهم شركاء او محبين اريتريا. مثلا امسك الاتحاد العربي للسباق الهجن، هؤلاء الناس تقريبا من 20 سنه معنا، وسجلوا زيارات عديده لاريتريا، وفي مستثمرين سجلوا زيارات عديده لاريتريا وشافوا الهجن الاريتري. ده غير العلاقات العمل اللي خلقها الاتحاد نفسه مع الاتحادات الثانيه في افريقيا، مثلا الاتحاد المصري، الاتحاد التونسي، الاتحاد الجزائري، الاتحاد السوداني. هذه علاقات اتحادية. ايضا مع الاتحاد النادي الكويتي لسباق الهجن، الاتحاد السعودي، اللجنة القطرية لسباق الهجن، ما كل الاتحادات المماثلة عنده علاقات وبيسجلوا له زيارات ويشوفوا طبيعة الشغل، وبالتالي هم شركاء معنا في كل شيء. وعندهم خط اتصال وعندهم اتصالات مع الجهات المعنية، مع مسؤولين شأن الريادة في إريتريا، بيلتقوا معهم بشكل منظم، بيعملوا اجتماعات ويتفقوا على أشياء، وهم داعمين بشكل جيد. وإحنا نعتبر هذه صداقات استراتيجية بتقوم على مبدأ حسن التعامل وتبادل التجارب يعني. أما من النواحي الثانية، الحمد لله الاتحاد ضمن سياسة الدولة الإريترية يعتمد على إمكانياته الداخلية ويعتمد على مقدراته الداخلية وعلى مورده الوطني، والدولة ما مقصرة معه عبر المفوضيات زي وزي كل الاتحادات الوطنية، بياخد موازنات، بياخد خطط، في جهات مراجعة، في متابعة، في تشجيع. احنا كل ما مطلوب مننا الآن انه نشجع القاعدة. وبالتالي انا كلمة أخيرة ممكن أحب أقولها، هذا استثمار وهذا مورد وطني زي وزي معدن موجود. إذا افترضنا مثلا بعد المعادن الحديثة والنفيسة ظهرت حسي، وفي معادن قديمة ظهرت قبل 80 أو 90 سنة أو 100 سنة حتى، الجمل مما خلق الأرض ومن عليها، والجمل حيستمر إلى من يرس إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها. وبالتالي هذا مورد ضخم جدا وقابل للاستمرارية، قابل للتطور. أناشد كل مواطن عنده مقدرة يستثمر في هذا المجال، علما بأن الجمل موجود في كل إريتريا وحق طبيعي لكل مواطن أن يمارسه. الجهات المعنية بما فيها الاتحاد الإريتري مستعدة أن تأتي الموجهات، تدي الموجهات، تدي التأهيل، تدي التدريب، يعني تدي المعلومة بالشكل المطلوب منها. وبالتالي هذا مورد مهم جدا، هو يجب الكل يعمل في سبيل تطويره وتشجيعه.
1: نعم أستاذ صالح محمد أبو بكر، الحديث بالتأكيد سيطول حول الإبل والجمل والهجن والاتحاد. نتمنى أن نلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحوارات التي أجريناها مع الأستاذ صالح محمد أبو بكر رئيس الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا. حتى جديد الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حتى يتحدوا قوم لنا باليوم قل لها عدا سمعين ليكي وانتي ما كم سلحة لسه ديها ليكي بس كم إلا بس ديها أنا نوسق التأمري ولا تمسني إيشي وود حالي قيس هلوسك ساوة قل لها ود حالي لاتو اندس سلفكو واندت كلفكو دلا لولا تحزيو زابيكو قلو
1: رب لها بك
0: لا ولا تلا مسني إيشي لكن بس مكم وودق لا قاويت الليكو وري شاي كمال لا تأمري اللي تات بس كل رأسي الفمو
1: سلمى ولج من ازاز رئي اللي فقت قلت امري فنقح فجر ولا تقد قيس اندا ليك سكساوا اديكي تتعب لك
0: الا بس امانته رب لس ده بلدي يكون الا قدام اقل ولاد كل وقت اللي وداق لي من يقب مو دول ود اقول
1: امانكيتو بس لسب لكن تليتات كل راسي يلفو مو كان انا وابستل دبليتات اندي نتفاهم سك اللي احنا بس ايوه انا لكن سن وامان قل افهم اقول كيتو بس
0: افهم وافهم بس
1: افهم
0: يا يا مثل ناتيه تريفا استيت ما بيتش بدعم لك كركديك
1: شكرا شكرا.

0: ይፋልካ ይፋልካ ይገባይካ ክብል እንታይ ዓኒ እበማ ክሳብካ ሌጥ ኣይትርአዮ ክብል ሒለት ለለቦም ማዕድራት እሰር ከምሰልሀለዉ እንደኣ መርካ እብል ርእዩ ብላካ ለይኳና ሓርሄኒ እሉ ኩሉ ደወሎ ቤለዮም ኣለቡ ንብል መናሰብ ግተኣምር ኣዳም ሀየ ቅድረቱ ሓተ ይኮን ኩሉ
1: ስምዓኒ ቅድረት ለቡ ዝዛበካ ዘመኑ ኣና መንሻቀይ ብቅድረት ለለቦ የ የማሉ ለስዋት ይበሃል ኣነ መቀሰይነት እዩ
0: ካለ ምሽክለት ሜተም ኣለከ ለእጀኒት ለእጀኒት እበሱን በለለሱነኖም ወደዋ እግሊደው ማዕደረት ናይ ለቤቶም ኩሉ ርእሱ ያዕነት ወገም ለኣትዋይ ኣለውኒ ሓረ ሄሳ ወለ ልትከረጅና እምበልአ ክትበት ውእተ ድራሶቱ እግሉም ፍዑል ኣቀድር ያዕኒ ኣላት ናይ መድረሰት ብዕድ ሓተ ኢላ ትሓዝዮኒ እግልማ ሓተ ኢላ ትሓዝዮ መስለከ ሕኩመት ኩሉ ለላ ትሓዘ ንወሳ ድውሊቱ ሰበተለ
1: ሓዳር እለ ምድያት ዘገብጡ ኦሮታካ ከምንቱ ግሊደ ዘምኑ ኣትለላቱ ኣነ ውንተ ይንስፍሃም
0: ይንስፍሃም ብሓንቱ ብሓንቱ ክምል እሊ ሸይ እሊ እትርሕካ ውት ኣዳምካ ከምሰልማጥካ ለዶሎሂግልትፋሃማካቱ
1: የኣመርከኒ ኣነ ሊታት ኣለብን ኣዳሚ ኣዳም ፀድያ ይብል ያሬት ምለ ላዓልና ወዶም እስክ ሰባ ሳርሑ ብኦረንክር ወእዝቤነት ይቡ ኣባረንክር ኦሮማ የ ወሰዴናም
0: ወእዝቤና ደበል ንዲኮኒ ወሰዴና በስጥናሓካ እንተ ክምል እምበላ መክሳብካ ብላከሊቁ ከረ ሰዳይት ወሊታት ኩሉ ርእሱ ያዕ ሰዳይት ወሊታት ትፋትኩም ያለ ከበርካ ኣለ የብና ግያካ ኣታያት ሓንቱ እንታዲ ሓንቱ
2: ሓርሕና ክልል ግን ኣፍጉር ትበሃለቱ
3: ሓልቶ እኒ በዓል ሚቱ ኣርባ ዕፅፍ ናይ እሊ ግትንስኣለየ ትግልካ ወልካ ርኤኪ እንተ ሰላፍካ እንተ ትከላፍካ መጠወስኖ ዘይጠቅተሽንለየ ትግልካ ኣነ ላኪን ሓልቶ እተፈረንለየት ኣምረታ ለኪ ምስውራ ወለቸ ሳዋ ንደገይስ እሊ ሪሻይ ኣክልላ በስ ትባልሕ እየ ይመስለኒ
2: ለምሽክለት ድ መትባልሖት ወይ መትባልሖት ይኮን ለማል ልትረከብ ምልትሓገልተ
3: ማ ላዝም ይኮን ግን ትረከብ ሓልቶ ትሰለፎ ትትከለፍ ያ ህየ ገለብ ከም ገብእ ተእዘብ ኣነ የ እሊ መዋዲት ናይ ልሻይ ሰበት ዘፈርሀኒ ርእኪ ፈክ ለየጠዘንለኮ ዲመሳኒቼ ወዲብ ኣዳሚ
2: ፈክ ዝርአሰኒየታ ለማላ ተሰልመውለቸ መራ በዝሓ ላኪን ኣዳም እክል ኢሉ ክፈል ኣፈግር
3: ላዝምቱ እክል ኢሉ ግን ኣፍግር ላዝምቱ እዩዋ እለ ርእኪ ከም ዋጅም ደረሰአናሃ ግን ክደማ ኣለየት ግኒ
4: ሰልማ ላዝም ይኮነኒ ከረ እክለ መሰጡጡ እያም ላኪን ትወድውለይኩም ዋሕር ምንቲ ላዝ ነበለ
2: ንጃር እንታ እውል ከምሰል ሓርቲ ተተናሲ ዋሕረ ሰላም እንደይ ትብል ጠዋል ድግያ ክተእቲ ሓረ የኒ ዓብ ላዝም ወላዝምቱ በስ ለማን ሸወ የበዝሓላ
4: ኣላ ሓቶ ማሊ ሕኩመት እሊታት ይተእይዱ ንክተኣምሪ ላኪን ለዋልዴኖ ሶም ከምሰሉ ወዱ ረሖም ወመቅደረት ኣልቦም ዋልዴ ምሶም ኣለኩም ኣሎ
3: ንጃር ውላትካ ላቱ ምላዓል ስነን ውትብ ዘይብእካ
4: ክሊ ክተክለና ዓብ ንብሉ ኣለና በደል ጅግራ ለዋልድዮም ዝሩፍ ናይ ሕድናዮም እንዳኣምሮም ለደረሰም ከም ስለተሓዝዩ ለዋጅቡ ግልደው ንወጅብ እሊ ላኪን ሰርተኮት ወበይበሮት ሌጣቱ በስ
2: ለማላ ተበዝሐ ሰልመውለች መጃት ኣማና
3: ሓልቶ ይበዝሓ ወይበዝሓ እንደ ሰለፍካ ወእንደ ትከለፍካ ጅናካ በስ ክተእሽንንለየ ትግልካ ሰሚዕኒ ለኪ ንወሰእዘ ነጃር እንቲ ብዳመትክና ትብሊ ከም እለ ናየ ፈክ ምን ዘርአ ሓይሰኪ ፈጅር ብትሰደይ
5: ኣብ ስተ ወለት ሕቸ ሳዋት እትከር ከምሌት ኣምራ ምልኩም ማ
1: ኣይ ሰማዕ ኮኪ ዓስር ሰለስ ዘብለቸ ተለይኪ ቀደምላ
5: ካሓጃት ለትሓዝያሃላ ኣብለኩም ምልኳና
1: ድሓንቱ እታ ሓጃት መለትሓዝያ ንድካርና ሌት ምድካርና ትዛበያ ውድካርና ማ ይህሌት ምንኣማክን ምዕድ ንዛበያ ግለ ሓተ ምሽክለ ተለዉ
5: ኣብ ስተን ምትብሉ ለይኩም ናይ ዝበብለኩም ይህለ ይኮናና
1: ከናይ ምትብሉ ለኪ حنا اللي دكاكينا اقل زبا فاتحام حنا نديكون اقل رديات فاتحامي حنا
5: قصتان حالة والدينا تأمرو مامي هتا هي سنانا حاجات دول زابايا ربشت وقلوم ربشت قلت أمرو كأزا أنا كم حالتا قل إصدايا أبلكم الليكو
1: شنو وديك إصدايا؟ حمس متقلة إصدايا حمس ما تهيبا
5: حمس ميت حمس ميت متكفي أنا قدم إذا حاجات نزابي كل أكوغلا أزا لكن شوية عصر اللي فاي من تهيبوني قليتا إن دات قادينا قل نسارح قل أبلكم الليكو وأنا هيي كم حالتا دم يريال تريح وحيتشي ما قدام بيت بلبلكم الليكو
1: يتقبئني يبلك الليكو أنا يقبئني ها ونوسو اللي بنزروت ما تحدا
5: أبستل ما تبلو ليكم لدكاني حبرت مامي أنا يوم لدكاني سديكو ويتفنكم إنه من قبل مدولتو
1: سدهي الحلبة ما يكل أكيد زد سرت حكومة ما انقصت بالليل أذلت على باتكي سكت التامي بزح سبات قبع حلق نداقو موت هذا زمني
5: أبستل ما تبلو ليكم يوم تنافسكم كما تأتكم كفا مردبكم بدير لكن أزبو وأبزحتو بلعالكم ديكون أو حدتو بلعالكم دحان لكن رأيتكم الليكم
1: دحان رأيني رأيني قرومي الليكم
5: رأيكم
1: الليكم الطلبكي حرق النحب اللوز
5: دحان ربا هلا ناستر دحاني هلا دي سبحانه
6: سمعيني سلمى
7: ما شيك
6: اسمع ماليلا يا بقل الله ودح حالك الزابيكيو إن شاء الله بس فتيو
7: ما شاء الله ما غير فتيا
6: أيوة
7: إلا قدام لكن رئيكا شيكو سوق يقول إلا جنيتو لأفقرها الله بس رب السدي بال
6: ما اللي هي اللي واجبتو اللي كساري كون كل بالك بس جنيتك دول بقى السهوة من تحسناتو قل لك بالو مسناتو يلحمك هي
7: سدنا أمان كات وطفقو رايز عادة نو سعامة الوقت اللي رئيكا شيكو السوق حوي إلا من سرطيت ولا تشسها وقت تقيستو أنا أقل أقل سارح لا أتحد قلي بل ترب السدي بال بس
6: منظورة بقى زد كيرو بركتك بقى من أزد دالي كل الحاجات اقل ساول اتحزى انا سبت امره أيوة. من اذن دداليك بس حتى اقليه بيني بس انا برد تقلو دي اقلاته
7: دحن دحن اللي تاتلا تقل حساب دي بوتك لكن هي الشيك السوق الا الكمبليتر اي كان مشت ودفارت ومقاس وابرت وخيط لطبطت لكن مره بس اقلوه
6: اي تيبالي اللي معكر اللي قل جنيت كان مره مهمته لا تحزيوب هار هيني دي بدعاتنا يساوا اركوس اي ولك انه دو يقلب هلا لو بس الا بي لو كدفع
8: سلام عليكم سبساوا
6: انت عم تعمل هنا ما دالي سبساوا احنا عندي كو سبساوا هنا
8: لا لا ابشر تمام اللي مجيني اللي سوا لقي شري كان اثناء يوم وقلنا سدو يوم وقلنا رايحهم هلا قلنا بس الا امور
7: ايوه هشومي اللي بزروت يكون تبلي كمش
6: أبانو تلهاجم إلا سواء بحالف سبت قبا كل بس الأتقابيب ناي سواء هتو الأمر
8: تسألنا يا سلمة قلنا بلس قانا من قبي بزروتو إلى التحزين أمرو سواء لكن كل سبت با يعني انبل دي بناي دراسة لا تحزين حاجات نبريت وقرد يبي أنا قلنا الرافع لمناني لا تحزين
7: هاشم تدا حتفيد هلا اذا زيت هاي بزروت يكون قلنا نطمع منهم ولا بنت بلي عليك
8: بلي عليك عبد الله لكن لابان اسمع عليكم اكن نبلكم لكن يا جماعه براكم لندو وتحسناتهم لي يومين اكر قلوا بلي اللي يكون يعني
6: بس بس الا اذا بيلك جنيتنا من سناتهم قال لحماك على بوم لا تبل عليك طب طري جرا
8: بس بس يو سمعوني سمعوني الا تشاينا تشاينا يعني اللي حتى لي تطور بكم حتى تطور انتم
6: اه كنا نايم بالدلالة عنها شاينا كلهم دلالة من قبل هيك ويلي تطور
7: يا شيخ السوق هتوم لا تب دلالتي بس حوا بزحينا هم بس حوا هتا يكون هالشيء
8: لا لا لا لا لا كلكم قالتكم دي دلالة وبزحهم يكونين شاينا يعني التقارب هنا دي بسبت أولويات هبو بلدو اللي تتطور ما دولتهم على الشافق هنا سبت أقوله أولويات هبو بتكنولوجي واقتصاد بو قدموا لكم ليك احنا ما يعني دي بساوا اولويات قلنا ده لقنا بتام بالجنانه يعني سيفنا كرشتو لو نصحنا قلو سيفنا حنقل لو قلنا به لقنا يا جماعه مع السلامه يا اخي
6: ارى انت دلالات مثلا صبادات من جاي سنه طور وسنه تمزل احنا نمرها برد
7: سمع عني شيء كسوق دلالات تقول لارسني هاشم كفد يبعد حابرك اهو
6: احنا قدام هاشم من تهاجعنا لبسنا فنطر ودي من الناس من بلعنا قدام
7: شيك سوق الا اكبادا اذا من سمعان هيك تشاينا هي الدلالات تطورتني بلاك ليكو
6: سلمى انا دلال انا ودلاله تبقى للتطور حز ليكو مالي ومال تشاينا
7: نوسكت امر بقى
6: سلمى انا الرس فقط كوت نحس انت دي سلمى الرس لنا بقصنا يساو ولا معاقر ولا تاتم بلعنا هتوت بس الرس فقط ليكو جنا فنطر من
7: نوسكت امر بيلك ماما انا امر ليت اي تقباني
6: يا اخي انا امر من جت تات امر ليك نعس على مقص لك لو ولك منصوره سنه ما تلتيجي صبطو من ازد عليك قبلك ميتو كيف كنت

0: هدار اللي قد مكر يا سوا قبل على تبذير اكو يال اقل كم اسر بلاكا اتعبي
1: تبذير كم سلطو ده سنت فهمي كبغا كمي
0: والله ادم لقضوا لا طلعت قاعده لكن اللي قبل على بلاته جناهم اكل تخليفتنا هداي لحزم منهم قبل من جنبي تعداش امو مالا
1: ايوه ايوه تعداش امو ايوه حكومات ما اللي عند بيت يعني لجنا لدرسها الى ساول لتكري امبل اكتبت ودراسه تقول لنفعلك عدر الاتنا مدرسه بعد حبت الى تحزيت بالنهلي احنا لوالدين لكن بس ينسمع انا كميل ينسمع امامنا
0: هن ليك سمع لنا الا بس ليك امانته ايوه لكن كرم ستل وقال لما مثل انس قال امر هبه
1: كان توم ستل هي يعني جناس هاول اللي تكرم من الفكم الا رسل لي يعني تمرسكم وكميل
0: والله هرسناهوني لكن مستل تبذير لبا سن الدليه
1: فتيا
0: بس وركي جبل منا قبايا تامر رسني
1: الله كبير
0: هذا حدار انا دكان قال افتح قد يجيش من كاد دحنوا عليه وانت ما شغل متحقق
1: اه كلنا قد يجيش تيبا كلنا قد يجيش تو
2: بل هاشم لا لا اسك ساوات بقى قسم علي اكل تكلفتنا هدايا قلت هدايا قلبك وقواريك وقاربك اسك ساوات بقى قسم هديت قلت هب لازم تو
1: تهيب ويتهيب ملي
2: مالا انت تقول لك طيب وي طيب بيقولوا مي جاتو بتكده سرنا انا انت شويه دحين سب انت دي بيقولوا بس على كلكو
1: مالا مالا اسمعني الا حيطتكم هلا بيتكم مسامير وزبط عما وتام ديت امره
2: لا انت نوش مالا حيط انت انا حيط بسالكوك من تامر سرن يتامر يعني حاجه لنا عليك لازم
1: اي شاي انت ما سلف سالي بلا سجل حيط انا هلا بيتكم حاجات قلت ساقلو تسرقوا مسامير وتدام انتم اي فالكم
2: ملي دول دول قرمت نايبيت عفش قل ساق لديبا أيوة. منصوره وام ابا مسامير واتديبا ها
1: تمام ولا هزعلكم كل حيطه ملك فد قبريكا
2: يا رب صبرها بدنا نوصل لك ملي الحيطه تتفارق وتتهمج
1: ها بس بس بس بس كان تمري شاي يتحرك قدامك اللي حركك مسلح حيطه ريكا أيوة. لمسامير زبوطه للشاله وللتهمج
2: ملي انا دول دول مال دول حرك اللي بيوجعني وادوك اللي بيبشول الى لما
1: اموري كون حق حرك قال الشال بس اجلس لك والله الحمامات ريك البحر وقال الاتي اي للداوي وقيت لايت الدقق
2: استغفر الله العظيم ما تبر لي كمان سمعني مالي انا بس دقت يا سكري بطني فر له
1: بس انا اللي هيك ندارج ها هابل
2: ملي
1: ملي لا قاري لا دول قدام لا لا ام بوتا معنا ينمي تباقي ست منك رسع كان مسلم
2: سو قاري تم لا قاري تعبلي
1: لا لا كساوا وقلب بربوش على كلا بقس ولا كشويه فقط كو
2: ايوه ساوات بي اخر الساعه على كمان كات سمعني التل برنامجنا ساوا الا قدام لازم تعنا كنا قلنا بزير وقل بيبر هلا قلنا
1: لا لا ابدا قل بيبر ولا بون دراسة قلنا اتنايتهم وديب دراستهم لصديهم حاجات قلنا مسقلهم ضروري أيوة. لكن ريكا اللي كلنا برا وقال ديب سبت له ضروري يكون حرتين زاد دراسة اندس حلقة من سواق اللي فقرق من قبي أيوة. ما كنا برا لا تحزيون
2: بس بس بس هاشم اذا ما صكا الا انا حزيا منك على قلت انا كرسالما الا امان الا بس امراته اللي عليك هلا فهم انت
1: مناته هين ملي لدراسة شوية تيكر قلوم وتستيوم ونبرتي تتهبون ما سنيت لانه عقلنا ود من ادمكم سله رفوت يا ريشاي رفوت مع علاقتين ايش باش باش كامن قد تتحابر ومع علاقه ابا باش باش كامن قد تتحابر هم شيء بس بتحابرت يعني
2: مالي كود كيدي لك انت اذا سني على سبحان الله الحين هو كنا كم شرك قلبت قالبك كان ها دور حتى بزرتبل ودور حتى تبدرتبل كود كيدي لك
1: يا ريزيم انا بس قولوا به ليك وبس فهميه ليك من دي يكون اول الدنيا يعني حياة ملي ميزان عقيب تقلمي التأديك الهلايا سلس كترح لبديما على قطر إيكا ألا نتعقب قرمة طبيعة على فكا لبان وبقرمة لطبيعة بند تمام وبند سكر كريكا لسلس كترح نايلة مايات كترسع لبكا وتحنكا يعني اللي مفهوم تبس
2: أس قسكو على بات اللي هي بربلا يا جماعة أنا لني يقر هاشم

0: فافهموا. انا اللي ذاتي اللي تفهمني كله كله. انا بس حال بعد هزك لي. الا حالتيكو. سبحان الله. سال اسقط رتماي وقرمت طبيعات. وانا سالي معنا مسؤول عنك يا جمالك. الا هاشم مسح ياي هلا. نوصل اسالي يقول ابدا عروجي اللي على وجهني. ايوه لو بيحذار يكون انا مبلو بحذار لهم مثل بس بارحنا من قلبه زين. مرحبا
1: مرحبا مرحبا عليكم السلام. مرحبا يا شيخ. مرحبا ابو يبا. ما شاء الله ما شاء الله.
0: شنو
1: الحمد لله الحمد لله يبا بخير.
0: ما شاء الله.
1: بيتم الله يمنع يا وسك يا
0: ابي حذار. من مت علوج وسك.
1: الله اكبر. يتي بلا استغفار بلا اسم الله. ابا هيك اللي تعلوج ميت وحصله
0: ابي حذار. انا بس ما علوجتني. دلع سك سهولت بقى سجنا.
1: ايوه
0: هديت ناينا برنها بتورت عبتني. وانا اللي عرفت اقرا فرقكو. لازم تكون قنوب دي من امر غلط يا ابي حذار.
1: دعمت دعري شاي دعمت ساولا قيسو اولادنا اولاد قورنا اقلنا سجع والاتنايت يعني واجبتو واجبتو اتكم سلهوما امكر واقلوم لقبي اكتبت لنا فعوم امروم وفكروم للافعيح اقلنا هبوم سنيتو سمعنا ليك
0: تمام
1: ان سدو الحلفة بيبر لكن كل الرسول سني يكون وقلقته بالمناسبة وحكومة ما هي يعني تحذر منه الليت وتتفانى منه الليت يعني
0: سنة لكم يا حضر. أيوة رأيكم حتى هلا.
1: أيوة.
0: من هذا سمعني ولا في من نسأ أمكم
1: دحن تو دحن أبشر يبا أبشر بس لا سمعك قد ركبتو هذا إحنا مقلني ديتو مهلكة أول نفسنا يعني لقلنا صحيح وقلنا قورنا وقدامنا كله يعني لقلنا أفهم وقلنا تتعزيتو ساوى بالمناسبة أكان ديمقراطيتا سمعنا الليكا راكب وحاقل كله بلا كليكم كلهم يعني بحتن بحتن فناتاي لقلبوا للتروتاتك التامر ازي اللوم لراكب امريكا لراكب بس حام اللوم سئنام وحيلات لقلبوهمكم هلو انت امرو مشاعرنا اللوم قل لعك ابو هلا قلو ها نفسهم ليتا ولا هليتوا اللوم قل رو ولا بوم
0: سنة ما انت سنة ليكم يا
1: أيوة.
0: انا بس ادو بحذار
1: ايوه
0: اقنعكم
1: ايوه
0: واقول سلماما
1: ايوه
0: قل لهم مات
1: بس شكرا اتاتا يبا
0: شكرا
1: اتاتا حد التفهمت لنبير
0: امان تعمل
1: يلا دعو علي دعو علي يبا مرحبا ابو نيشاي مرحبا يبا
0: مع البكير
2: سنو علام
3: مرحبا
4: منك يا تولي
3: مرحبا
4: يا لطيف
3: نجات اللي شغلاتك فوت الضباط تليكي
2: اللي هي عبات قلاسها ولا قوشة دراسات
3: رأيك انتي ده حالته اقليه وقلكي بيبروت ضربونا علو هتا وحالنا قوه هياب للزابو وفق زرار لو التعامري كلنا هم هيابات نجات ولك كذا
2: حالته ايه الهيابات سواكم جيسو الذي يقول نفع ما اكتبت وكنكم سألاتنا ما فيك
3: ابو نجات انت مع الامان مع الهياب عليك من قبل افول باس مسل وانا بعي زابيك قولهم
2: حلو الله سلوه ما حجي ان بريت والباس ما قلق بقبلهم نبرا من دبدي سوا قلبوا هلا واللباس هنا يوم كفيه انت لكن بامان عبوتنا دراسات حز اللي كمان قبي اقلوم لنا فعم هي بات هيبون بس
3: امانات نجات ولك نبرا حيل فايت تحلب يلا اكتبت تنفعهم بس
4: لا كنت انا زحت عليك اني دي بهلتو الحمد لله قال لا بلا في الليجن قال حساب دي باتو اذا لكن ابو عياس بت رسالتنا اللي جهرنا نحن على ايه بس
3: معك لسنا معك
5: الا ولات لازم نس دايها هلا قلنا ما تحسناتها قلتك بقى لبان
6: انا هم بقول لك لك حاجات كنا ننفع كم اكد بتمثل قلنا هبه هلا قلنا اللي يكون اللي نبرا ولا ببس اعطي نفع
5: اب ستل ولا تحطكم من تقبي كنا ويوديكم لكن دحان ريتكم اللي
6: سبحان الله انتم تاكل لك ولا تحكي ولا تحكي بفرق بس حكيت المهم ما في هي جنين عايشه تاكل
5: اب ستل انا جناي اناني من شرفي وعلو
7: السلام عليكم يا وعد كميل
6: مرحبا
7: سلام
6: عليكم سلام مرحبا
7: كميل.
6: مرحبا
7: مبسوطين ادوي سلام متواصل يا
6: ارحب
7: ها
6: ارحب
7: اتبكيت
6: الحمد لله
7: اخبار
6: حبيبي تفضل
7: ها مرحبا مرحبا
6: قولي
7: يا تفضلك يبقى كفر لكم
2: الحمد لله
8: يلا انا فجعك سبحان الله بالله باكل بيتكم واسواتكم سن نقول على دحنتو
6: هذا انا الام ستل متملكنا بي من يدك انت ولا حتى أذك سوا تتكره لي. هذا مش بلاني متأكى. لازم الأدام ودي هلا جني ده يقول هلا أنا هذا بلاني لي. ولا حاجة هذا نفعني ده قبل ليكم.
2: أقول أنا يجلس ده حزة. لما لكن ناكلينا كم تقول.

0: مامر
1: سبحان الله قادر يا جماعة الخير هدوء هدوء يعني انتم مسلي تهليكم تتبوسون ليكم ما تعطاكم الليت يوم
2: بو بو بو حدا هرماتي أبي مسلي هلينا وروتها قبيل عبد الله ومستني بيبرت بلي وأنا بيبروتي لتحزيني يمن الليكم
1: دحان دحان كميل دحان أنا أول بس يعني قروفهمكم الليكم وسمعون الليكم أمبالكم ما نوصوا بلاك الأسر كل الأدام بلاك إلا بس عطات الليتا أذي عن حلنا الليتا

0: تتبلع وتستة ولباس وليتا مهم يكوني نقطة أمره إقلا درسائلك نفي مكر ونفسيا أدالهوت الحزلة درسائل ساوات لتكري
1: أعدال أنا ما لا تقلب لي أداة العين مستل إتقال حدال ولا الذي كان كل هبات ومن تبليني نكمي أبنك وكل رأسه حالي لكن لا سمعت أنا قلت أمرك
0: دحن دحن دحن يا جماعة الكير حكومة ما يعني إلا تبذير اللي خلقتكم تند أمر تحذر منه
1: أيوة
0: ساوهي قلنا أمره لبناء أم كله ومدرستنا يا حياتنا سبت اللي أنتم أزاي يعني لطفنا تأكتبت أمرنا يلا الأواسع وأفكار الأواسع والتدراسة تأجلس ديالك عدر لطفنا يعني علم تركب من لك عدر قلوا أن ذهبكم صار حوان ديكون لباس ونبرا واللي تهدي بيتو تعدبوني يا جماعة الكير
2: أنا متحسنة تجريتك بحس بعلكم أزاي لكن دحن نبراهم وسيفهم حكومة اللي تقولهم حلنا منينا نتقلب أدالي الدمير الحيس وقلنا أيدهم بنا أجنيتنا دول قيسو لبعد لكن حكومة اللي تقولهم
0: بس الله يرضى عليك ريكم ستن إلا مفهوم اللي تقول اللي تحزلها الله لا تبلع وتستة ولا علم بعبيه ناسو حكومة الدوليته اللي لكن هناكم والدين جنانا عندنا تبقس لا تقل نركز لبنا زيادة أمرو للأفايح والتما درسات لصديو هتو قل لك بقى بديبو لوسوق ناينا
2: أيوة.
0: تيكوان كلها اللي جايزة على
2: أيوة طب ستر قدوم أنا عفو مني سامحوني
1: سمح لله سمح لله تناي خلاص قلت فهميكي وحدارو بارك الله فيك أدوم ستر نيجي استمع كتبت كتبتك النزال
2: سني
0: تمام أسنى يتفاهمنا ما تفاهم سنيت يا جماعة الكير أزال الشيء المهم حنا كلنا يعني بطت قدرنا اللي فهم اللي كل المجتمع وشو عبيه وترحنا كم سال سابق قلني دبنا هذا نوص انا ريكا
3: حنا حقو كنا تفاهمنا انبسطكم والله انبسطكم الحمد لله رب العالمين ايوه والله ايوه

0: كما يوعلكم فنونا من كتال تركو زغوركم تعزبتنا فرق مع التن فرقنا قيلون لوم يا عسرت وشوعات حمل استدالو هجراون هجراون زينات تحزلكم قريب اللخو نخت كتاتولو بخبر زعدم في المنزومي عرست زينها قدم كوليج حرشة حمل مالو عسرة دكتورات تركوهم سلسل إتن سوا عن حموشن تمهارو أمريغوهم كوربوريشن زرات انتريت نام نوزوا مولكي برتعوا قاقل قلوت محرسيه باللوم بيت صحفة تغلال اوديتر كابز التفلاليات قالت نزتوات ووشت اويان اوديترات سلطنهيبوم روسيا ابزوان زيمس يوكرين كتزرار بزولو تخلو تسبيب مخانو افنيا منغست روسيا اميتو جاينا ان كازاخستان لعلي سبعة قطباون نقداون سمم معت كنزخط محبيران اب فنزويلا بمن كتكاتات مدرنايزموت سبات قصري ناب حموش تشح كم تسقاقع تقليصو زرزر زينا كوليج حرش حمل مالوك ساب حجي استات شوعات شحت ما رؤى من رقوب استفلا لي سرحه توافير اللوم تمالي ابز كايدو من بل عسرت وتشعت سن سرعه من رقطا دما 375 نوسي خلو وكيل ايرنا الماز ولد جبريل زدالو تصبصبي سعب
1: كاب ات مسرت للعيسى عمت او طيرا زلا كوليج حرشة حمل مالوك ساب حجي زمنا وحرشة عم مبعلن وحسنة مقبي عم مرقاتن عبر كتوز قبر زولو بركز بالو كيلات حرشة عفريا انه دما كان مقصدتو لو ما عمت من بالعصر تتشع تقزيا بزتفل علي عورتة حرشة عم مرات ركب كوليج حرشة حمل مالو أبزكا يدو من بالعصر تتشع تسنة سرعة من مرقطة دكتورات حكمنا أنسسا زركبهم 375 تمهرو بستفل علي عودتا تمرتي أمرقو اتوم بشوعة عودتا تمارت سنة أزرتي سنة أنسسا تعنا أتكلتي سنة أحملتن فرتاتن حكمنا أنسسا هاب تمريتن أكبابن كومون سنة مقبن تكنولوجين تمرتم زززمو إسرا بمعارك دكتوريت 174 بديقري 181 دمه بديبلومي تمرقوم دين نايتا كوليج بروفيسور ولد أملخ أرايا بزسمعو قال نايلو معامت ممرأتا دحريناي نويح عمتات سعرن توفاينتن شوعة ترك أنستيوز ركووم عسرة دكتورات نفلا ماقزي بعود حكمنا أنسسا ممرأة مفلينت كمزلو بمتكس تمرغتي أبي مرغاز أخل ما أزاو مقبي كتوبابو معبالي كومون زلغن الزلو محدرا بحريا ويهابتي أبي مرغاز أبركتو خمز قبرو زلو تصنو عمنات قليتو ناي كبر عدوم منيسر مريت ماينا كبابن عطو تسفا قبر سلاسي عبزها بوقال نملا حبرت السب رهوان تعنان زفنو من نبابرو موحس ناي منقسي إرترا ووج علما كم

نهاية تم توقيع أكثر من 70 اتفاقية تجارية بين مؤسسات كازاخستانية وصينية بإجمالي قيمة تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي بحسب ما أفادت به الرئاسة الكازاخستانية أكورد. وتشمل الاتفاقيات مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والبنية التحتية للنقل والصناعات الهندسية والقطاع المالي وغيرها من القطاعات التكنولوجية المتقدمة. كما وقع الجانبان اتفاقية استثمار لإنشاء المرحلة الأولى من المحطة متعددة الأغراض في ميناء كوريك، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأخرى في مجالات تطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والخدمات اللوجستية وتوطين الصناعات. استقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ألمانيا، حيث ستعقد المشاورات الحكومية الفرنسية الألمانية. ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضخ زخم جديد في التعاون مع ألمانيا والعمل مع برلين جنبا إلى جنب في القضايا الدولية الرئيسية. وفي مستهل الاجتماع الحكومي الألماني الفرنسي في منطقة الراين غربي ألمانيا، قال ماكرون إن التعاون بين البلدين يجب أن يشهد مزيدا من التوسع، وأن الانطلاقة الاستراتيجية لأوروبا ينبغي تسريعها. وأوضح الرئيس الفرنسي أن البلدين يعتزمان العمل معا من أجل السلام والأمن في أوروبا ومواصلة الدعم لأوكرانيا وتعزيز الدفاع والصناعة المشتركة والتعاون في قضايا المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والتحول في مجال الطاقة. وأضاف أنه سعيد بحلوله مع الحكومة الفرنسية ضيفا على ألمانيا في هذه المرحلة التي تتسم بانطلاقة استراتيجية لأوروبا والتي تمثل أيضا ترسيخا للتعاون الألماني الفرنسي. مشاهدينا، نختم نشرة هذه الفترة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. كلية حمل المال الزراعية تخرج دفعة جديدة من طلابها. مؤسسة الغلال والمواشي تقدم خدمات الحراثة بأسعار مدعومة في بدلة ملقي. مكتب المراجع العام ينظم دورات تدريبية للمدققين الداخليين. أمريكا تدمر جسور إيرانية وطهران تستهدف سوريا والأردن ودولا خليجية. كازاخستان والصين توقعان اتفاقيات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي. وماكرون وميرتس يبحثان في ألمانيا تعزيز التعاون والدفاع النووي المشترك. هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة. دمتم في أمان الله.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي برنامج الودبيوة على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة 12-24-74 و12-24-54، وحنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. كالعادة معنا مختلف الأغاني والألحان العزبة، إن شاء الله تعجبكم حلقتنا لليوم ووقتا ممتعا نتمناه لكم مع حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. سلام كميك أني هم زخبركم من زخبرك أن أنت خطا تلتي مدبا تلفجين إرترا بفلاي دمات خطا تلتي مدب هلو دبيوة كم توتر جمعة النقبرة مدبكم مدب هلو دبيوة بغطة كاب تلفجين إرترا حيزنا لكم قريبنا لنا بزن أم موسكو التلفجين نازل رأيه هم زلوا أوتصات تلفوناتنا عسي تخلتي سنة 4-5-4 كم قولنا عسي تخلتي سنة 4-7-4 دوي لكم أم مدبناك تساتفون دا عدمنا كم وترو زتفلا لي درفتات بس تفلا لي قوان قطاتني إرتراز الدرف ودرفتاتي نحيزنا لكم قريب نازلنا ما كتتالكم بخبر ندا عدمنا لو ما عنتي مفلميت مدبنا لنا قريب نازلنا درفي نايد متساوي محمود محمد أجار بقوان قوانا رأي هتكون مالتيو مخفتيت مدبنا هتكونينا ما كتتالكم أي فلينا ساد المشاهدين. أغنيتنا الأولى لحلقة اليوم حتكون أغنية للفنان محمود محمد أجار، أغنية بلغة النارة نتابعها مع بعض، وزي ما قلنا نحن معكم على الهواء مباشر وحنرجع لكم، خلوكم معنا.

0: عشيركا فارس فارس مراري
1: عشيركا
0: عشيركا
2: عشيركا
0: عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عشيركا عش

0: نحييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام واستقبل أول اتصال لنا في حلقة اليوم. نقول ألو. هلو
1: هلو،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: كما عليكم؟
0: تبو الحمد لله. كم يوعلك؟
1: قادر مثلا عند عندك؟
0: تبو الحمد لله. من قبل؟
1: لا أنا قرماية.
0: قرماي حريت، تفضل قرماي قتل.
1: هاي المجمرة أنا أولى دبي أبو ملوكم.
0: حراي غني لنا. شكرا، كلهم سمعوا. خلو حراي قرماي.
1: أكيد أنا بس على ثان شتعتن زرها برا وقلت بخودي دقيقين بعد سبق قدر يقبر لكم.
0: حراي آمين نخلهم حراي.
1: هو دليل صحاية يتام كوغوم سالم كيروس إبراهيم حسين يام يانا سلمون
0: حراي
1: أدوناي مبراتو يوسان حقوس سامراوي هايلة سيما دهاني سيدون إفريم سامراوي هايلة اندرياس نامت عامي دانايت أمان إرمياس مهرت أب مريم هافتوم إستايا فرس
0: حراي
1: أبين دعت ركب رايل هايلة أبدت زركة ودا بين الزنكوتي أبات تركب حوا لول هايلة أبين دعت ركب جري أبها أب ليبيا زركة ودا سنت هاي أبين دعت ركب عركي عمر عثمان بعركبيته خديجة حمونر ود خالد عمر أبين دعز زركب عك يمانة وبعاتو تواصاي ود ناتو يمانة سنا يمانة أوجب زركب يوهانس بخرج يمس بعكبيتو تيدروس حدبو نادرية مزبوب زاوا ميلين تسفايوت ميرون أمانيل رحاس أسفا وقاتي سابرا مدانة سامير بولا أمانيل ستيفانوس ميرون ميرون تمسكن أمان غبرمسكن بولتون بره يغني لنا
0: هذه أني لنا قرماي. شكرا بتعمين أنا مسكنك. شكرا لك.
1: مرحبا يا
0: مرحبا. شكرا قرماي.
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا. مرحبا.
2: هلو
0: مرحبا.
2: سلام.
0: سمعك الله. من قبل؟
2: ابراهيم تقول ابها.
0: هراي كم يوعلك ابراهيم؟
2: سلام يا الله مسلم.
0: تفضل ابراهيم قتل.
2: مجمرتا مكبر بريزدنت سياسة فرقي.
0: هراي.
2: قمون ورازيتي ويزر وفانات اسفازي.
0: تمام.
2: مكبرت بعتبتي بيتانيان جلاي.
0: هراي.
2: نحاول أبشود أن نركز هنا في الصيف.
0: تمام.
2: نقول لهم جزاوتي أفتحنا يركبوا.
0: هراي.
2: نعرقتي أفتحنا يركبوا.
0: تمام.
2: نحضر يا حضر بعد تلتن.
0: تمام. هراي.
2: نحطني أب أنترا تركب سنبة الصيف دي.
0: تمام.
2: نحطني أب أتكلم تركب أرجانش الصيف دي.
0: تمام.
2: إذا كحتنا يا بس مرة زي كبا سام نادريت سامهار وقعتا
0: هالراي
2: مسودة وقعتا
0: تمام
2: نو دحتنا يا أب أب حلوة وبرزيدنت زي كب حبن
0: هالراي
2: نحاول دحتنا يا أب بس زي كب يشرم
0: تمام
2: نو دحتنا يا أب كندا زي كب موسيقى غبريوت
0: هالراي
2: نقول له في أفران نعم.
0: شكرا أبراهام يغني لنا بتعمين أنا مسكنك. مرحبا. كمان تلفون لا تنهلو.
3: هلو سعادة.
0: هلو دبي ومرحبا.
3: سعادة كم يوعلك؟
0: تبقى الحمد لله. كم يوعلك السخي؟
3: الحمد لله. سلام كل دالي سعادة.
0: هالراي طوالي منك بالمجمرية؟
3: أول جميلة شعرش بلي.
0: هالراي جمول حبيبتي تفضل أطلي.
3: إذا أتمنت نقالي ريمان ريدوان تنبعها
0: تمام
3: عسي عباد ممان حواتي أوشتن وزعان دركبون محزتي
0: هالراي
3: نعاقي نسعاد صالح نسعاد أحمد
0: هالراي شكرا حبيبتاني أني لنا
3: نزمنا لغدا سجابور ندمار غدا من الناس نعم سرع الله يسكف
0: هالراي سامعوا خلو كلهم جمولي
3: حاري حيثن كلهم قرار السناقة
0: هالراي
3: كمون نهاني قبري هوات مصدقة
0: تمام
3: وندك حوي
0: هالراي
3: هايسم آدم فلتين ربلة
0: تمام
3: ونسى حاتم بركات نعم بجان
0: هالراي
3: نخلهم دقيقين دعوت
0: هالراي شكرا جمولي كلهم سمع مخون تسفى قبري أني اللي
3: نحن سرع لها أقلك جدر الساعة كلام باللي بقى
0: هالراي
3: من
0: يا هالراي
3: جميلة شاويش يعني نفسك
0: بعد أنا نفسخي بك أطبق جمولي نفسها مفتوى طبق يوه شكرا حبيبتي أنا شكرا يا أني لنا جمولي مرحبا الله يخليكي شكرا لك مرحبا هالراي بارز حبركم تعزبتنا عرفتي نبز أطيلات أبزر في درفي أحب لكم درفين نايدم تأو نفسيهر برخت منجست أب عديت بالدرفين قريب نازل لنا نعاسمينا كن ملسكمينا مسانة تنحك.

0: من الفنان الراحل برخت منقسع. السادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو هلو دبي ومرحبا.
1: منير قاعد تسنعي بابلون.
0: حراي كميك اني خامونير.
1: سلام سلام
0: الحمد لله، تفضل قتل.
1: نكوفور بريزنتي سياسة فورتي
0: حراي
1: حيل سعد مكلغان
0: تمام.
1: ومون قد أوتنا بابلون يناستاجي وبا
0: حراي
1: حقو سكا نبلو قال وليد الله
0: حراي ما شاء الله. حراي
1: ناطنك سبيتو
0: حراي
1: راوا تخلي
0: تمام.
1: تاولي تسفاي غورغيتنا ماتي تاولي تسفاي مستبايا كبروم
0: تمام.
1: وداناتو
0: حراي
1: إلسا هايلي
0: تمام.
1: مستبايا أمان ياسو أدرسر ركب
0: تمام.
1: كمو ناغن مسارسان
0: حراي أني لنا مونير، شكرا بطعم يد مسجنك. مرحبا.
1: ينزلتي ينزلتي
0: مرحبا. كمان تلفوناتنا. هلو هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: هلو تمام
0: هلو، سمعك كله من قبل.
2: نورهان محمود.
0: برهان.
2: نورهان محمود.
0: برهان كم يوعي الكي؟ طبو حبيبتي انا، تفضل اطلي.
2: مجمع تانا بوي محمود عبدو.
0: هراي
2: ندي جميلة محمد نور.
0: تمام. هراي
2: باي حليمة.
0: هراي
2: نبحا قوي عبدو.
0: تمام.
2: نبحا قوي تلاي محمد نور.
0: هراي
2: نعباي سعديا.
0: تمام.
2: نحواتي أنوار أمير أشرف.
0: تمام.
2: أموتاتي حنان منى فتحية هنويا.
0: هراي
2: نحوبوتاتي جمال جمال طاهر.
0: تمام.
2: نحسني بخيتة.
0: تمام.
2: مصدقة مصبايا.
0: هراي
2: نقربيتي درار مصبايتو مصدقو.
0: تمام.
2: نقربيتي فاطمة صالح.
0: هراي
2: نقربيتي اند اسماعيل.
0: تمام. هراي
2: نبحقوي عبدو.
0: هراي
2: نعاقي خعاني.
0: هراي يقني لنا برهان، شكرا حبيبتي.
2: هراي
0: شكرا حبيبتي انا يقني لنا. كمان تلفوناتنا. هلو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أم رضوان، كيف حالك؟ جمعة مباركة وطيبة عليكي. الله يخليك يا رب. تفضل حبيبتي.
3: أهلي لأولادي.
0: تمام.
3: رضوان أحمد وفؤاد أحمد وهيبة أحمد.
0: تمام.
3: ولصحباتي رام مع بناته.
0: طيب.
3: فاطمة حسن ومنى مع أولاده.
0: تمام.
3: وأهلي للأهل ساكنين في كسرة.
0: طيب.
3: وأخواني.
0: طيب.
3: ليمان ومخفار.
0: تمام.
3: وخالد وصلاح وحامد.
0: تمام.
3: وأهلي لشعب الإرثي.
0: تمام.
3: في الداخل والخارج.
0: طيب.
3: وأهلي عامة لشركة إريتيل، خاصة لإريتيل جندع وإريتيل مقوى.
0: تمام. طيب.
3: وإليك يا سعاد.
0: الله يخليك يا أم رضوان، شكرا لك.
3: تسلمي.
0: مرحبا. الله يخليك، الله يسلمك يا رب. هراي مبارزة خبركم تعذبتنا كابزي قد إلنا درفينا هنسمع درفي بو أنقصه هنا يدمت أوي خديجة ناس الدرفينا قريب نازل لنا حجونا عاسمينا هنملسكمينا مسانة تنحو.

0: من الفنانة خديجة ناصر، سادة المشاهدين أغنية بلغة الساهو. نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: هلا سعد،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: سلام لي الحمد لله.
0: تبقى الحمد لله. من قبل؟
1: بنيام كاب حالي منتج
0: هراي، كم يوعي الكاب بنيام؟
1: بو عم لها مسكن.
0: تفضل بنيام قتل.
1: نوراديتي تحاس مكنن
0: هراي
1: عرف
0: تمام. هراي
1: عرف تركب
0: هراي
1: نكوي أبي أمريكا تركب تدرس حدش
0: تمام.
1: حتنري أبي كينيا تركب جنة حدش
0: هراي
1: بحفل الشهر نقول له زي إرترا
0: تمام.
1: إن شاء الله سان كل سرعي سان فوعاتن بس الله كأر أبعي وقيت كأمان
0: هراي يغني لنا بنيام. هراي
1: نعاقو من منستري زينان بمولون كأر.
0: هراي يغني لنا بنيام. شكرا
1: شكرا شكرا.
0: مرحبا. كمان تليفوناتنا. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا. طب الحمد لله. كم يوعلكي؟
2: تعالي مسكن.
0: من قبل؟
2: فيفن كاب عتي كليزن.
0: هراي تفضل فيفن حبيبتي، تفضلي.
2: جمستا نخبر ولادي بيتروس ياكوب.
0: هراي
2: كتيلا نخبر ولادي معزها ستاي
0: تمام.
2: كتيلا
0: هراي
2: عندي فيفن أب أقوان تركب
0: تمام.
2: كتيلا نحفتي بيتي إل بيتروس مامرا بيتروس راس إل بيتروس
0: هراي
2: كاب بيتروس
0: تمام.
2: كتيلا نبحضي حتى يبايرو.
0: هراي
2: كتيلا نحط نتاتي عند أمنروي تركب نعزلت حتى
0: هراي
2: لتزغاتي
0: تمام.
2: أب عامل تركب
0: هراي
2: مصدقة مستوى
0: هراي
2: ن أب عم أعد تكليزان زرتب كبرى محطي
0: تمام.
2: أعد إنجليز زرتب كبار حطي
0: هراي
2: أقوانا تركب أخضر حطي
0: هراي
2: نموتاتي أعد تكليزان زرتب
0: هراي
2: ملئتها ياقوب
0: تمام. هراي
2: إلسا ياقوب
0: هراي
2: جاردا ياقوب
0: تمام.
2: جاردا بس
0: هراي
2: سيلا نخلهم قرارتي بجزاوتي
0: هراي تمام.
2: نخلهم حلسات من كلها اليسرى بلاكا ما كنت انا في حالته
0: هراي
2: والله زي اكثر او شنو بانزلك
0: هراي
2: نعخ.
0: شكرا فيبن يغني لنا.
2: الله
0: مرحبا. شكرا حبيبتي، شكرا يغني لنا. هراي كمان تليفون لا تنهلو.
3: الو سعد.
0: هلو دبي ومرحبا.
3: كيفك؟
0: تبا الحمد لله. من قبل؟
3: جابر يبلوني جابر اسمع.
0: هراي جابر كم يوعي الكات؟ تفضل.
3: تمام. نبوم له حي لثلاث مكلا هذه رسرة.
0: هراي.
3: ما تعبيت كذا باندا.
0: هراي.
3: أبعد إنجليزي نبر موسيو سلمون.
0: تمام.
3: أتوشم.
0: هراي.
3: محمد عبد الكريم.
0: هراي.
3: نقدايم تصاوت كذا باندا دهلاك
0: تمام.
3: نقانت عصبة
0: هراي
3: نقانت بانونا
0: تمام.
3: معهم مخبور برزنت سياسة فورك
0: هراي يغني لنا جابر. شكرا لك.
3: يلا عفوا
0: مرحبا الله يخليك. شكرا لك هراي مبارزة. خبركم تعزبتنا مدبنا قطع لي إيزولو نابزات السعب زالة درفي أخبلكم درفي نيدم.

0: تعرف ان الله هنقبلها. هلو
1: هلو،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: كيف حالكم؟
0: تبقى الحمد لله من قبل
1: أهلا بكم، كم هاي دماغ؟
0: حراي او باز خمي وعيلك.
1: زاد يا رمز بن؟
0: تفضل غزل
1: طبعا أنا أزبكم بس درابيتي
0: حراي
1: أنقوسم حقوس

0: من الفنان هناء ياسين السادة المشاهدين وأغنية بلغة البنين. نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: الو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: الو على دبي مو
0: مرحبا، من قبل؟
1: الو فريالي
0: في ريال كم يوعلكي؟
1: تبو الحمد لله
0: تبو حبيبتي أنا، تفضلي.
1: عندي جمسان ولدي أبوي نادين
0: تمام
1: أبي سميرة بيان طهنوس
0: هراي
1: أبوي محمد سعيد سراج
0: تمام
1: خوف أسئلة تبوال أمي أمين دفراسي ركب تابو تابين سراج
0: هراي
1: خوف أسئلة ومن أسا حتى في باص راج ساسان كعسن زرق تور الحجي
0: تمام
1: لا الشركات من دون سراج من سبعة عبد السلام بيك السلام كبير فتو
0: هراي
1: طابو أجيلة من فاطمة سراج عبد الجيم تركب قالومي من سبعة عبد السلام كبير فتو
0: تمام
1: طابو أجيلة من إبول موسان أبعدي سركب دك أموي
0: تمام
1: طابو أجيلة نحاوبوي عبد النور إدريس أبو سمرة دركب أم عبد النور
0: هراي
1: كاوك أزيلا عمو إبراهيم تانكي عمو إبراهيم محمد أبو سمرة زركبو عمو إبراهيم محمد حدش السمر عاو مبروك بلو أسوشو بيت عياله وما لقبركم إن شاء الله
0: هراي
1: كاوك أزيلا نحمو أنا حسي رمضان داود
0: تمام
1: أقول نقدم محزاي ماما وحزي نسمع محزاي صوت محزاي ريم محمود نبوعة محمود دبيوان سلام في بدلي
0: الراي
1: تاوك أزيلة نمنهر نايتر موما رهوة فوتشون سلام في بفتو
0: تمام
1: تاوك أزيلة محز كادي أجاي مانا أمباي جرا أمباي فقادو تشيرن سلام في بفتو
0: تمام
1: تاوون ساسان سومن سزوري أزور الرئيس حفي سلام محمد سيسراج نسبين فيها كونغرا خذ الفوتو نسمو رأس محزتا
0: هالراي
1: تاوك أسئلة محزة حفي سنة والكرن روسا سلام في الفوتو
0: هالراي هالراي في ريال
1: تاوك أسئلة ها نمو رأس برزيلس إساسا فوق النعافة
0: هالراي شكرا في ريال بطعمين أنا مسجنك. شكرا حبيبتي أنا، مرحبا. تلفوناتنا هلو.
2: هلو كمان عليكم.
0: تبا الحمد لله، كم يوعيلك؟
2: بعد كم يوعيلك الحمد لله.
0: من قبل؟
2: شام إبراهيم علي قال.
0: هالراي شام، تفضل قتل. هالراي؟
2: نودي من جمرة.
0: تمام هالراي؟
2: حدش تولد ودي.
0: هالراي؟
2: أمان شام إبراهيم علي.
0: هالراي؟
2: نباي ودي شام إبراهيم أدالة شام إبراهيم علي جابتها شم أدال كواندي
0: تمام هالراي
2: شام إبراهيم علي عندنا نسبرابيكي إبراهيم على أكلة بعلي
0: تمام هالراي
2: بملؤهم سبراي بملؤهم
0: هالراي
2: نعخ خلاي نعخ خلهم.
0: شكرا شام، كلهم سمعوا حاله وبطعمين انا مسجنك.
2: يغني الله يسعدك.
0: مرحبا، يغني لنا. شكرا شام، مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو.
3: هلو.
0: هلو دبي ومرحبا.
3: مرحبا، كيف حالك؟
0: تبا الحمد لله، من قبل؟
3: لقيت شبه هيك العسل.
0: حريت من؟
3: لقيت
0: لقيت خمي وعلكي.
3: في عيال المسجن كمان سؤالي.
0: الحمد لله حبيبتي انا، تفضل قتلي.
3: هراي مجمسة عن ستيه انت أثمرتها بأولوس
0: هراي تمام
3: نحواتي شويت بحيلة رومين حيلة
0: تمام
3: كاو قتلة نزفت وحويت واحد قدام ماينس في زمرة هناك حيلة انك على معاشة مرة فقط حتى قبل دلي
0: هراي
3: قتلة نخلهم تمرة في صباح زمرة وقعد تحكم يبلو
0: تمام هراي
3: نحسن نفسي
0: تمام
3: أكل تاتي ثاني إيلن داني إيلن
0: هالراي
3: نقول لهم حابو تاتي
0: تمام
3: نعمو يتقدسان
0: هالراي
3: كمون نقومو لعوز حيل تاس ممكن غال إيرسا نفتما عسرن نفتما دوار وانك أهزد سلام يلو
0: هالراي يقني لنا لقلتي. شكرا حبيبتي
3: مرحبا
0: مرحبا. هالراي مبارد خبركم تعذبتنا. غطيلة تسعب درفي نيدم تاويان ساميئل تكو مس سمهر بغانقو عرب زي درفوها درفي أحد قول مالاتيو إذا درف زيئة أب كافتن أب بعلنا تنت إرتراز فريا درفتات حانتي أحد قول مالاتيو دعمت درفيها شباب قوة حابرنا هنسمعينا هنملسوكمين حجون مسانة تنحو.

0: برنامجنا برنامج قلب دبي ومتواصل مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. لدينا اتصال، نستقبل اتصالنا. هلو
1: الو،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: ايوه هاي لمكان عم تفضل.
0: هراي كم يوعيلك؟ هاي لميكائيل.
1: انا وعيلكم دحان نوعيلكم.
0: الحمد لله، تفضل.
1: هراي اتصور بالله وعلي اديام هاي لمكان
0: هراي
1: الوام هاي لمكان
0: تمام.
1: كلهم دكي
0: هراي
1: يمكن خلصت راوي عشر ثلاثة ود عثمان دبال
0: هراي
1: مرد
0: تمام.
1: نقولهم أولا سنكي أولا عشر ثلاثة خلصت راوي نقولهم مرد
0: هراي هراي
1: أول تقدر له والله حوي
0: تمام.
1: كمو نود حوي أبد يعقوب
0: هراي
1: حوي يعقوب
0: تمام
1: نقولهم سدرا بيت
0: تمام.
1: أقول لهم تدري ليش سلام سلام من عفنك نمرد
0: يا أني لنا. شكرا هاي لميكايل، شكرا.
2: سمير جمال
1: هاي سمير جمال
0: هالراي
1: نقول لهم صار حتى يكمل تشاو
0: تمام. هالراي إن شاء الله سمع مخهم تسفق بري أني لنا. شكرا هالراي من بعد خبركم تعذبتنا هم تقدم مزبلكو مدبنا مدب هلو دبي وإن حزنا لكم قريب نازل لنا بقطة كاب تلفزيون إيرترا زتفل

0: ለዩ ጣዕሚ ዜማ ኢና ሒዝና ቀሪብና ዘለና። ደስ ክብለኩም ተስፋ እንዳገበርና ቴሌፎን መፅያትና ኣላ። መጀመርያ ክንቅበላ ሎ
1: برنامج هلو دبيوة
0: هلو دبيوة مرحبا من كبل
1: بلال أحمد شعيم من إنجل
0: أهلا بك يا بلال تفضل
1: أبو أهني
0: طيب طوالي
1: للعريس أحمد حبيب
0: تمام طيب
1: لمحمد أحمد جريس
0: طيب تمام
1: ولكل شباب إنجل
0: طيب تمام طيب
1: لكل شعب الإريتري
0: طيب طيب يا بلال
1: نقدر اختار أغنية
0: طيب لو موجودة معنا أغنية مين
1: رشيد حسين سيري
0: طيب طوالي إن شاء الله في الأسبوع الجاي اليوم ما عندنا الأسبوع الجاي طوالي إن شاء الله شكرا يا بلال الله يخليك مرحبا ሕራይ በዓል ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ከምቲ ዝበልኩ ዝተፈላለዩ ጣዕሚ ዜማ ኢና ሒዝና ቀሪብና ዘለና ከም ወትሩ ንገብሮ ማለት እዩ። ቀፂላ ትስዕብ ደርፊ ደርፊ ናይ ድምፃዊት ፊዮር ብርሃን እያ ክትኮን ማለት እዩ ኣለኹ ብል ትብል ደርፊ ቴሌፎንኩም ተዘይመፂና ንዓ ተኸታቲልና ክንምለሰኩም ኢና። ሳደር ሙሻሂዲን የብዶ ኢናሓ ነክርጅ ፋሲል ቀና እغንያ ልልፈናነ ልጀሚላ ፊዮር ብርሃን ሓንታ ብያሃ ማዕ ባዕድ በስ ባዕደር እትሳል ዕንደን እትሳል ሎ ሎ ሎ هلو دبايوة مرحبا
2: هلو هيلن تصفي بعد كمي ويلتي
0: هراي كمي ويلك هيلن الحمد لله طبوق تفضل حبيبتي
2: هراي كمي جمريا نمازري كبراس مروم
0: هراي
2: تاو قتلة نبعكور بعد بيتي هاي لمكايل درماي
0: هراي
2: تاو بمغطال نبكي نعريم هاي لمكايل يل هاي لمكايل أغسار هاي لمكايل
0: تمام
2: ካብ ቀፂለ ንመሓዛይ ስሊና ግርማይ
0: ኣራይ
2: ካብ ቀፂለ ንመሓዛይ ቅሳኔት ያቆብ
0: ተማም
2: ካብ ቀፂለ ንመሓዛይ ሓበኒሳቅ
0: ኣራይ
2: ካብውሃ ንዓክብ ምርካብ ናብ ሄሎ ድባይዋ ይቀኒለይ
0: ይቀኒልና ሄለን ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኪ ሽኩራ ሓቢብቲ መርሓባ ሽኩራ ለኪ ከማን ቴሌፎን ኣላትና ምስለኒ ሕራይ እምበር ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ናብዛ ቀፂላ ትስዕብ ደርፊ ሓቢርና ክንሰምዓት ክንምለሰኩም ኢና ምሳና ፅንሑ

0: كنا مع الفنانة الجميلة فيورو برهان السادة. المشاهدين منه نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلا
1: الو،
0: هلا دبيوة، مرحبا.
1: مرحبا، كمي كنين بحنا غنين ساعات
0: جبا الحمد لله، كميك اني حسها
1: قال يا ريمس قال
0: من قبل.
1: قلت ام كيداني لكير قلت ام كيداني يبهال
0: هالراي، تفضل قويت ام.
1: هالراي سلام لغون
0: هالراي اولي قتل
1: هالراي مدي عمتتين قبل الزقابيهر
0: هالراي
1: نخبر تبعات بيتي نجستي كسوازي
0: هالراي
1: قبل ما ندكي إلدانا متيالي
0: تمام.
1: قبل ما نقدس متيالي
0: هالراي
1: سمعون متيالي
0: تمام.
1: قبل ما نقاطعتي أب شوالن زركب عندي همانو تكبرز جابير
0: هالراي
1: كمل ما لقين ذكب على كاتق لعمانو تجاور الزابير
0: تمام.
1: كمل ما نحواتي سمرت قويت أم ناتنت قويت أم
0: هالراي
1: تكي إيه قويت أم
0: تمام.
1: يوهانا قويت أم
0: هالراي
1: جريدا قويت أم
0: تمام.
1: نقول لهم حاو بوتاتي
0: الراي
1: قبل ما مي كلن عموتاتي
0: الراي
1: علي مي شويتا تسفازي
0: الراي
1: قبل ما عوشتن وطعن زركب حزيرة
0: الراي
1: مي حيثات مكلخال إرتا
0: تمام.
1: قبل ما حنت هاجر بثلاثة يعني الزغومة كامو نهزدنا نمكل خالنا نمنقصنا لما يوهانا قبل مدلي
0: هالراي يأني لنا شكرا.
1: قبل ما نعهم نزا زرخذتنا لما
0: هالراي سمعوا خلو كلهم يأني لنا
1: هالراي سلسلنا يو
0: مرحبا شكرا تطبقوا يأني لنا كمان تليفون لاتنا. هلو هلو
2: مرحبا
0: مرحبا دبايوة، من قبل؟
2: أنا حريراي بهل
0: كم يوعلك حريراي؟
2: مرحبا مرحبا، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير، تفضل.
2: أيوة حلايف ناي
0: نايمان؟
2: حلايف أي بحر لا تقول لا من تحرية لا من تحرية قل لي خلني على وأنا قل وقل في الحرية حلايتي.
0: طيب شكرا يا حريرة، يلا يخليك.
2: أي بحر لا تقول حلايف وتعال شكر
0: ان شاء الله الاسبوع الجاي افتت متزله ان شاء الله.
2: خلاص انت رفيق سياسه اسمح لي.
0: خلاص طوالي، شكرا حريره الله يخليك.
2: خلاص شكرا
0: مرحبا شكرا لك. كمان تليفون لاتنا. هلو هلو
3: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
3: هلو دحندو
0: الحمد لله، من قبل؟
3: هلو
0: سمعك الاخ، من قبل؟ هلو
3: ناثان
0: ناثان كم يوعي الكا؟
3: أبوك
0: حراي حبيبي أنا، تفضل حراي قتل.
3: نجمتا نبوي نباباين ماماين
0: حراي
3: كأوب مقتل بمولو بمواتي
0: تمام.
3: نحات النيكا مسرب آيا مسردكا
0: تمام.
3: سوزمتا خاو واحدين كسانتين
0: حراي
3: سلام كبير دالي
0: تمام.
3: كمغاد نكاسا وزمتت قولو مويكا سنيتكا
0: هالراي
3: نكوع بسلام متاخا نعاقا خبلا دالي
0: هالراي هالراي
3: نتن نبوان نديان
0: هالراي. هلو معلش ناتاني ومسمر تنحي ومسمر تغاري تقاتو لا مثلني داقي مخو دول تسفى قبر، إن شاء الله سامع مخا خون تسفى قبر. ناتان ودي أني لنا حرايم بارز خبركم تعزبتنا نبزا أطيلة تسعب زلا درفي أحب لكم درفي نايدم تزاوي عيسى إدريس درفي بو أنقو أبي داوياتي ناسمعنا هالملس مسانا تنحو.

0: نرجع لاتصالاتكم السادة المشاهدين، تلفون لا تنه نقبلها. هلو
1: هلو
0: هلو دبايوة، مرحبا.
1: هلو،
0: سمعك كله من قبل؟
1: أنا بالرهي لهم كربة
0: بري كمي وعلكي
1: زقاقي هرمسكال
0: طبا حبيبتي. أنا أطلي
1: حراي، أنا بالرهي لهم كربة من الزبا دقيه وقريب
0: حراي حبيبتي. أنا حراي
1: أي كمرت زلينير
0: حراي طوالي
1: حراي ما جمر طار من له زيار ترى
0: حراي
1: وقطع من كل خال حالي أنت تير ترى
0: حراي
1: أو غتيلة لزكي أمانيري إسرام باولوس
0: حراي
1: أو غتيلة لحوات هو طاح قردر كبو تخصى هاي لمكائل مسجلنا هاي لمكائل برهنا هاي لمكائل مني هاي لمكائل ما مسرقون مسدرون
0: حراي
1: مغطال عدي هز ثورو
0: تمام
1: أبو سواسة قنز ركب
0: حراي
1: الرأي بقى وقتيلنا عام خمسة عجي ذوي الله لأننا عارف ما عطريقنا بسلام كيدا مسوا بسلام تمليسو من الله
0: نقوع بسلام متو ما شاء الله
1: أمين
0: تبو نقوع حقو سكي حراي
1: حقوسي حقوس كلاتنا
0: حراي
1: وقتيلنا مترزنتها كيرترا أتو سياسة فوركي
0: تمام
1: الرأي مستباد قبملو
0: حراي
1: أزن تركب حبتي رملم هاي لم كأي بس دكا دك دكا خلهم قرابتي ناس استاي تكابو ناس ولدم حارو خلهم عادي ملو
0: تمام حراي حراي بري
1: حراي ودي على بجاهر غبكي بلي
0: حراي هاب اللي هلو هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا من قبل؟
2: هذا وانا يا حبيبي جمال برانا
0: حراي كم يوعيلك أمان؟
2: الحمد لله عليك
0: الحمد لله تفضل
2: قران قوي سلام نقول
0: حري طوالي
2: لما جمرت خبرت بعد بيتي اللي جا مكونا نقول الشركه
0: حري
2: اون بيت لي مامانيل
0: تمام
2: بروها مانيل
0: تمام
2: دينا مامانيل
0: حري
2: دومنا مامانيل
0: تمام
2: اذهانا مامانيل
0: حري
2: أنا أنا أتركب بحبتي أسمرت برانة
0: هراي
2: مزدكا
0: تمام.

0: الراي.
1: عموما القناة تركب حبتي أخبرت برهانة
0: تمام
1: ده كان مع البيضان
0: الراي.
1: كمون القناة تركب تحبس برهانة حبتي
0: تمام الراي.
1: ده كان مع البيضان
0: الراي
1: كمون نعري
0: الراي أني لنا أمان. شكرا
1: الراي نبغى نحلفت معاه يغني اللي يبلي
0: شكرا أمان. كلهم سمعوا خلوا يأني لنا.
1: جزاكم جزاكم شكرا.
0: مرحبا شكرا لكم. كمان تلفوناتنا. هلو هلو. الحمد لله. من قبل؟
2: إلدانا.
0: إلدانا حمي وعلكي. هلا حبيبتي أنا. تفضلي قتلي. هالراي تمام. هالراي هالراي
2: أموي جردا
0: الراي
2: بحيون حوي
0: تمام.
2: العباية هنا تيرو
0: الراي
2: بحري أخا نسمون نسمون حوي لكن إشتر
0: الراي
2: العباية
0: تمام.
2: بتحريو أب وتأذى لو حياتنا تاكين أم موتاكين
0: الراي
2: عب دجاج العباي
0: الراي
2: سلام كوتي معاك خا
0: الراي إلدانا حبيبتي أني اللي شكرا حبيبتي أنا. مرحبا هالراي هالراي مبارزة خبركم تعجبتنا أنا بزات أطلع زلا درفينا درفي بو أنقا تقري نايدم تاوي مراد في سهاي درفينا قريب نازلنا. هلو تلفون متياتن اللام سلاني. هلو هلو هالراي مبارك كم تزبركو درفي بانقوات قرينا يدم تاو من اسي مراد في الساحة يدر فينا قريب نازل لنا زحوركم تعزبتنا اسك حبيل نحن سمعه.

0: كنا مع الفنان مراد فسايس. هذا المشاهدين أغنية بلغة التجري. منه نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: هلو هلو سعاد،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: كمي وعيكي سامويت بارك اب تسني
0: هراي كمي وعيك سامرويت
1: عم رحم مسجن سلام دغبي
0: طوال حبيبتي انا
1: هذا اشتي مجمتان خلق بعض بيكي سلمون برها
0: هراي
1: دكي سين سلمون صفان سلمون
0: تمام
1: نحمس مسي تخلويني برها نصدقو تلف بيها برها نصدقو لنا عالتي لولا برها ابهي قوتات نصدقا
0: تمام
1: نحن برها نصدقا
0: تمام
1: نه الزوات السنة هما دا مع ذا محري
0: الراي
1: ندستي واهي
0: تمام
1: نخلص
0: الراي
1: نخبرتي ولا دي سيء بعد قاعدة تركز في قبل المسكل
0: تمام
1: نحواتي بحنة الصفات بحنة الصفات بعد بيتون بقالون
0: تمام
1: نبرها الصفات مستقع
0: الراي
1: ندونا من دعم مرتهل بمول أم قزوتي عدو قاعدة
0: تمام
1: أبتسني يتركون بمول أم قرابتي
0: الراي
1: أب على قد ركب يمان نسبرا بيتو يمان نفرح
0: تمام
1: دا ما كن دا رزقي ما كنا نسبع على بيتو نسبكم
0: الراي
1: نمدهني كفلاي نسبع على بيتو ودكم وودون
0: تمام
1: عقم نزيد دلو في مدد دواي مول أقوم
0: يأني لنا شكرا سمراويت
1: عفوا عفوا
0: كلهم سمعوا الله يأني لي شكرا مرحبا كمان تليفون لا تنهلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
2: هفتوم رايا كابو محجر
0: كم يوعيلك هفتوم
2: سلام دي مرحبا
0: تفضل هفتوم
2: يوهانا هو اللي
0: هاي طوالي
2: انا حيتات من كل غال هاجر يترا
0: الراي
2: ن بريزنت سياسه فوركي
0: تمام
2: تسيله ن حواتي اب جيرمان تركب حفي نوده رايا مسدكان بعد بيتان
0: تمام
2: كم اون صقا يا رايا مسبعت بيتون دكون
0: الراي
2: وصوم رأيا مسبع البيتون دكان.
0: هالراي.
2: يرجعنا سرأيا مسبع البيتان دكان.
0: تمام.
2: دكاي هيلاري هيران هيرمون هانيال دانيال.
0: هالراي.
2: دكاي.
0: تمام.
2: إلين ولاديتي أسمرت غرمسكال.
0: هالراي.
2: إن ولاديتي أرأيا مها.
0: تمام.
2: وسيلة نتقمطو حوس ختماء محجر كل هذي.
0: هالراي.
2: كم أول نعقي.
0: شكرا هبطومي أني لنا.
2: هراي ثانك يو
0: مرحبا شكرا هراي برد اذا خبركم تعذبتنا تليفون تزيب لنا نيمود اتن لو معنت الناس قربنا يدر فلاتنا كاب هاجرني ارث روز لنا غانغام ستايل نيمود اتن لو معنت الناس نيمود اتدر فن لو معنت الناس قربنا يدر في امالتيو نعا اتخطات لنا مدبنا كنزاز مينا مالتيو جزينا درغا اخيل له نعا كنسم عمو هم لسكمينا مسانه تنحو

قنقام ستايل لما عنتيني مود أتا إلنا زقرة من يدر في أني رازا حوركم تعزبتنا ساعتنا أخي لولو مدبنا هنزاز مينا مالتيو نخلاتكم أبزا مدب دوي لكم زي تساتفكم تخطى تلتي مدبنا مدب هلو دبي وأزي همسكنكم فتو كوم قون نزا مدب سريعو إديت كيرو زدالو لنا إديترنا مدهاني زكارياس بتعم همسكنو فتو أبزي أب استوديو دوما نزا مدب زي أبغطنا بحمكم في النواز وعلى أبالات من استزينا أبالات استوديو بتعمي كمسكنو فتو إديترتنا شوى ملاكم سعى عبد الفتاح آدم بمخانيوم سعى لينا سلام مكنن جرافيكس يرجع لمرأية كمون كندي تكنيشاناتنا يرسالم إتبارخ لم لم عقبة إرمياس قويت أم مقدسة سينوس تكنيشانات دمت دم سابا جنزبو مس إيلان تسفاي ميك أب دم أميرة محمد إبراهيم كمون قبل بسات مسانزو على سالينات هاي قند دماني أو هاتنا إم مالتي أو هات مدباتنا أو هاد مدمنا علم يوهانس ود جنت أو كمون أو هاد استوديو تكيم مكنن تعدي بمهاني من زمان مدبنا كفنو وويلم أزيه كمسجنون فتاة بزمت زلوا مدب خالق تحس تخساب من الرحب دم سلام وصلنا يزلوا أنيات طول الكرامة تكون لنا نمنا مالتي ويأني لنا سادة المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم إلى جديد اللقاء بكم إن شاء الله في الأسابيع المقبلة مع حلقات جديدة نتمنى لكم كل الأفراح والسعادة والصحة والسلام إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله.

0: المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من المقابلة التي نجريها مع الأستاذ صالح محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد الوطني لصباغات الهجن في إريتريا، للحديث حول الإبل والهجن وصباغات الهجن والاتحاد الوطني. أستاذ صالح، نواصل منقطعة عن حديث حول الاتحاد وحول الإبل وحول الهجن. تناولنا كنا الفرق بين الهجن وبين الإبل. نتكلم حول الاتحاد الوطني لصباغات الهجن، تكوين وتأسيسه ونشاطات.
1: الاتحاد الوطني لسباق الهجن يهتم بكل الشؤون ذات الصلة بالسباقات وريادة الهجن، وهو واحد من 12 اتحاد وطني رياضي، ويعمل وينشط تحت مظلة مفوضية الثقافة والريادة الإريترية، ويعمل وفق خطة استراتيجية لخمس سنوات وخطة عمل سنوي. وهذا الاتحاد آخر مؤتمراته عقدها في 2022. هذا الاتحاد عنده فروع في كل الأقاليم تقريبا، أقليم جنوب البحر الأحمر وشمال البحر الأحمر وكاش بركة وعنسبة وكذا. هذه الاتحادات الإقليمية أيضا لها فروع في المديريات في المحافظات كلجان وكاتحادات فرعية، وبالتالي هذا الاتحاد بيعمل أو يغطي مساحة 22 مديرية على مستوى الوطن من أصل 58 مديرية لو افترضنا، يغطي 22 مديرية ينشط فيها بشكل جيد يعني. وبالتالي جغرافيا بيغطي تلتين مساحة إريتريا. والاتحادات الفرعية دي يعني بالتنسيق مع الإدارات، بالتنسيق مع مفوضية الثقافة والريادة في الأقاليم، بيمارسوا نشاطهم في سباقات، تأهيل، تدريب حسب المقدرات الموجودة في الأقليم.
0: طيب، أبرز النشاطات اللي بيقوم بها الاتحاد الوطني.
1: الاتحاد الوطني لسباق الهجن في إريتريا باعتبار اتحاد ناشئ، والمجال مجال الرياض هذه يعني مجال حديث، هو بندي الأولوية للتعبية العامة ولرفع مستوى الوعي الجماهيري بأهمية هذه الرياضة. وبالتالي بنعمل سيمينارات، بنعمل ورش عمل، بنعمل تأهيل كادر، وحتى يعني نأكد على جودة الأداء الرياضي بشكل جيد لازم يكون في تأهيل الكادر، الكادر الاتحاد وبالذات في المحافظات لأنه معنيين بالأمر أكثر وفي الأقاليم. وبالتالي بنعمل كورسات تأهيلية للكادر، ده غير الورش العمل والسيمينارات العامة اللي تهدف للقاعدة الجماهيرية بشكل عام. هذه الرياضة بتمتلك قاعدة جماهيرية واسعة جدا ومحبوبة الجماهيرية، وبالتالي توعية المواطن العادي من خلال السيمينارات، من خلال

0: ورش العمل، بأن هذا الرياضة هي الإبل بشكل عام والهجم بشكل خاص مورد اقتصادي مفيد، مورد اقتصادي وطني،
1: نعم.
0: وبالتالي لازم الكل يعمل بالتنسيق من أجل الاستفادة منه إلى أفضل بأفضل درجة ممكنة.
1: نعم، المنطقة العربية تشتهر بسباقات الإبل والسباقات

0: في هذه الاتحادات، الاتحادات القارية والاتحادات الدولية والإقليمية؟
1: الاتحاد الوطني للسباقات الهجن الإريتري عضو مؤسس للاتحاد الأفريقي لسباقات الهجن،
0: نعم.
1: ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي لسباقات الهجن، الاتحاد الوطني الإريتري. أيضا الاتحاد الوطني الإريتري عضو مؤسس للاتحاد الدولي لسباقات الهجن، وعضو مؤسس للمنظمة الدولية لسباقات الهجن، وعضو مؤسس للاتحاد الدولي لريادة البولو كامل،
0: نعم.
1: وعضو مؤسس لاتحاد كرة الهاندبول كرة اليد سباقات الهجن،
0: نعم.
1: وبالتالي له شرف التأسيس بكل هذه المنظمات، وله بصمات يعني، وله أدواره المحورية والمفصلية في قيادة الاتحادات هذه وفي عضويتها يعني، وبالتالي هو عضو جمعية عمومية في كل هذه الاتحادات باعتبار عضو مؤسس يعني. دي بالنسبة للعلاقات.
0: نعم.
1: بالنسبة للمساهمات زي ما ذكرنا إداريا في كل المناشط اللي تحصل وفي قيادة هذه الاتحادات بيلعب الدور المطلوب منه بشكل جيد يعني.
0: طيب، نرجع لسباقات الهجن. ما هي التحديات اللي واجهتكم في سباقات الهجن في إريتريا، باعتبار أن الاتحاد ناشئ واتحاد جديد ولم تكن هذه الرياضة موجودة في إريتريا؟ نشاطاتكم في مجال سباقات الهجن.
1: السباقات عندنا مثلا في إريتريا كثيرة متنوعة، أو سباقات الهجن بشكل عام متنوعة،
0: نعم.
1: لكن ما واجهتنا من تحديات تحديدا باعتبار زي ما أسلفت وتكرمت اتحاد ناشئ اتحاد جديد والرياضة غير منتشرة
0: نعم.
1: بأساليبها الحديثة، كانت أهمها البنية التحتية، البنية التحتية وبالتنسيق مع الجهات المعنية وبالإدارات الأقاليم وكده بنعمل في سبيل تظليلها يعني.
0: نعم.
1: والآن بقى في بعض المديرات في كثير من المديريات أماكن محددة للتدريب وللسباقات التقليدية.
0: نعم.
1: بالنسبة لسباقات الهجن، سباقات الهجن تنقسم إلى نوعين. النوع الأول هو السباقات التقليدية.
0: نعم.
1: هذه السباقات التقليدية بتحصل في المناسبات الاجتماعية، الأعراس، العيادة الدينية، العيادة الوطنية، وهي قديمة قدم التاريخ يعني، لأنه أكثر هنا رياضة شعبية بالذات في الريف الإريتري تمارس بشكل تلقائي كانت
0: نعم.
1: يعني. السباقات الحديثة تنقسم إلى دورين، إلى قسمين. القسم الأول وهو ده بيتعلق بالراكب البشري، ودي تمارس في كثير من الدول تحديدا في إفريقيا كلها، يمكن شغالين بالسباق الراكب البشري،
0: نعم.
1: واحنا هنا في اريتريا تحديدا شغالين بالراكب البشري، وده طبعا يحتاج انه تاهل الراكب البشري ده ويكون عنده مقدره ويكون عنده معرفه والمام جيد برياضه سباقات الهجن بشكلها التقليدي يعني. اما الاسلوب الحديث والشق الثاني من السؤال اللي هو الراكب البشري، الراكب الالي يعني. والراكب الالي ده نتيجة المخاطر اللي كانت موجودة في فترة زمنية محددة وصعوبة الممارسة، الناس لجأت للراكب العالي، لكن الآن بشكل آخر في طريقها للعودة للراكب البشري. الراكب الآلي هو عبارة عن ريموت يعني، ريموت صغير بيكون مثبت على الجمل الإبل المتسابقة،
0: وكأنه شخص.
1: وكأنه شخص
0: نعم.
1: يعني. وعنده ارتباط بالمدرب حقه، لدرجة انه النمطية او الناقة او الجمل اللي بيسابق ده بيسمع صوت المدرب وياخذ منه التوجيهات، يزيد سرعة، غير اتجاه، يعمل كل التوجيهات اللي بيدي لها المضمر،
0: نعم.
1: ما بيسموه المضمر ونحن بنسميه المدرب،
0: نعم.
1: بيميز فعلا صوت صاحبه يعني، وبيتلقى كل المعلومات منه بشكل جيد وينفذها يعني. طبعا بالنسبة للمدربين، بالنسبة لملاك الهجن وغيرها بيكونوا في المضمار لكن بالاتجاه الموازي له يعني. ودي يمكن السباقات الحديثة اللي بيسموها
0: نعم.
1: بالنسبة للهجن.
0: طيب، بالتأكيد تحتاج لبنية تحتية. سباقات الهجن تحتاج لبنية تحتية لازم تكون متوفرة، مثل الميادين، المضمار. وكيف هو وضعنا في إريتريا؟
1: احنا

0: يعني بالنسبة للمضامير ما عندنا مضامير بالأسلوب الحديث،
1: نعم
0: لكن باعتبار انه نحن عندنا مساحات واسعة من الأرض والناس تمارس فيها نشاط بالشكل التقليدي، عن طريق المفوضية قدرنا نتحصل، وعن طريق الإدارات في الأقاليم أخذنا عرض
1: نعم
0: وسمح لنا بناء، لكن بناءها وتجهيزها بيحتاج طبعا تنسيق ويحتاج جهد مشترك من بين المعنيين بالأمر الاتحاد مع شركاء في العمل. يعني
1: نعم
0: لغاية اللحظة دي عندنا الخرائط الجاهزة وعندنا الأرض الجاهزة وعندنا المسح الأول، يعني
1: نعم
0: يمكن نحتاج في التنفيذ بعض المسائل الفنية والدعم المادي، وده يمكن في طريقنا لتزليله.
1: نتحدث أيضا حول الجوائز التي ترصد لمثل هذه السباقات، خاصة على المستوى الإقليمي أو المستوى العربي. يقال بأنها جوائز ضخمة، وحتى أسعار الإبل، سعر الإبل الهجنة اللي يشارك في السباق، أحيانا يصل إلى مبالغ خيالية.
0: الهجن مورد اقتصادي،
1: نعم
0: مورد اقتصادي وطني، وزي ما ذكرنا المفروض الكل يستفيد منه، والمفروض أي مواطن يستثمر في هذا المجال،
1: نعم
0: خصوصا وإنه نحن عندنا المؤهلات، يعني عندنا الحلال موجود بكل أنواعه،
1: نعم
0: كل أنواع الإبل الموجودة في منطقة الشرق الأوسط موجودة عندنا هنا، مثلا المجاهيم
1: نعم
0: عدد بسيط، لكن عندنا شعل وعندنا الوضاح وعندنا الحمر والصفر،
1: نعم
0: وهذه كلها موجودة، إبل موجودة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي الخام موجود، كيفية الاستفادة منه هذه يمكن تبقى من مسؤولية العاملين على هذا المجال.
1: نعم
0: جوائز الإبل يعني نحن عرضناها مثلا شيء خيالي جدا، يعني الجمل السابق مرت بالذات لو بقى من النوعيات الممتازة جدا الأصايل والحراير والإبل العربية الأصيلة واللي جاية من منطقة سلطنة عمان وغيرها ومنتشرة في السودان ومنتشرة في إريتريا وموجودة في كل المناطق، تصل لسيف ذهبي
1: نعم
0: وتصل لسيارات، يعني مثلا أنا مرة كنت شاهدت سباق فيه 120 سيارة لاند كروزر معروضة
1: كجوائز
0: كجوائز، السيف الذهبي ده بالشيل فلاني، الجوائز المالية بالملايين. في بعض الدول، في بعض الدول المجاورة لنا بيخصصوا لسباق محدد 88 مليون ريال،
1: نعم
0: شايف؟ وبالتالي الاهتمام بها ونشرها، جهات رسمية قائمة وراء هذا الشغل ده، والمواطن بيستفيد منها. الآن فئة الشباب بقت تتوجه في دول الشرق الأوسط بشكل عام والخليج بشكل خاص، تتوجه للاستثمار في مجال الإبل، لأنه ده عائد مادي سريع، وفي نفس الوقت رياضة شعبية محبوبة، وهي رياضة الأجداد والآباء وتراث بتاعت المنطقة. يعني
1: نعم
0: إذا ذي صلة بالمنطقة أصلا، تاريخيا عندها صلة بالمنطقة، والآن بدأت الاستفادة منها بشكل جيد.
1: نعم
0: وبالتالي أنا عبر هذه النافذة وعبر هذا الحوار أقول والله يا أخي ده مورد وطني مهم، هو يجب كلنا كمواطنين نستثمر فيه كل حسب طاقته، يبقى عندنا القضايا الفنية والمسائل الفنية، وهذه مسؤولية الاتحاد الوطني لسباق الهجين مع الشركاء حقه على استعداده على تظليلها وتطوير الأداء من خلال الاتحادات الإقليمية.
1: نعم.
0: إذن هذا المورد مورد وطني ضخم فيه استفادة عظمى للبلد للدولة وللمواطن بشكل عام.
1: طيب، نجي أيضا في نفس هذا المحور، هل هناك إبل أو هجن تصدر من إريتريا أو تشارك في إبل إريتريا شاركت في سباقات الهجن خاصة في المنطقة العربية؟
0: شوف نحن بالشكل الرسمي وعبر الاتحاد والجهات الرسمية ما في إبل تصدر للسباقات لغاية اللحظة،
1: نعم
0: وما في مشاركات، لأنه صعوبة النقل من ناحية التنسيق مع وزارات الزراعة والجهات المعنية لذات، فالجواز بيحتاج هنا بيحتاج
1: نعم.
0: جواز أحيانا
1: نعم.
0: بيحتاج أوراق رسمية، يعني الجمل عشان يسابق في سنة،
1: نعم.
0: ففي مسائل اللي بتحتاج إلى تنسيق. أما باعتبار أن الشعوب دي كلها شعوب المنطقة دي كلها شعوب متداخل اللي هي والحركة فيها سهلة، قد يكون في بشكل آخر بشكل غير رسمي مشاركة

0: أعداد بسيطة، ولكن كنا بنسمع زمان إنه مثلا من أجود الإبل اللي سبقت في السبعينات وفي الثمانينات اللي شاركت في السباقات في منطقة الخليج، يقال إنه مصدرها كان من ضواحي البحر الأحمر،
1: نعم.
0: منطقة مساوة تقريبا وضواحيها يعني. لكن هذه طبعا معلومات شفوية
1: نعم.
0: عامة كده. بالنسبة للسباقات أستاذ صلاح، خلينا نقول عنها مثلا بشكل أوسع. السباقات الحديثة المعيار الأساسي فيها هو عمل الزمن، بالذات السباقات وكل أنواعها، ولكن تحديدا بتاعت الراكب العالي.
1: نعم.
0: عمل الزمن بالنسبة للسائق، بالنسبة للمتسابق، مسألة مهمة، زي وزي رياضة الدراجات، رياضة الدراجات، سباق الدراجات، زي وري زي رياضة الجري، بيتقيد بزمن. الجمل هذا لازم يتقيد بزمن محدد، مثلا عنده مسافة بتاعت 4 كيلومتر لازم يدخلها في أقل حاجة الكيلومتر يمشي في دقيقة أو دقيقة وربع. وعشان يصل المستوى ده بيحتاج وقت كافي من التدريب ومبكر ومن عمر مبكر، ويحتاج إلى مدرب مؤهل، ويحتاج إلى بنية تحتية وإلى ميادين، شايف، مؤهل. بالتالي يعني سباقات الهبل وتحديدا سباقات الهجن وصلت مرحلة متطورة جدا. مثلا نمسك أي ناقة أو أي جمل أو أي مطية مسابقة، عندها تحت الجلد فيها شريحة، هذه الشريحة فيها كل الفايل، تاريخ حياة الجمل، أين ولد، من هو صاحبه، ومن أي قطر جال، وكان انتقل من قطر لقطر، وآخر سباقات فاز فيها شنو، نوعية سلالة الدم حقه، أمه، أم الجمل ديا، أبو الجمل ديا، يرجع زي وكأنه تاريخ بتاع حياة إنسان عادي، موظف أو متسابق رياضي، بيوريك للجد الرابع الخامس عشان يأكد لك نوعية السلالات حقه. هذه الشريحة موجودة في داخل الجسم الجمل ديا، فيها كل المعلومات اللي عندها علاقة، حتى الكرت الصحي حقه، رقم الوطن، إذا عنده رقم وطني يسافر به من جواز وأوراق رسمية وكذا، الودار يشارك في سباقات دولية لازم يبرز أوراقه دي. الجمل اللي بيحمل هذه الوثيقة في داخله، هذه الشريحة في داخله، هذا لو ضاع في أي دولة، ما في شخص ولقاه شخص ثاني أو لأي سبب من الأسباب وانتقل من مكان لمكان، ما يقدر يستفيد منه صاحب الشخص ده إلا صاحبه الأصل، لأنه عنده رقم وطني وعنده رقم محدد مسجل في كل الدول بتاع فيها السباقات دي، مسجل في كل اللجان بتاعت السباقات دي. وبالتالي لما يجي الجمل ده بيعرض عليه بالريموت، بيلقوا مثلا بيظهر لك زي الشريحة بتاعت التلفون حقك، بيتظهر له الرقم حقه،
1: عجيب.
0: والرقم ده مسجل يا باسمك يا باسم اسمي ولا باسم أي مالك يعني. ما لم يجي المالك ده، هذا الجمل ما يسابق، هذا الجمل ما يتباع في الأسواق، هذا الجمل ما ينذبح في أي مسلخ، هذا الجمل بسبب وآخر دخل في يد شخص وما يمتلكه، اللهم اللي يشيلوا البيت يطلع، ما في حل تاني خالص الصدق. فوصلت رياضة الهجن مراحل متقدمة جدا باستخدام التكنولوجيا، وهذا شيء بسيط في مقدور الناس ممكن تعمله يعني. فقط هو ما مطلوب انه كيف احنا نهيئ الأرضية بتاعت الميادين والناس تخش في ممارسة الشغل. أيضا الإبل بقت تستثمر في المختبرات العلمية، يعني مثلا بدل نكون أنت عندك ناقة وتنتظر سنة كاملة عشان تلد لك حوار، في لحظة واحدة باستخدام التكنولوجيا الطبية، في لحظة واحدة ممكن بنقل الجنين المنوي، ما ينقل في لحظة واحدة من فحل إلى 10 إلى 5 إلى 15 ناقة في لحظة واحدة. فالإبل بقت استثمار ضخم، وبقت تولد حتى زي ما قلت لك في المختبرات يعني. بدليل إنه يعني في فحل اسمه رعنو، هذا تكلفته 100 مليون ريال سعودي، اتخيل ده فحل بس عشان الانتاج ده تكلفته ما اقل من 100 مليون ريال. انا ما اتكلم عنه لكن كمثال اجيب. في ابل بدات في منطقه الشرق الاوسط تستثمر في المختبرات يعني، عمر

0: 6 شهور 5 شهور يتباع مثلا بنص مليون ريال قطري ولا امارات، درهم اماراتي ولا سعودي. وبالتالي التوجه بقى في انه يكون في اكبر عدد ممكن من الابل، وبالنوعيات المطلوبه وبالاصاله المطلوبه. بقى استثمار وبقى شغل تجاري.
1: تجاري اكيد. استاذ صالح، الحديث معك ذو شجون، سنواصل ايضا في الجزء الثالث ان شاء الله حول هذه الرياضه الجميله. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا واياكم الى ختام الجزء الثاني من الحوار الذي نجريه مع الاستاذ صالح محمد ابو بكر، رئيس الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في اريتريا. حتى جديد الملتقى، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإريترية وأحييكم مرة أخرى في نشرة الخامسة والنصف، أستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. كلية حمل المال الزراعية تخرج دفعة جديدة من طلابها. مؤسسة الغلال والمواشي تقدم خدمات الحراسة بأسعار مدعومة في مديرية ملكي. مكتب المراجع العام ينظم دورة تدريبية للمدققين الداخليين. في الأنباء العالمية، أمريكا تدمر جسورا إيرانية وطهران تستهدف سوريا والأردن ودولا خليجية. كازاخستان والصين توقعان اتفاقيات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي. وماكرون وميرتس يبحثان في ألمانيا تعزيز التعاون والدفاع النووي المشترك. من العناوين إلى التفاصيل،

فصيل، أهلا بكم. احتفلت كلية حمل مالو الزراعية بتخريج 375 طالبا من بينهم 20 طبيبا بيطريا. احتفلت كلية حمل مالو الزراعية اليوم للمرة 19 بتخريج 375 طالبا من بينهم أطباء بيطريون. ومن بين الخريجين في 7 مجالات هي علوم المحاصيل وعلم الحيوان وصحة النبات وعلوم الخضروات والفواكه والطب البيطري والموارد الأرضية والبيئية وتكنولوجيا الغذاء. حصل 20 طالبا على درجة الدكتوراه و174 طالبا على درجة البكالوريوس و181 طالبا على درجة الدبلوم. وقال عميد الكلية البروفيسور ولد أملخر أيا إن حفل التخرج هذا العام يشهد المرة الأولى بعد سنوات من العمل الجاد والتفاني تخريج 20 طبيبا من بينهم 7 فتيات في مجال الطب البيطري، وأعرب عن اعتقاده الراسخ بأنهم سيساهمون في هذا المجال. وخلال كلمته في هذه المناسبة أكد وزير الأراضي والمياه والبيئة سيد تسفاي قبرس اللاسي بأن الحكومة تضع ضمان الأمن الغذائي في أولوياتها، وأعرب عن تمنياته أن يبذل الخريجون قصارى جهدهم لتطوير الأنشطة الزراعية مستفيدين من خبراتهم العملية. وتعهد ممثل الخريجين برد الجميل لشعبهم ووطنهم عبر العمل الدؤوب. وفي الختام تم توزيع الميداليات على الطلاب المتفوقين. وقد خرجت كلية حمل مالو للزراعة حتى الآن 7166 طالبا في شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. تقدم المؤسسة الغلال والمواشي خدمات حراسة الأراضي الزراعية في مديرية ملقي بواسطة الجرارات الزراعية التي خصصتها للمديرية بأسعار مناسبة بهدف دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح مختص تنمية البذور السيد برخت نزر آب أن خطة الموسم الزراعي الحالي تستهدف تنفيذ عمليات الحراسة في مساحة تبلغ 200 هكتار بالمديرية و550 هكتارا في دنب طرر و700 هكتار في فولينا بإجمالي 1450 هكتارا، مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج يسير بوتيرة جيدة. وأضاف أن البرنامج يحقق تقدما بفضل التعاون الوثيق بين المزارعين وأعضاء مؤسسة الغلال والمواشي، مؤكدا أن الجرارات الزراعية المخصصة للمشروع أسهمت بصورة فاعلة في تسريع عمليات الحراسة رغم أن عددها لا يزال أقل من الاحتياجات الفعلية مقارنة باتساع الرقعة الزراعية، داعيا إلى زيادة عددها خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد. من جانبهم أكد المزارعون وأعضاء مؤسسة الغلال والمواشي أن خدمات الحراسة التي تقدمها المؤسسة أسهمت بشكل كبير في تسهيل العمليات الزراعية ورفع كفاءتها، معربين عن تطلعهم إلى توسيع نطاق هذه الخدمات بما يدعم زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. نظم مكتب المراجع العام بالتعاون مع وزارة المالية والتنمية الوطنية دورات تدريبية ل 75 مدققا داخليا من بينهم 23 امرأة من وزارة الدفاع ومؤسسات حكومية أخرى. شملت الدورة التدريبية التي عقدت على فترتين مفاهيم الرقابة الداخلية العامة وأخلاقيات المدقق الداخلي والتخطيط السنوي للرقابة الداخلية القائم على المخاطر وإعداد التقارير السليمة للرقابة الداخلية وتنفيذ الميزانية ونظام المحاسبة العامة ونظام المشتريات وإدارة الأصول العامة والمفاهيم الأساسية للمحاسبة العامة المتكاملة الجديدة. وفي كلمته خلال حفل الختام الذي أقيم في 16 من يوليو صرح المراجع العام قبرز قابهير قبر مدهن بأن التدريب يهدف إلى تزويد قسم التدقيق الداخلي بالمهارات والمعارف اللازمة لضمان إدارة مالية وأصول فعالة وكفوءة للمؤسسة. وأكد ممثل المتدربين أنهم وجدوا التدريب وثيق الصلة بعملهم ومفيدا للغاية. وفي كلمته الختامية قال رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الإريترية الجنرال فيليبوس والد يوهانس إنه من الضروري تنظيم تدريبات مستمرة لضمان إجراء تدقيق داخلي كفو. أكد الأستاذ إسماعيل صالح مسؤول التعليم في مديرية مصوع بأن طلاب مديرية مصوع نفذوا مشاريع تنموية ناجحة في إطار حملة التنمية الطلابية التي نفذت في 3 محطات خلال الفترة من 8 من يونيو إلى 15 من يوليو. وشملت أنشطة المتطوعين البالغ عددهم 250 متطوعا زراعة الأشجار وغرس أشجار الشورى على الشاطئ وقطع أشجار النخيل وتنظيف المنطقة.
وخلال لقائه بالطلاب قال الأستاذ إسماعيل إن الحملة ساعدتهم على اكتساب خبرة عملية وغرس ثقافة العمل الجاد خلال أوقات فراغهم. وأكد أسمروم جزائي أحد المشرفين على الحملة أن أهمية الحملة التي استمرت لأكثر من شهر تتمثل في تعزيز ثقافة الحياة الاجتماعية إلى جانب مزايا أخرى. تلقى 127 شابا وشابة في مديرية السجنيتي تدريبا في الإدارة والقيادة استمر لمدة أسبوعين نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وشركائه. وشارك في الدورة شباب من إدارة ضواحي ماي سجن، ماي فيت، ديغرالب إيه وماي وقدوم. وقال رئيس الاتحاد في المديرية الشاب محرة أب عند مريم إن الهدف من الدورة هو تعزيز وتنظيم الاتحاد في القرى والضواحي في المديرية. من جانبها حثت رئيسة الاتحاد الوطني في مديرية السجنيتي السيدة أبل راش مسفن المتدربين على تطبيق المعارف التي اكتسبوها عمليا. بدوره ذكر مدير مديرية السجنيتي السيد عبد القادر حاج علي الشباب بأهمية الاطلاع بدور فاعل في مجتمعاتهم. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسري كهرستان وجيريوه بمحافظة هرمزغان. وفي المقابل استهدفت طهران كل من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. وفي أحدث استهداف أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما على مركز عمليات أمريكي في منطقة النتف بسوريا. وأفاد الجيش الأردني بأنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. كما طال الاستهداف الإيراني دولة قطر حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة الدوحة. بدورها أكدت وزارة الدفاع القطرية في بيان تصدي القوات المسلحة لهجمات صاروخية استهدفت دولة قطر، مؤكدة استمرارها في التصدي لعدد من الهجمات الجوية. كما قال الجيش الإيراني إنه استهدف البحرين بهجمات طائرات مسيرة، كما استهدف بمسيرات أرش الانتحارية، ما قال إنها مواقع تمركز القوات ومراكز الدعم الجوستي التابعة للجيش الأمريكي في الكويت، وذلك ردا على ضربات أمريكية استهدفت جسورا وبنى تحتية في مناطق عدة جنوب إيران. في إطار زيارة العمل التي يقوم بها رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توغايف في مدينة شنغهاي، تم توقيع أكثر من 70 اتفاقية تجارية بين مؤسسات كازاخستانية وصينية بإجمالي قيمة تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي بحسب ما أفادت به الرئاسة الكازاخستانية. وتشمل الاتفاقيات مجالات الذكاء الاصطناعي، الرقمنة والبنية التحتية للنقل والصناعات الهندسية والقطاع المالي وغيرها من القطاعات التكنولوجية المتقدمة. كما وقع الجانبان اتفاقية استثمار لإنشاء المرحلة الأولى من المحطة متعددة الأغراض في ميناء كوريك، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأخرى في مجالات تطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والخدمات اللوجستية وتوطين الصناعات. في النبأ الأخير، استقبل المستشار الألماني فريدريتش ميرتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ألمانيا، حيث ستعقد المشاورات الحكومية الفرنسية الألمانية. ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضخ زخم جديد في التعاون مع ألمانيا والعمل مع برلين جنبا إلى جنب في القضايا الدولية الرئيسية. وفي مستهل الاجتماع الحكومي الألماني الفرنسي في منطقة الراين غرب ألمانيا، قال ماكرون إن التعاون بين البلدين يجب أن يشهد مزيدا من التوسع، وإن الانطلاقة الاستراتيجية لأوروبا ينبغي تسريعها. وأوضح الرئيس الفرنسي أن البلدين يعتزمان العمل معا من أجل السلام والأمن في أوروبا ومواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز الدفاع والصناعة المشتركة والتعاون في قضايا المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والتحول في مجال الطاقة. وأضاف أنه سعيد بحلوله مع الحكومة الفرنسية ضيفا على ألمانيا في هذه المرحلة التي تتسم بانطلاقة استراتيجية لأوروبا والتي تمثل أيضا ترسيخا للتعاون الألماني الفرنسي. سيداتي سادتي، لكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. كلية حمل مالو الزراعية تخرج دفعة جديدة من طلابها. مؤسسة الغلال والمواشي تقدم خدمات الحراسة بأسعار مدعومة في مديرية ملكي. مكتب المراجع العام ينظم دورات تدريبية للمدققين الداخليين.
أمريكا تدمر جسورا إيرانية وطهران تستهدف سوريا والأردن ودولا خليجية. كازاخستان والصين توقعان اتفاقيات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي. وماكرون وميرتس يبحثان في ألمانيا تعزيز التعاون والدفاع النووي.

0: قلنا لي يعني اسمي محمد آدم كسل تبال صوغا زميلي بالجي يعني بشان تشاتميتين سوسان كليتن تولدي أب أولى أبو مصدر عبيتي يا أبي إيه كهو قتلغا شهن تشاتميتين سبعا أربعة المواد داتا مالتيو يزي سبعا حمشتن بلو دهن سبعا حمشتن نبسا ورات سلفي مالتيو
1: كم كلو اب غزي مكسات فقر هاجر درخو نخقالس ناب گلز تصمبر زميل كم تزعل لنا اب شنچات 175 مستسلفيو غزي خي وسده مستهو كلاله زخاله گروم دمصن سحابت ليتن تحوسل ودما اب بايتا بغلت تقنقا مالت نارن كنامن توهو زتن صبارق
0: درفك جمر كلهو مجمريا أنا دمصاوي كونكون ويكا ناي سمي ناي درفي دلنا كونكون بكمزي ناي غوسغاس ناي سراويت دخوين كونكا زملو قوز خلسي ككم ابركوتوس اجامكا وسيتكاس غوسغاس لدخوني خا بكمزي خا كونكا تملو خون تدخونكا اسكي فتين زبحل جی بخومی جمر بری درا فائسے کن کن گن بخوم اب سراوت جمرنا اب گس گاس مالتی ہو جمرنا کا بکل تب ان کا سلد قرب ملکت سلد اللہ نے بینارا کناما مالتی ہو جمر مالتا نے بحر نارائے گنتی ہوئے کون کا نئے کناما قرب سلد ملک و سلد نبر کو نکلتی مالانا سلد بلونی بخومو نيغوس غاس سراوتيلنا جامرنا مالتي سمانيان هادن موداتان مجمرا تسلف كلو خاب جفان دي تسلف ابتان دي جمر كلو اوان غزي ما كوني ركرو مالت تغادروا حدنا تدفيو سودان دعوت والله نيرو ابتي دنبر الله وانكا اما اسكرات سلستامت قلي قفلنا مالتي حجي او هيال قسقاستي دلي نيرو تماليسكا نقال سيم قدسال تماليسكا خان دقنا كلنا لامنا نحارن نسل دقوني خا تماليسنا قمي قرنا نقصل مورالنا اين وضاقو اي تماليسنا قنو علامة زلو ودبت سمرنا خا كن كسلو سقابنا سنة الامانة نسوس لدخون إلنا اب كم زي اينا تي تمرتي جمرو من دقنا بوسقا سلد جمرو كا فتا زلنا عمي اني اهو جمر كلا سورا من سورات بالدرفي اني رامالتي سورا من سورا مالت حق انيا سورا كل جزي اي تفيني زقص لي سورا يعواتيو سباو على مسله دخونه ناجدنيو ايله يا بهنگولي حسب سنه بركو بزيام سرت كا ثوره من ثوره ايلها جمره مالتي

0: صح انا جاي حاطط كلمة يعني
1: هو
0: موس بيزح كده بتقول
1: جزا بري ما هوكي
0: كيف كاس بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا بيزا ب

كلنا ديت الدين كمزي قول صغم زي كم زين تقوين هذا أمون تايك ورات اللي وعودي كم زين تقوين كيك قدمها هات قدمين ترى يزلك

0: ما تنبه لغير هنا.
1: روسي برتي عوس أفني.
0: وما بين سريتك ما بصحنا هنا.
1: أبي.

0: quieres?
1: Ya, kertira kandi. Bomrujai. Ataza gan tanga harli kai. Gol mahaz qalil nagar ikuna.
2: Sabri hafte. Bizab u bizu tahkizna gudayallo. Qasil na ragina khala addadina. Haji gan qido sa'at aghil. Qaltif ka tamalasibni. Alanta tazni. Nghido.
1: Ran ran ana. Dahal qaltif kas milas.
2: Tasmi khmetmo.
1: Sa'at 10. Anta wadbina khay tsanani nagra kallo.
2: يا اخي يا اخي وا كده في اخ
1: مثلا وانا اوكي
3: نادي خا قداينا رايك دوف ابلع لي على زخون قيمه يتحس زي كاز قبل كاز صنحكم صقمات أب صراحة بكرات تبزح لك انت هاي تسقم
4: ولا عندي
3: مليون ولا عانت ملسي كونان بزا ملسي زياغ انديك يزي شلي لك انت عادي سكاني كابي حجي اندحر هاي تسمى مكاني هو أب زي اتو عاتي اقرس بسي عمي صراحة مزوء تخوها تفلتي خا فلتي كوينة محمد غريم كو حقو زنس لدي الامر تابعي كا اتسبي غمس لازفلتو حقو سات كم زي كونو دقاقي من اجيركي نمنتاي زغل وعي نمنتاي مسكول سب قنچرچن نبل كاتخيت سمع عندلا
4: هو سمع قال
3: امو ميلال ودي قرب حقزن قرب وا كم سبع اخيل كان نبل كواس ندحريت
4: زي صغي موچن انا تابا بتغله متسكا بزغله چنقت ندي ابيتشا
3: نادي خان تخينو بعلي الله خايت چنق يعبي ناس كل سبب تقام كله ويخلي ناد كاقين نزبزح تقام تولو زلقها سقير كيخ حجي اوان عقلت رايز ليك محاكو انكو كابكال السفلي تقام يبلك جيقا سرح جميل رسل زلقو اي تسكف
4: اي تسبو
3: قن روبي الودي اتريخي زلقها مويا قليل اكونا قنان ايشتي سلزلقها تقديسك انت صريح خلو طبعا انت حويسك ابزع على درجه اختبصح قليل راي نفسك حق الزامو بعلاقه حق سكنه بجي غايت حمق زودي مع حجنا يمشي صريح سلزلك قلتي فلان المسح رسيعيخه شكرت ودينا سلزلنا كان صريح اختم لسك الغتم عليخه

سؤال قتيله همي غير قيد انتو دا اوديج هذي اخا عطياتها بالحجبة تحلات عطوا تحلا خمسو هنا اتينا اودي كون عيلة قليلة انت عندك قذوتي

0: بالكوين.
1: كبيكا
0: دحين سلام سلام
1: حتى كان عمو ما تلو سرعني
0: و جداتي
1: قالها سالم كان
0: هو سالم سي دعي نال بس كيرا اخولو ما اتا تخوي نمبر بوني اتيرا اخون كان حتى شعور مي انا مثلا
1: عم بك اسعد كهره مو شغل بك
0: لك اسعد كهره شاب زياده هذول كان كسر على
1: بحكي ثانك يو
2: ثانك يو هذا
1: قدر
2: قال ما ادري ثانك يو رقم هذا
1: مستيك على فتيك المرحوم شلك
3: هو هنا
1: هنا فتي مو يسطكاني اي يسطكان اي ضاعت غالبا تكسر على هالكذا خطره دريت

0: رزق دايم
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جمعت البرحمته سرايق الأمته
3: هجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: الوتلاكم يه ودحالك علي جنكلا على قبا إيسده ويشاكه ساكب لوعي اللي ملت بال
1: هتو ما سنايت أرو وقتلا درجة هابس حوا حالتوه وكيروم هيني قروب هلا بس
0: يبو كير من جمال لا تايل تصبرو كيم بيلو وحري اسوا درجة ندبس حاتو يوم عام السواق لتكرر بالهالة
1: سواق النوسة حالتو بلك الليكو حتى درجتها سواق اللي تسحل لقلبو وسواق النوسة بلك الليكو اتحياتنا لا عبت مدرسة قابت كليت
0: ابقى فو مدرسة قبي اللي حتقاني يشاكي وأداق المتكراي سوا من التكلفة هداي للسؤال لهم هلا بلك الليكو
1: اللي تكالف قرقيا سوا لفقر للا حالتو خلقتو وأنا ما يأيدو لكن سوا بلك الليكو اقرب زحام قبيت أطفحت قلهم وروحو ما تأمرتهم كليت
0: اللهم أسر لي قلوبهم لكن أقل ملو تعبو هلو بلك الليكو أزال اللي حتقان إيشاكي وأقل قياس سوا شنط ناي لببس كان أبرا كان جدلام اللي قوما لمنا زلام ودهو أيوه. وبعد ما هياني يم ألو بطلبات ولسؤولهم هلا
1: كألي لخلقنا لو هذين تحلتو عندي يكون سوا كله باقي التأمري حكومتنا هياني اللي عند أمرت إيكي كل تحازة حاجات قربة قلونتا سبت اللي تهيني ولاد راكبام ودبورام حتى قلق بوان دبيلو نبريت لقبا وبعد حاجات إيتن سؤت بالليل لكن ما قلق بحلتو والدين صديهم أبو
0: كذا نجات ولدك اللي جمال أم أمان سوا ناس قلتو ديوتو وتبلين اللي
1: أمبال شك ناس وديو جمالي يكون من جمال اللي حنقر إيكي سوا انت بتحوك مقبلو اقرحوهم انت قبقوك والدينهم قبلو سوا بس بلك اللي يكو حياتنا لعبه مدرسه قابتنا كان
0: كباب رب السدي
1: رب السدي امين حطي احنا بس ريكي تدراسه تتنفعوا اكتبت لك بقى بعد حاجات قلنا هبوا وقلنا مكره لنا
0: بس بس بس رب السدي
1: امين
0: ايوه سامعك لك ايوه ثلاث ما شمعت هتو جيسبو وبعد ما هي ايه تنقصوا مناني كل الراس انت حتى قدامك قلت بقى لباني سمعني ليك مرحبا اهلا بك دحن وعل يلا السلام عليكم
2: ايه حالته ايه مثل اسمه شمعت البث هاجي ليكي
0: ولا تحكي اسك سهوات تبقس ليت
2: ما شاء الله
0: لا قبنا بريت ولباس ندال لينا
2: ايوه
0: ازاي بينات وقلو ترسعكم منا
2: يا مد ايه
0: شامبو وكونديشنر هي وادي تقليه اللي يكون الا ولا
2: بس بس بس حالتين حتى يتحدقوا منا باليوم قل لعدة سمعين ليكي وانتي ما كم سر حالتك اللي سديها ليكي بس كم الا بس ذيها انا لو سقر التامري ولا تمسني هيك ود حالي قيس لو اسك ساوه اقل له ود حالي لا تو ندس لفكو وندت كلفكو دلا لولا تحزيو زابيكو قبلو
0: رب الله بك
2: لو لا تمسني هيك لكن بس مكم ود اقلا قاويه ليكو وري شاي كمان لا تامري اللي تات بس كل راسي الفمو
0: سلمى ولج من ازازر ايه اللي فكتو قلت امري فنجح فجر ولا تقد جاي سندلي اسك ساوا اديكي تتعب لك
2: الا بس امانته رب السد بلدي يكون الا قدام اقل ولاد كل وقت اللي ودق لي من يقب مو دول ودق له
0: امانكيتو بس لسبب لكن تليتات كل راسي يلفو مو كان انا واف ستل دب ليتات اندي نتفاهم اسك اللي احنا بس ايوه انا لكن سنو امان قل افهم مو الكيت
2: بس افهم افهم بس
0: افهم مو
2: يا مس الناس يا تريفه
0: استيم
2: يعني استيت ما بعد عم نكركديك
0: شكرا شكرا.

0: ኣዘ ጠይብ እስኪ ምላት ሓዘ ለደፋራት ወእበር ወሰደፍ ወስቤላት ወምሽጣይ ንኡሽ ወምራየት ወመገስ እሊ ኩሉ ታትሕደ እ ዕቀር ኣባልካ 150 ተዘብዩ ምንኦሮም ዕቅር ምእት ናዕፈ ግትክሰብቱ ኣብ ሽርያሸ ከሱ ግለ ሳምንካታ
1: ሳዋወት ከሬኮ ግልመርኢታ ይሌት ብለየኒ መሳኒታ ንኡሽ ዋዓቅበልኮ ወዳዕሲር ሰቦ ሳዋወት ከሬኮ እብክልኖ ሰላሙ ዓለይኩም እያ ወትፍጉራይ
0: ማርሓባ ርሃ
1: ከፈልሃ
0: ካም ፋንቃሕካ ዲብ ነሉ እያ ምል በይሽትዎ ተዓልከ ስምሓን ኣላ ስማስከ ሚትዮ መተ ሳዋ ምስተናቀየ ምትሓንካ
1: ሳዋ መዲና ሸባባ ተመራ ኣቅነተኒ ያሬት ደረሳይ 11 ፈስል ዋዓቅበልኮ ሳወ ግል እካይድ ምልባስ ወነበሪት ኣክያሲ ግል እሳድድ ዓዙመት እንደወደኮ ምስሊ ኣዋልድ ፈሲለ እግል እፈድድ ያሬት ልትፈልሐ ልትርአየና ኣሎ
0: ዳሓድሓ ሓተተ ካዋቅቶ ብተእዝያ ይትተዓስ ኣብ ሽርከ በስ እዘ ለዘመን ክምሰልሉ ናይ ሸክሱ ኣስተፊድ ምኑ ስተፊድ
1: ከመይ ኢደ እሳርሕ ምእ እበርጅ መስላካ
0: እትሳርሕ ወይ ትበርጅ ሳርሖ ተበረጆ ሰብኡ ብድቡ እንተ ምትወደ መስላካ ሽቁል ሸቀ ወለ ሽቁል ሄ ኣነ ግለስእላካ እዘ ልጀረካናት ርኢካው ሸግራይ ናይ ላሕ ምስ ርኢትሎ
1: ናይ ለዘድ
0: ኣይዋ ግሎ ዝሓፃብካ ኣክያስ ሸፍጥ ድዩ ወተ ክምሰልሁማ እብለ ፍውላት ተዓቅር ከብለ ድሌብ ወብለ ክስራ ወቃጨ ወሉታት ዕልብም ሓጃ ልበላዕ ወልሰተ ግልሳዋ ገብለ ትብሎ እግሉ ተዓቅር ወእግሉ ተእዘብ
1: ሸከሱ ክሊ ልዛበቦ መስላካ እልላቱ ቀሊሉ ትበስ
0: ያ ኣርሃ ነገስለካ ኣነ ሰነ ሰነተ እሊ እያም ውላ ሳዋ ልትከረዋ ለደላለት ግን እንደእዞምኩምና እሊታ ትብሎ ዘቤ መሰለ ኣዘማ እንተይ ይትፋሃማ ከምንገባእ ኣነሰበት ኣምሮ ዲቢ ኣምፃኑ ንወሻ ኣቅሮ ከተላቲን ለትዘቤ 40 ተእዘብያ ንዓስር ናይ ምንታይ ናየ
1: ናይሸከሱናየ
0: እንደወደካቱ ተእዘብዩ ኣብ ቃል ተእዘቦ በስ ወጊድ ተትራይ ሓብለካለይ ዘምኑ
1: ተላቲን ናየ ዋዓስር ናይካ ፈምኮካ ጠዋሊ ጠዋሊ ወልዱ ወወለቱ ሳዋ ለገይስ እምበላ ኣዳም ለወዲያ ዓውል ሰበት ኢልርአ እለ ፍክረ ሰኒተ በስ ሙተፍቅ ዓለይክ
0: በስ ብላካ ይትሕማቅ ዘማ ይትሕማቅ ብላካ ኣብ ሽርካ
1: ኣብሽርዘ
0: ምሰተ ምሰተ
1: ኣና ኣከለት ብልቱበት እብ ሓሊብ ውጩር ጋርስ ውሒስስሓ እንደበልዓኮ ሓሊብ ጋርስ ናይ ንሰ እትህወት ባሪድ ወሰት እዩ ላኪን ኢ እተግል ትረከብ ኣና ድሓን ክምሰእሊ ዓሲር ናይካ ክምሰእሊ ሻግራይ በስ ክባያት ዓባይ
0: ክባያት ዓባይ እዘ ምትወደ ማስለካ ለለለ ነዊዳይ ንኡሻይ ማዳ እንደጋብኣ መርቃቱ ብለ ክሩያት እተ ጠለባትካ እሊ ኣቴካ ንወሱሉ ኣንጃብየ ንወሱ ኣርዓዳ ከዓ ንወሾ ጠለብኮ ብልካ ኣ ሻይ ህብ ያብት ሻይ ሻይ ዝተወ ትካረጅ
1: ሻይ ሕፉን
0: ኣይወ ሻይ ሕፉን እሉ ኣበርተካ ሃሴካ
1: ሻይ ሕፉን ለእቲ ንወስከት ቃመድ ብወሸ ከሱ ንደድ ብንደድ
0: ካረጅ ያ ሓቢ በላሽ ብልቱገት ወገርስ ወላኽመያ
2: ሓቀ ክመየ እሊ ዋልደየን ምገብኦ ኣለዉ መለ እጀኒቶም ሳዋ እግልክረው ኣክል እሊ ዓኒ ተኽሊፈት እቲ ነፍሶም ፈርዶዎ ከሳይር ምይት እዩ
3: ሓዳር
2: እወይንተ መኸሴካ ንሶም ውላዶም ግረቢሑ እምኔቶም ወድብሎም ኣ ሓርሕና ለደካኪና ዲብ ሰነት ሓቲ ምላይ ምን ይሸቀይ እኩ ወደና
3: ኢፋልካ ኢፋልካ ይገባይካ ክምኢል እንታይ ዓነ እበ መክሰብካ ሌጣ ይትርአዮ ክምኢል ሒለት ለሎቦም ማዕድረት እሰር ከምሰልሀለዉ እንደኣ መርካ እብል ረእዩ ብላከለይኳና ሓርሄኒ እሉ ኩሉ ደወሎ ቤለዮም ኣለቡ ንብል መናሰብ ግተኣምር ኣዳም ሀየ ቅድረቱ ሓተ ይኮን ኩሉ
2: ስምዓኒ ቅድረት ለቡ ልዛበካ ዘምኑ ሕና መንሸቀ ብቀድረ ዘለበ የ ጀማሉ ለስዋት ይበሃል ሕና መኸሰይነት እዩ
3: ካለ ምሽክለት ሚተማለከ ለእጀኒት ለእጀኒት እበሱን በለለሱነኖም ወደዋ እግሊደው ማዕደረት ናይ ለቤቶም ኩሉ ርእሱ ያዕነት ወገም ለኣትዋይ ኣለውኒ ሓረ ሀየ ሳወለ ልትከረጅና እምበል ኣክትበት ውእተ ድራሶቱ እግሉንፍዑ ላቀድር ያዕኒ ኣላት ናይ መድረሰት ብዕድ ሓተ ኢላ ትሓዝዮኒ እግልማ ሓተ ኢላ ትሓዝዮ መስለካ ሕኩመት ኩሉ ለላ ትሓዘ ንወሳ ድውሊቱ ሰበተሊ
2: ሓዳር እሊ ምንያት ዘገብጡ እሮተካ ከምንቱ ግሊደ ዘምኑ እትለላቱ ኣነ ምንታይ ይንትፍሃም ክብ
3: ይንትፍሃምይንትፍሃም ብሓንጡ ብሓንጡ ክምኢል እሊ ሸይ እሊ እትርሕካ وتقدامك كم سلمة إيكا لدول هيك اللي تفهمك كاتو لدول هيك اللي تفهمك كاتو
2: بو يا أمريكاني أنا اللي تاد اللي بين قدامي وقدام تاريا يبن يا ريت من اللي عنا ودوم مسك سوا سعره وبورانكر وأزبينا ديبو وبورانكر أوروما هي وصديناهم
3: لا لا لا لا وأزبينا دبل بيكوني وصدينا بس تنحكى أنت كميل مبلا مكسب قبل كليكو كرا سدايت وليتات كل روسو يعني سدايت وليتات وتفاتكم يلا خبرك هلا يبناك ياك ها هذا هذا انت انت ابي انت
4: السلام عليكم حسن
5: مرحبا مرحبا سلمى
4: مرحبا
5: مرحبا مرحبا
4: مرحبا
5: مرحبا مرحبا
4: سنو علت
5: وده سنو علت
4: لا لا لا لا لا لا لا لا
5: أبايك أبايك يوم راياتو يوم رايات اللي ما تعندكي من قد عباي قلت بقاي سلعك مثلي
4: من قد ما عباي وعباي حالته يوم جيراننا حتى لقيك سوق مسافري تعالكو اقر ولا ترق بقرق حاجات اللي قلعي سوا اروق النزاق كرينا وإلا عدى حالته من تري يوم ابا فدب ابا فدب عصر ألف من دقفقرو كل اللي تحزي حاجات اللي ايكي اقول لها أدواته تبلا اقول لها أتقادينا إلا
5: لا كيس المولدش اقل ما تكرايك سوا لقدوتي بزحت حرحنا اكل اللي قلنا افقرته بهلتو
4: يا حالته اللي بعلميته اربع صفنا اللي تنسى اللي تقلكا والكريكي انت سلفك وانت تكلفك متقوصنون اللي تقتشن اللي تقلكا انا لكن حالته تفرن اللي تأمرتها ليكي ونسورة ولتش سوا عند القيس اللي ريشاي لكن لا بس تبالحيه يمثلني
5: المشكلة دي ما تبالحوت وما تبالحوت يكون لمال لتركب من تحقلته
4: يا ما لازم يكون قل تركب حالته تسلف وتتكلف ياه يا قلبك مقبل تأذبه أنا هي اللي مواديتنا يا شاي سبت لأفرهن ليكي فكليت أزرق ليكو دي مسانيكي ودي بقدامي
5: فك زرق سنيتا لمال لا تسلم أولكي مرة بزحة لكن قدام كل اللي كفل أفقر
4: لازم تأكل اللي قلنا أفقر لازم تأيوه إلا رأيك كان واجب درس أنا قلنك دمه اللي تقلني
6: سلمى لازم يكونيني كرأ أكله ما سوتوا أيام لكن تودوه ليكم وحرمان تلازم نبيلة
5: نجا أنت أول كم سال حركة التناسي وحر سلام دي تبلت أوالدي بيبقياك تأتي ها حري يعني أبي لازم ولازمته بس لمان شوية بزحلة
6: الله حتى مالي حكومة اللي تاتي تأيدونك تأمري لكن لو والدين نو سم كم سلو ودو رحموا مقدرت لي ألبا موادين مسلم لكم هلو
4: يا نجات ولات قلاتهم من اللي على سنين ودو ديبكا
6: كان ليش دخلت عقم بلو اللينا بدل جيقرا لو والديهم ظروفنا يحدنا يوم دا آمرو لا درسا من كم سلا تحازيو لو واجبوا لي دو نوجب إلا لكن سرتكوت وبيبورت لي طاعت بس
5: لما لا تبز حسا المولج نجات أمانات بس
4: حالته يبزحة ويبزحة انت سلفك وانت تكلفك جناك بس قلت اشنن اللي تقلك سمعيني ليكي نو استاذه نجاه انت بدل ما تكنا تبلي كم الا انا يفك من زر لحيسكي فجر بتسدي
7: اب سته ولا تحكي ساوات تكرر كمليت امرام من ليكم ما
8: ايوه سمعكوكي عشان ثلاث دول بلاكي تليكي قدم الله
7: كحاجات لا تحزيها هلا ابلكم اللي كان
8: دحان تو حاجات ما لا تحزيها للدكانه ليت من دكانه تزابيا والدكان نعمل يهلي من أماكن بعد نزابة يقله حتى مشكلة تلوه
7: أبسطر ما تقولوا لكم ناي زباب لكم يهلي كون أنا
8: كنا يوم تبلي ليكي حنا اللي دكاكينا يقول زباب فاتحام حنا ندي كون يقول رديات فاتحامي حنا
7: أبسطر حالة والدينا تأمروا مامي حتى هي سنانا حاجات دول زابة ربشت وقلوم ربشت قلت أمره كأزا أنا كم حالتا قل إصدايا أبلكم ليكم
8: شنو وديك إصدايا حمس مثل إصدايا خمس مئة هيبة
7: خمس مئة خمس مئة متكفي أنا قدم إذا حاجات نزابي كل أكوغلا أزل لكن شوية عصر اللي فاي منتهيبوني قليتا إن دات قادينا قنسار حقلا أبلكم الليكو وأنا هيي كم حالتا دم يريال تريح وحيتشي ما قدام بيت بلبلكم الليكو
8: يتقبئني يبلك الليكو أنا يقبئني ها ونوسو اللي بنزروت ما تحدا
7: أبسطل ما تبلو الليكم لدكاني حبرت مامي أنا يوم للدكان يسديكو ويتفنكم إنه من قبل المدولتو
8: سدهين حلبة لا يكلاكي زد سرت حكومات ما انقصت بالليل أزالت على بعدك أسكت التهمي بزح سبات قبع حلق نداق وموت هذا زمني
7: أبسط تلمت بلو ليكم يوم تنفسكم كما تأتكم كفا مردبكم بدير لكن أزبوء وأبزحتوا بلعلكم ديكون أو حدتوا بلعلكم دحان لكن رأيتكم ليكم
8: دحان رأيني قلوم ليكم
7: رأيكم
8: ليكم طلبك حلق نداق بلو
7: دحان دحان ربا هلا ناستر دحاني هلا دي سبحانه
0: سمعيني سلمى
9: ماشي
0: مليلة يا بقى الله ودح على الكذابيك يو ان شاء الله بس فتي
9: ما شاء الله ما غير فتي
0: ايوه
9: الا قدام لكن رئيك شيك وسوق اقل الا جنيته لافجر هلا بس رب الاس ديبال
0: ما له اللي واجبته اللي كساري كون كل بالك بس اجنيت كدول بقى السهوة من تحسناته قل لك بقى ومسناته الحماق هي
9: سدنا امان كات وتفقرايت عدا نو سعامه الوقت اللي الريكه شيك الصبحوي الا من سرتيت ولا تشسها وقت تقيستو انا اقلق لسارح لا لا تحد قلي بل تربلس ديني بلبس
0: منظوره بقزت كيرو بركتك بقى من ازد علي كل الحاجات اقلسها ولا تحز انا سبت امره من اذن دالك بس حتى اقليه بيني بس انا برد تقلو دي اقلاد
9: دحن دحن اللي تاتلا تقول حساب ديبوته لكن هي الشيك السوق الا الكمبليت ريكها مشت ودفارت ومقاس وابرت وخيط لطبطت لكن مره بس علوه
0: اي تيبالي اللي معك اللي لا جنيت كان مره مهمته لا تحزيوب هر هنا دي بدعاتنا سوا اركسيه ولكن ودوي لبها له بس انا بيلو كدفع
10: السلام عليكم سب ساوا
0: دحن كم اللي احنا مداليه سب ساوا احنا عندي كسب ساوا احنا
10: لا لا ابشر تمام اللو مديني اللي سهوا لقي شريكا قلنا اثناء يوم وقلنا سدو يوم وقلنا رايحهم هلا قلنا بس الا امور
9: ايوه هشومي اللي بزروت يكون تبلي لي كمش
0: ابانو تلا هاشم الا سهوا بحالف سبت قبا كله بس الاتقابيب ناي سهوا هتو الامور
10: تسالنا يا سلمى قلنا بس انا من قبي بزروتو الى تحزين امرنا سهوا لكن كل سبت با يعني ام بلدي بناي دراسه تلا تحزين حاجاتنا بريت وقلت يبي انا قلنا رافع علمناني لا تحزين
9: هاشم تدا حتفيد هلا اذا زيت هاي بزروت يكون نطمع منهم على بنات بلي عالك
10: بلي عليك عدل لكن لابان اسمع عليكم لكن نبلكم لكن يا جماعه براكم من دو وتحسناتهم لي يومين اقرا قلوب بلي اللي يكون يعني
0: بس بس الا اذا بيلك هلا جنيتنا من سناتهم قال الحماق على ابوهم لا تبلا لك طب طري جقرا
10: بس بس يا سمعوني سمعوني الا تشاينا تشاينا يعني اللي حتى لي تطور بكم حتى تطور انتم
0: اه كنا نايم بالدلالة عنها شاينا كلهم دلالة ومن قبل هيك وهي للتطور
9: يا شيك السوق هتوم لا تب دلالتي بس حوا بزحيناهم بس حوا هتا يكون
10: لا, لا لا لا لا لا كلكم قالتكم دي دلالة وبزحهم يكونين شاينا يعني التقارب هنا دي بسبت أولويات هبو بلدو اللي تتطور ما دولتهم على الشافق هنا سبت أقوله أولويات هبو بتكنولوجي واقتصاد بو قدموا لكم ليك احنا ما يعني دي بساوا اولويات قلنا ده لا قلنا بدنا بالجنانه يعني سيفنا كرشتو لو انت احنا قلو سيفنا حنقل لو قلنا بها لا قلنا يا جماعه مع السلامه يا اخي
0: ارى انت دلالات ما سنه صبادات من جاي سنه طور وسنه تمزل احنا نمرها برد
9: سمع عني شيء كسوق دلالات تقول لارسني هاشم كفد يبعد حابرك اهو
0: احنا قدام هاشم من تهاجعنا لبسنا فنطر ودي من الناس من بلعنا قدام
9: شيك السوق الا اكبادا اذا من سمعان هيك تشاينا هي الدلالات طورتني بلاك ليكو
0: سلمى انا دلال انا ودلالات بقى للطور حز ليكو مالي ومال تشاينا
9: نوسكت امر بقى
0: سلمى لا رس فقط كوت نحسن انت دي سلمى لا رس لنا بقص ناي ساو ولا معاقر ولا تات بلعنا هتوت بس لا رس فقط ليكو جنا فنطر من
9: نوسكت امر بي لك ماما انا امر ليت اي تقبعني
0: يا اخي انا امر من جت تات امر لك انا اسال ما قص لك لوت منصوره سنه ما تصل تيجي صبطو من ازد علي يقلب لك ميتو كيف كنت

0: حضار اللي قد ما كرايس هو قبل على تبذير كويا اقل كم اسر بلاكا اتعبها
1: تبذير كم سلطو ده سنت فهمي كبغا كمي ها
0: والله ادم لقضوات لازل هاد قاعده لكن اللي قبل على بلاته جناهم اكل تخليفتنا هدايو لحزم منهم قبل من قبي تعداش امو مالا
1: ايوه تعداش امو ايوه حكومات ما اللي بيت يعني لجنا لدرساي لساول لتكري امبل اكتبت ودراسه تقل لنفعلك عدر الاتنا مدرسه بعد حبت الى تحزيت بالنهلي احنا لوالدين لكن بس ينسمع انا كميل ينسمع امامنا
0: شنو ليك سمع لنا الا بس ليك امانتا ايوه لكن كرم ستل وقال لما تلا نس قل امر هبا
1: كان توم ستل هي يعني جناس هاول اللي تكرم من الفكم الا رسل لي يعني تمهرسكم وكميل
0: والله هرسناهوني لكن مستل تبذير لبا سند دليا وفتيا بس وركي جبل منا قبايات امر زني
1: الله كبير
0: هذا حدار انا دكان قال افتح لي جيش من كاد تحنوا عليه وانت ما شغل متحقق
1: هو كلنا قال لي جيش تيبا كلنا قال لي جيش تو
2: بل هاشم لا لاسك ساوات بقى سام علي اكل تكلفتنا هدايا قلت يدق لبك وقواريك وقاربك سك ساوات بقى هديت قلت هب لازم تو
1: تهيب ويتهيب ملي
2: مالا انت تقول لك طيب وي طيب ولم هيك اتو بتكده سرنا انا انت شويه دحن سبنت دي بيقول بس عليك لكو
3: مالا مالا بس عني الا حيطتكم هلا بيتكم مسامير وزبط عما وتام ديت امره
2: لا انت لو سمعت مالا حيط انت انا حيط بسالكو من تامر سرني يتامر يعني حاجه لنا عليك لازم
3: شاي انت ما سلف سالي بلس لي حيط انا هلا بيتكم حاجات قلت ساقلو تسرقوا مسامير وتدام انتم اي فالكم
2: ملي دول قرمت نايبيت عفش قل ساق لديبا أيوة. منصورة وأم أبا مسامير واتديبا ها
3: تمام ولا هزعلكو كل حيطة مليكو فت قبريكا
2: يا رب بس أبرها بدنا نوصك عليك ملي حيطة تتفارك وتتهمج
3: ها بس بس بس بس كان تامر يشاي إيه تحرك قدامك كل حركة كمسال حيطة ريكا أيوة. لمسامير زبوطة للشالة وللتهمج
2: ملي انا دول مرض وحرك اللي بيوجعني ودوك اللي بيبشول عليه لما
3: اموري كون حق تحرك قال الشعلة بس اجلس لك والله الحمامات ريك البحر وقال الاته اي للداوي وقيت لايت تدقق
2: استغفر الله العظيم ما تبر ليك مالي سمعنا مالي انا بس دقت يا سكريت بطني في الرهله
3: بس انا لديك انت ها هابل
2: ملي
3: ملي لا قاري لدول قدام ملا لا ام بوتا ما عندنا ينمي تباقي ست منك رسع كام مسلم
2: سو قاري تم ملا قاري تعب لي
3: لا لا كساوا وقلب بربوش على كلا بقس ولا كشوية فقط كو
2: أيوة ساوات بآخر الساعة على كمان كاتا سمعني التل برنامج ناي ساوا إلا قدام لازم تعال كنا قل بزر وقل بيبر هلا قلوا
3: لا لا أبدا قل بيبر على بوني دراسة قلنا أتنايتهم ودي بدراستهم لصديهم حاجات قلنا مسقلهم ضروري أيوة. لكن رأيك اللي كلنا برا وقالوا دي بس هبت هلا ضروري كوم حرتين زاد دراسة إن ده صح لك من سواق اللي في قرقة من قبي أيوة. ما كنا برا لا تحزيون
2: بس بس بس هاشم أزمة صحكة إلا أنا حزيان منك على الوقت

0: كره سلمى الامان الا بس امراته لي عليك هلا فهم انت
1: مناته هنا ملي لدرسه شويه تعكر قلوم وتستيوم ونبرتيت التهبوم ما سنيت لانه عقلنا ود من ادمكم سله رفوت يا ريشاي رفوت مع علاقتين ايش بعد كامل قد تتحابر ومع علاقه ابايا بعد كامل قد تتحابر هم شيء بس بتحابرت يعني
0: ملي كنت كيدي لك انت اذا سني على القصه حاله الحنك هو كنا كم سرق لبت قالبك ها دور حتى بزرتب

0: هليكو بس فهمي هليكو من ديكون اول الدنيا يعني حياه ملي ميزان عقيب تقلمي التاديك الهلايا سلس كترح لبديما على قتريكا الا نتعقب قرمه طبيعه هلا فكاله بال وبقر مهله طبيعه بند تمام وبند سكر كريكا لسلس كترح نايله ما يات كترس على بكو تحنك يعني اللي مفهوم بس
1: قسكو على بعض الله يا بربها يا جماعة أنا لني يقر هاشم فوفهم أنا اللي ذاتي يتفهمن كل أنا بس حال بعد هزاك لي إلا حالتي يكون سبحان الله سأل أسقط رتماي وقرمت طبيعات وأنا سأعلي معنا مسؤول عليك يا جماعة إلا هاشم بس حيائي هلا نوصل أسأل يقول أبدا معروج اللي على وجهني ايوه لو بيحذار يكون انا مبلو بيحذار لهم مثل بس بارحنا منه ابو زين مرحبا
2: مرحبا مرحبا عليكم السلام مرحبا يا شيخ مرحبا بي
1: الحمد لله
2: ما شاء الله ما شاء الله
1: سنه حريناكم
2: الحمد لله الحمد لله يبقى بخير
1: ما شاء الله
2: بيتم الله يمنع يا وسك
1: ابي حذار من مت على الوج وسك
2: الله اكبر ايتي بلا استغفار بلا اسم الله ابا هيك على الوج ميتم حصله
1: ابي حذار انا بس على ما على وجه الثاني ده لا سك صورت بقى سجنا
2: ايوه
1: هديتنا هنا برنها بتورت عبتن
2: آه.
1: وانا اللي عرفت اقرا فرقكو لازم تكون قلنا بدي من امر غلط يا اللي بيحضر
2: دعمت دعري شاي دعمت ساوا لا قيسو اولادنا اولاد قورنا قلنا سجع وان اتنايت يعني واجبتو واجبتو اتكم سلهوما امكر واقلوم لقبي اكتبت لنا فعوم امروم وفكروم للافعيح قلنا هبوم سنيتو سمعنا ليك
1: تمام
2: ان سدو الحلفه بيبر لكن كل الرسول صلى الله عليه وسلم وقلقته بالمناسبة وحكومة ما هي يعني تحذر منه الليت وتتفانى منه الليت يعني
1: سنة لكم يا حضارة أيوة ورأيكم حتى هلا
2: أيوة
1: من هذا سمعني ولا في من نسأم كلكم
2: دهنتو دهن أبشر يبا أبشر بس لا سمعك قد تركبتو هذا إحنا مقلني ديتو مهلكة أول نفسنا يعني لقلنا صحيح وقلنا قورنا وقدامنا كله يعني لقلنا أفهم وقلنا تفازيتو ساوا بالمناسبة أكان ديمقراطيتا أمعنا ليك
1: تمام
2: راكب وحاقل كله بلا كليكم
1: أيوة.
2: كلهم يعني ابحتن ابحتن فناتاي لقلبوا للتروت تاتك التامر ازي اللوم لراكب امريكا لراكب بسحاب اللوم سئنام وحيلات لقلبومكم هلو انت امرو مشاعرنا اللوم قل لعك ابو هلا قلو ها نفسهم ليتا ولا هليت اللوم قل رو ولا بوم
1: سنة ما انت سنة ليكم يا أيوة. انا بس ادو بحذار
2: ايوه
1: اقنعكم
2: ايوه
1: واقول سلماما
2: ايوه
1: قل فهمات
2: بس شكرا تاتا يبا
1: شكرا
2: تاتا حد التفهمت لنبير
1: امان تعمل
2: يلا دعو علي دعو علي يبا مرحبا بني شاي مرحبا يبا
1: مع البكير
3: سنو علام
4: مرحبا منك يا توليك مرحبا
3: يا لطيف نجاة اللي شغلات كفوت البطاقة تبيكي اللي هي عبات قلاسها ولا قوشة دراسات
4: رأيي كنتي إذا حالته اقلي وقلكي بيبروت ضربونا على هتا وحالا نقول هي بالزابو وفق زر اهلو التامري اها كلنا هي هيابات كنا جات ولا كذا
3: حالته ايه الهيابات سوا كم جيسو الذي ولا ما فما كتبت وكنكم سالاتنا ما فيت
4: ابو نجاه انت على امان بعد يا بعد من قبل افول باس مسل وانا بعي زابيك قولهم
3: حلو الله سلوه ما حكي انه بريد والباس ما قلك بعضهم
4: ها
3: نبرا من قبل سوا انا بقول والباس هنا يوم كفيه انت لكن بامان عبوتنا دراسات حز اللي كمان قبي اقلوا لنا نفعهم هي بات هي بس
4: امانات نجات ولك نبرة حيل فايت تحلب يلا اكتبت نفعهم بس
3: لا كنت انا زحت عليك قد ايه بهلتو تحب لها قال لا بلاش ليكن قال حساب دي باتو اذا لكن العيال سبت رسالتنا دي هنا تحن على ايه
4: بس مع الكل سنه مع الكل
5: ستن الا ولات لازم قلنا سدايا هلا قلنا ما تحسناتها قلت بقى لبان
6: انا هم بقول لكم لك حاجات قلنا نفع كم اكتبت مثل قلنا هبه هلا قلنا دي يكون اللي نبرا ولا ببس اعطي نفع
5: اب ستن ولا تحطكم من تقبي كنا ويوديكم لكن دحين ريتكم اللي
6: سبحان الله انت ما تاكي لك ولا تحكي ولا تحكي مفرق بس حطيت المهم ما بقي هي جاني ناشه تاكي
5: اب ستن انا جناي اناني من شرفي وعلو
7: السلام عليكم يا وعد كميل
6: مرحبا
7: سلام
6: عليكم سلام مرحبا
7: كميل.
6: مرحبا
7: مبسوطين ادوي سلام متمصله يا
6: ارحب
7: ها ارحب اذا ادبكيت
6: الحمد لله
7: اخبار

0: حبيبي اتفضل.
1: ها مرحبا مرحبا.
0: قولي
1: اتفضلك يبقى كفر ليكم.
2: الحمد لله.
3: يلا انا ايه فجعكم سبحان الله بالله. باكل بيتكم واسواتكم سن لو قول على دحنتم.
0: هذا انا الا مشتل ما تملكنا بيه من يدك انت ورد حتى اترك سوا تتكره لي اذا مش بلاني مذاك لازم الادام ودي هلقني يدي يقله هلا انا هذا بلاني لي ولا حاجه لنا فاني دق له بالله عليكم
2: اقول يا جلس ده حزه لما لكن ناكلينا كم تقل الامر
3: سبحان الله قادر يا جماعه الكير هدوء هدوء يعني انتم مسلت هليكم تتبوسوا ليكم ما تعطاكم هليت يو
0: بو بو بو حدا ما في ابي مسلي لينا وروت قبيل عبد الله ام ستني بيبرت بالليل وانا بيبروت لا تحزيني يقول لكم
3: دحن دحن كميل دحن انا اول بس يعني قروا فهمكم هليكم سمعونا ليكم ام بالكم منوس بلاك الاسر كل القدام بلاك إلا بس عطت اللي ده أذي عن حلنا اللي ده بس يكون حلنا اللي يا جماعة
2: كميتو
3: تمام تمام دول دول قلنا ولادنا إن رشدهم هلينا تنبل ندبرهم يا جماعة إلا تتبلع وتستة والباس واللي ده مهم يكونين قد تأمره قلنا درسائلك نفي مكر ونفسيا أداليوت الحزلة درسائل ساوات لتكري
0: أعداء أنا ما لا تقلب اللي أنا سمعيني مستل اتقط حدان ولا الذي كان كل هبات ومن تبنيني نكمي ابنك وكل رأسه حالي لكن لا سمعتنا قلت أمرك
3: دحن دحن دحن يا جماعة الكير حكومة ما يعني إلا تبذير اللي خلطكم تند أمر تحذر منه
0: لي. أيوة
3: ساوهي ساوهي قلنا أمره لبنا أم كله ومدرستنا يا حياتنا سبت اللي انتم ازاي يعني لطفنا تاكتبت امرنا يا للاواسع وافكار للاواسع والتدراسة تاجلس ديالك عدر لطفنا يعني علم تركب من لا تقدر قولوا ان ذهبكم صار حوا انديكون لباس وانا برو اللي تهدي بيتو تعذبوني يا جماعه الكير
2: انا متحسنات قريت بحس بعلكم ازا لكن دحن نبراهم وسيفاهم حكومات اللي تقولون حنا منينا نتطلب أدالي والدمير الحيس وقلنا أيدهم بنا أجنيتنا دول قيسو لا بعد لكن حكومة اللي تقول
3: بس الله يرضى عليك ريكم ستا إلا مفهوم اللي تقول اللي تحزلها الله لا تبلع وتستي ولا علم بعبيه نوسو حكومة الدوليته اللي لكن هناكم والدين جنانا أننا تبقس لا تقول نركز لبنا زيادة أمروا للأفايح والتم مدرسة لصديو هتو قل لك بقى بديبو لوسوك ناينا
2: أيوة.
3: تيكون كلها على جاهزة على
2: أيوة طب ستر قدوم أنا عفو مني سامحوني
0: سمح لله سمح لله تناي تكون تفهميكي وحدارما بارك الله فيك أدوم ستر نيجي استمع كتبتك النزال
2: سني
3: تمام تمام تمام أسنى يتفاهمنا ما تفاهم سنيت يا جماعة الكير أزال الشيء المهم حنا كلنا يعني بطت قدرنا اللي فهم اللي كل لما اجتمعنا وشو عبيهو واترحنا كم سلسابك اقلني دبنا هذا نوص انا ريكا
1: حنا حقو كنا تفاهمنا انبسطكو والله انبسطكو الحمد لله رب العالمين ايوه والله ايوه

حشام وحشات متقبل التلفزيون إريتريا قازر السلامة نات كبتة دي بنبل اليوم لدى الأخبار اللي ساعات لا قرق لكم سليمان محمد سعد أنا كذب عبي أرسوك لنبت رئيس سياسة فوركي رئيس مجلس سيادة السودان جنرال عبد الفتاح البرهان اندت كبتة يهد قمصلو وزارة حرس ناي سنة كل ألف أسرى وسس جمام شقل سر سنة ناي أقاليم وريت محبر وطن أنسات أقليم ساوا ووكولات مؤسسات تعليم أقل أنسات درسا كلية تأهيلنا الزمان أمريكا مدنيين ديبلا بأتو بزوح مع ساكر إيران هجومات تروت ودى كم هليد فرنسا وجرمن اتي عسكريا يونا أمن علاقات لركز اتفاق في الرمان بريطانيا وسويدن اقل يوكرين عسر سستورات طيارات حرب اقل لندقى ديبا كامتو شرح تفاصيل أخبار رئيس السياسة فوركي يوم 17 جولاي قدم زهر اقل حجر زيارة شغل أسمرة لمسعى رئيس مجلس سيادة السودان جنرال عبد الفتاح البرهان عند تكبته يحد قمسلو لدي بقاعة هاجر لا قبع هدق علاقة كل إلى دولة تطورات حرب دي بسودان كام سلهما كل إلى دولة لا قصص كدينا منطقة ودينا لركز على رئيس مجلس سيادة السودان جنرال عبد الفتاح البرهان زيارته عند أتمامه ساعة سلس حقو الزهر عدو عقبله

0: وزارة حرس دي بي أولاي سر سنة أكلال في أزر وسس دي بي أقاليم لا ودي توراتاتا كامسل هما متقدم سس سنة دي بي نيش ومكسبيت قرهات اتيوم عصر سس جولاي جمامت تفاصيل الخبر من منصور عثمان تابعو.
1: دي بلشت مع حفزت ماي وتربت بنيت كزانات ماي مشكف وحايز حالة كرم أتباز حدر وجيب أفريوت شفر طبيعة عمار حملة وفريتات عافيت بكل وأنسوس عبوت منبرت فريات نهب وزعوت سوسيت وأجهزوت بيج كمسل هما متقدم فعالية برامج نيش ومكسبات قرهت ومسلو لتقابط أقارات تقارير قدمة أسكناي دونغو باورح جون قاب بهلا تايان من لا كلالف وسلسة لبزحيه برنامج نيش ومكسبات قرهت قلق بقديبا لقدر دقيت لا 1607 وكل أكل منن من لوحد حتى عائلة بزحاتي من ولعل برنامجكم شغيابو من لا لتقدم تقارير فهم تركبا مشاركة دي بلا تقدم تقارير حقولها تقوم متمدد ودور زرق وجيب حالات لتوزع سوسيت كمسل هما متمدد متنفعوت شفر طبيعة ومتابعة وجيبة اقل تقبأ للبلفيناتات بعد وأرى قدموا وزير حرس السيد أرفاين برهد دي بلا قدم يا ناي مكلس كلمة وزارة حرس كزالة بمونة تقل كله اتكله للبالهدف دي بوقتو قل الشك أبو متنفعت نيش ومكسبايت قرهت كمير حاي استراتيجي قدم ابو كم هليت اندحبرا اسك الا سجول له لما تقدم للاتنايت من ماتو كلهم سب مقدرة حرس لاسك الا نفوعات ابو له اللي عائلات كم مدرسة حرس توت اند تنفعوا ابن ابما تسبال اقل تقدم ابو اتفاق ادم وزير ارفاين اندات لا حفزة ماي وتربت اساسنا كل جنس عمار حرس سبتو التلقار اللي برنامج سني اند فقرة متابعة وجيبت اقل قبالو كم لاتحزي افهما
0: دبعت خبر حقون تحدي بمحبر وطن أنسات أقليم ساوا ووقولات مؤسسات تعليم لا تنزمات أهل اتيوم عصر سس وعصر سبع جولاي ديب أسمراء قل أربع وحمس أنسات درسة كليات تهيبا لا تأهل تاريك تنازيم أنسات الدنيا يفهم جندر ومساوات نفسك أمروت وحزوتو كامسلهما أنسات وفعالية لألبل الرئيس لا كم كم أعلام دي بمكتب مقباي محبر وطن أنسات مسؤولة أقاليم ساوا ووقولات مؤسسات تعليم السيدة عبر راش هبتاي دي بسمعتها كلمة مشاركة من كل كليات لا توكليا درسة كام تنحق ولا شرحت قلوق إقلن لا هلا أبكات مهرو اندي فهميا دي منفعة إقل لاو علاهو كام سلهما إقل سننا مثل إقل لقبقى كم لتسئة دي بن شرحت درسة بجهتا لا تهرسة رئيس مهم سبتو دي بكلو اقل بصح فانيا دي بدنقوبة رئيسة محبر وطن أنسات السيدة تخاء تسفى ميكائيل مشاركة دي بكلو مجالات مسلسل نيت اندي قبايا دورا اقل اتردا دي بوراتاتا هي لهلا ابكات وامن اقل لميزنا مقرات دي بمركز تأهيل قوات بوليس وأمن دك محري قل مدة كلي وريح مهنة بحوث جرائم لا درسو عصر كلي أنفار بوليس يوم عصر سس جولاي دحرو دي بلا مركز مسؤول فرق دروس بوليس مجر عنده محري لأب فعل ونظر لا تهبا تأهيل ما أنبت دروس بحوث جرائم حاقو قول بحوث تكنيك بحوث جرائم فهم حدود لاتو جرائم وفايل بحوث الداليوت 10 نساء دي بأكان جريمة صور صورات قانون إنسانية ومتابعة دراج وناركوتينك بقبي نزم لا قبي جرائم مالية ومسلو لا لتصابت لا كم كما كم على تشرحها دي بدنقوبة قل درسة شهادات تيبا مسؤول فرع إدارة ومالية بوليس إريتريا ليتنال كولونيل هايلي برهي دي بلا حالفة فينا درسة لتفرر دي بو شغل محافظة وأفهم كافي كم طلب ان دي فهمو شغل سني اقل شكو اتفاقدا دي بباسع من يوم 8 جون اسك يوم 10 5 جولاي دي بسلس نقطة لا قبقى وراتات درسة عمار كرم أوت شغل كام تشكا مسؤول تعليمنا إلى مديرية أستاذ إسماعيل صالح شرحام ለክሌሜት ወሕምሳ ለገብኦ ደረሳ ዓማር ከረም ሸቆሮት ዕጨይ ሸቲል ዕጨይ ሾራ ዲብ ጋድሞታተ ባሕር ካም ስልሁማ ቅሪጭ ዕጨይ ተምር ሙሳ ወወረታተ ነደፈትላ ከምከማ ሽቁልቶም ለሰርግለው ምስል ደረሳ ዲብላ ወደዩ ህድግ ኡስታዝ እስማዒል ለሽቁል ዲብ ወቅት ዕርፎም ናይ ሽቁል ለመደ እግል ህለ እግሎም ዓዳተ ሽቁል እግል ዝጠውሮ ሴድያይ ካምቱ እንደ ኣብረሁ ዲብ ወክደ ሽቁል ለኣርአዋ መሻረከ ተውቅል ሓመዳ ምን ሙታብዒን ኡስታዝ ኣስምሮም ገዛኢ ኣብ ጀህቱ ለእግል መደተ ወሮት ወርሕ ለፀንሓ ብርናምጀ ሽቁል እቲ ረእስላ ለህይቡ መናፍዕት ዓዳት ማሕበራይ መንበሮ እግል እትረቢ ለእቡቱ ዶር ቀሊል ክም ኢኮን ኣፍሃማ ዲብ ምድረስ ሰገነይቲ ናይ ክልኤ ሳምንቲ ኣሂል እዳረትዋ ሜርሒት እግል 127 ሸባብ ተየባ ለምን ኣርባ ዕዳራት ዳህያተ ባህለት ማይ ሰገን ማይ ፊት ማይ መግዶም ወደግራ ለበኣ ለመፀው 127 ሸባብ ለሸረከው ዲቡ ተኣሂል እብ ማሕበር ወጠን ሸባብ ወደረሳ ወሰበ ሽርከት ሽቕሉ ለእትነዘማቱ مسؤول محبر وطن شباب ودرسة دي بلام ديريت شاب محرطة أب عند مريم التاسمع كلمة لهدف تنازيم محبر وطن شباب ودرسة دي بدقة وإدارات داحيات أقل للترد كامتو حبرا مسؤولة محبر وطن أنسة دي بلام ديريت السيدة أبراش مسفن بترتا درسة لأركبو دروس أقل لشكو أبو تفانيت دي بدنقو با مدير مديريت سجنيتي السيد عبدالقادر حجي علي لا شباب دي بدوارهم دور مهم اقل هاللي اقلهم اتفاقد متقبلتنا حقول لحجار متعديد موسيقى تهيدي باخبار كاريجي قلن تعدي مرحبا بكم بدقمان أمريكا مدينين لبئتو دي بزوح مع ساكر إيران هجومات ترود ودي كم هليت وسائل إعلام حبر عام بنية تحتية مواصلات مدر أقده بين توتات قبي بابور كام سلهو ما مكري طيارات ومأسسات بيترول أقده مع ساكر مدينين قبي إتهلا مأسسات ددي ميسايل درونات لفر ديبو وبنية تحتية سللاحية من له جملة قبع ديبو مع ساكر كام توم تحبرا أمريكا التلا حداسة فرارو عسكرية طيارات حرب درونات ومراكب حرب تأشارك كم هليت أمور هلا انبل اللي إيران كم بليسنا إلا ديبا قبي لحل هجوم ديب أردن كويت قطر بحرين ودول بعداتنا منطقة مقباي مفقار صحي ديبا هلا مع ساكر بزوحناي أمريكا هجوم ودي كم هليت حبرت رئيس أمريكا دونالد ترامب إيران ديب هدقي يعقبلت من قبي ديبناي شعب مع ساكر هجومات كبوت كم ودي حقول حزراته إيران ديب منطقة مقباي مفقار صحي دمار كبود لأجره هجومات كمودة حبر تعالد دي بإيران دقوطات عسكرية واقتصاد أقل تتكلق تتحرك لأهلية أمريكا من وأسك ميناتها لأقب حركة مراكب بدقمان كم دبقتو لتأمر خليج هرمز دا لا دبقت إيران بجهتها دي بلدوار لحلا بعد قطوط تجارة أقل تدبقو كم قدر حزرات فرنسا وجرمن عسكرياي وناي أمن علاقاتن لا ركز اتفاق في الرمياء لا اتفاق رئيس إيمانويل ماكرون وشانسلر جرمن فريدريك ميرز يوم 17 جولاي دي بجرمن دي باودو هدوكتو لا تما كم كفالنا إلى اتفاقات كليتن لا دولة ضد ميسايل دي بطورات ناي مسافة ريام ميسايل كام سلهما أمن ناي فدا دمانة أقل لركب أقل تسادية كامتن أتأمريها لا دول فعالية لا اتفاق لا تتابع ناي حبر لجنة أقيمية أمريكا دي بدول أوروبا توديو لا تنحتها دور ناي أمن أقل تنقصكم توحقو لا شرحت لا دول دي بنوس نوسن لبنتا شراكة أقل لعبية مصدر أقل لنساء كم أنبتيال تحبر بزحات دول أوروبا دي بأمن ناي أمريكا متنكب أقل لنك أسالة طلب ليكاهن دي بقدمات أنحتن بريطانيا وسويدن اقل يوكرين عصر ستورات طيارات حرب اقل لندا ديبا كامتو رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر شرحها. رئيس وزراء ستارمر اللي الى حبرا اتيوم عصر 6 جولاي مثل رئيس يوكرين بولادمير زيلينسكي ديب مدينة كييف ديبلا ودي هدكتو لا مقدرة عسكرية يوكرين اقل تترد لأمامة سدايت عسكرية دي بسلف ناي سنة كل ألف أسرة وسا دي فعل قلتو على الكامتو بريطانيا حبرت بل اللي كما التلالاي نايلا سداية بريطانيا قل يوكرين حد 305 مليون دولار لالتواقم وسوق سداية عسكرية كم تودي أتأمرت دول أوروبا قل يوكرين لو ديها سداية عسكرية زيداتا كم هلها للحبر تقارير لا مصدر لحرب بسلام حل قل الركب لا قبي وراتها تعنقفوكم هلت لا أفهم. متقبلتنا أخبار قدم نأتم مارس أخبار قلت قم أقول لكم. رئيس السياسة فوركي للرئيس مجلس سيادة السودان جنرال عبد الفتاح البرهان اندت كبته حق مسلم. وزارة حرس ناي سنة كلالف أسرة وسس قيمام شغل سر سنة ناي أقل مدت. محبر وطن أنسات أقل مساواة وأقولات مؤسسات تعليم أقل أنسات درسة كليات تأهيل نزمات. أمريكا مدنيين دي بلا بيتو بزوح مع ساكر إيران هجومات ترود تودي كمهلة حبرا. فرنسا وجرمن تعسكرية وناي أمن علاقات لا ركز اتفاق فرمي. بريطانيا وسويدن اقل يوكرين عصر سستورة طيارات حرب اقل لندعاء دي باكام توت شرحة. كحيسام وحيسات متقبلتنا أخبار دي بلا تمام سلة اللي برامجاتنا متابعة بكتاب دي من التمنين صرح منكم.

سلام زخبركم تعزبتي على تاو زينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبر زعدم أمير علي. نكال أين ساسين ديفجين كليتي تسقوطا زيزات فزولو شامبيون وردرات كعصو مربب زبا مأكل بروبع عصر تحموش تحملة بأربعة قط مات كالسيرو تخايدو مسرس ترغبو تسيدو ما ساسين ديفجين كانتتا دك عنوستيو أدوليس نماي تسفا دك تبعاتيو عداك حموس نا أدوليس بتما سالو تسيد كليتا بادو كسعران نكلوا كال أين ديفجين كلابات دك عنوستيو عداك حموس سالينان زرخب قط امون أبز حلف وردرات بمغنيات معالت دك عنوستيون معالت ناسنتن وانش أزل عالت باسلطاني أمانويل حب ت جابرييل سلطان غانتا سالينا ابل علي مزنا داغ حموس نكلت بارو عوتا مزجيبام لسعبت صوتا افكرت سبورت بعبهن قوتا سصبي واغطم كلاي ديفيجن كلابا دك تبعتيو دمبسنبل عاد غعداد نيرام با سلطاني زرو متل ابنا شامبيون غطمات بلوص بقعد ونينا اتركبن عاد غعداريا نصوتا كلاي ابركتات لابمسعار بدمر وصيت كلت بارو تعويتا ندغفتا اسراسيرام شامبيون قعص مربب زبا ماكل صباح قرام سنبتن اميدا وشوفيليا بزكايدو قطمات كقدس اليوم ليك زباقاش باركا أمونغو خلابات ناين وزباطات قولج تساني هايكوطا بارونتون أغوردتن أساتي فخكاير تسنح بعوض قانتان وزبا أغوردت تزازيموم اتيكا مجمرا ورحميازيا جميرو كسا مجمرا ورحملة زغد سلا وردرات قانتاتات أبحموشتين وصان زباطات عورد بمكيار وردراتن يكايدا كمزنبرا زحبرا بريزيدنت فدريشن كو عساقري زباقاش باركا أوتو إيوناس تولدم بدمر سمران شعاتن شوتو كمزقابن كولو سبعان تشعاتن بشاكاردن حادك أي حكار ناي غودلا ديسيبلين كمترايح بيروم اتنا استا ثلاثه اوارح زغصله زباوليك بدمر وصيت غانتا اغوردات قدامي تخينات الشلاميت 10 تشنعفا ورق مدران عباي وانشان كتشلامن كلام كاليتي غانتان وزبا جولج تشلاميت شمون تشنعفا ساسيت دوما غانتان وزبا تسني تشلاميت شدشت تشنعفا بمخان وردرن زازيمان شامبيون لي كتما بارنتو امونغو شومونت كلابات ناي قداماي ديفيجن كتما بارنتو ناستات حموشت اوارخ كاير صنح ورودرات بوعم منفس تزازيموم ابتو استخير ورودرات 74 شوتو كمزغبن كولو 67 بيچا 6 تقيح ناي غود لا ديسيبلين كار كمستوهبم زحبرو اكايت توردر بغات تصوتي بمرغاصن كانتاتات ناي توادارنت منفسن محدار كمزعله مغليصوم ابتي نحموشت اوارخ زغصله قطمات كعس اغري قداماي تيغان قال علو عباي وانشان عسرت الشحن ورق مدلان عباي وانشان كتشل من كلام كاليتي غانتا اولاش دشت الشحن برور مدلان ساسيت دما غانتا دهلاك حموشت الشحن نحاس مدلان تشليمام امانويل ابراهام كاب غانتا تسفا بلوس امزغاب شوتو سيم تخلو كاب غانتا قال علو بلوس تصواتاي رايمون ابيل كاب غانتا قال علو دما بلوس حلا ولداتن بولق تشلم تصواتيوم ابتا غاطامي غانتا دوتا نايت اباي حدا الشحن اقفا تشليمام نعسرت معلتات زغد سلا وردرات درجة بي كعس اقري زوباقاش بارنشا عسرت شنقفان ورق مدلان كتكون انكلام كاليتي غانتان وزوبا قوني تشلاميت شمون تشحن برور مدلان ساسيت رمى غانتان وزوبا مقولو شدوش تشحن نحاس مدلان تشليمام ابتاق قات امي نبولوسات امزقاب شوتو حلا ولداتن اسلطانن كمون بولوسات اواتاين سرالو الشلمات كابير استفلاليو حلفتي تقبيلوم تور ده فرانس تمال حموس عستش دوشت حملة مبل عصر تخلط مدرخو أبزغل صللو أبال NSN يرتراوي بينيام قرماي رابعي ترتحيزو أبزا مدرخ تقادمتي 270 كيلومتر زرحقاتا وردرم شفينو أمبل عصر شعات كيلومتر أبالو تو إنتر مارشي بابتيس فيستروفر عوت مدكعت كايدو كاب عباي قجل مليقو أبربان حموش تنت بشومون تا كيلومتر نزنبرت ناي مونغو غطبتا وردر أب كرمي تزنبرة بابتيس فيستروفر كأداماي آتيو عسران حموش تنت بوسيدو عباي وجلة ديحرا أبزبوتا أبزبت سحتلو بودغانتو جغري بابليكاوي ماتياس فاشيك ناليد أوض حقز رخبة ونانك أتاليا ماليا مادس بيدرسن نعباي وجلة سعيرو عسرانت بوسيدو ياسبر فليبسن عسر شدوشتا تيم ميرلر عسر تربعت ماكس كانتر عسر تغلطة بينيام قرمايدم عسر تنت بوسيدو.
ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ዝተኻየደ ሓያል ቅፅበታ ውርድር ነዛ መድረኽ ክዕወ ዘላ ቅድመ ግምት ረኺቡ ዝኣተወ ቤልጅማዊ ኣባል ሶዳል ኩክስቴፕ ቲም ሜርለር ንውርድሩ ብ3 ሰዓትን 38 ደቂቕን 53 ካሊትን ብምዝዛም ሳልሳይ ናይ ቱር ደ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወት መዝጊቡ። ንሜርለር ተኸቲሎም ኣባል ደኬታሎን ኦላቭ ኮይጅ ካልኣይ ቤልጅማዊ ያስፐር ፊሊፕሰን ሳልሳይ ኣባል ኤንኤስኤን ቢንያም ግርማይ ራብዓይ ቤልጅማዊ ሚላን ፍረቲን ሓምሻይ ጀርመናዊ ማክስ ካንተር ሻውዓይ ወናነ ቀጸልያ ማልያ ማርስ ፔደርሰን ድማ ታሽዓይ ተርታሒዙ። በዚ መሰረት ስሎቬንያዊ ሻምፒዮን ዓለም ታደይ ፖጓቻ ብ43 ሰዓትን 4 ደቂቕን 1 ካልኢትን ብግዜ ቀዳማይ ኮይኑ ይመርሐሎ። ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንጌጋርድ ብ3 ደቂቕን 36 ካልኢትን ድሕሩ ካልኣይ ሬሜኮ ኤቨኖፐል ብ4 ደቂቕን 6 ካልኢትን ድሕሩ ሳልሳይ ተርታሒዙሎ። ብነጥቢ ዴንማርካዊ ማድስ ፔደርሰን ብ357 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ይመርሐሎ። ቢንያም ግርማይ ካብ መራሒ ፔደርሰን ብ4 ነጥቢ ድሒሩ ብ317 ነጥቢ ይኽተሎ። ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጓቻ ብ42 ነጥቢ መሪሕነት ኣንበሳ ዓቐብ ናይ ዝውርድር ሒዙሎ። እስጳኛዊ ኣባል ትሬክ ሁዋን ኣይሶ ድማ መሪሕነት ብሉፅ መንእሰይ ናይ ዝውርድር ሒዙሎ። ብጋንታ ሊድል ትሬክ ቀዳሚት ኮይና ትመርሓላ። ቱር ደ ፍራንስ ሎሚ ዓርቢ 17 ሓምለ መበል 13 መድረኩ ክቕፅል እዩ። ኣብዛ መድረክ ድማ ተቀያደምቲ 258 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ብዝሃደሙ ተቀያደምቲ ተዓዋት ያ ከተነፅር ትፅቢት ዝግበረላ መድረክ ክትካየድ እያ። መሳርዓ ኣብ ምተርና ኣብ ዕርጊ ተፃወቲ ልኢማ ዝፀንሐት ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ኣርሰናል ንግሪኻዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ክሪስቶስ ዞሊስ 33.9 ሚልዮን ፓውን ብዝሓተተ መስርሕ ናብ መሰርዓ ክትፅምብሮ ምስ ክለብ ብሩጅ ኣብ ስምምዕ በፂሓ። ምስግጋር ዞሊስ መዓልታ ድሕሪ ምስስጋር ሊያንድሮ ትሮዛርድ ናብ በሲኽታ ዝተፈፀመ ብምዃኑ እቲ ግሪኻዊ ልክዓዊ መተካእታ ትሮዛርድ ብምዃኑ እዩ ናብ ኣርሰናል ክፅምበር ኣብ ስምምዕ በፂሑ። ኣብ ክልቲኡ መስመራት ክንፍን ኣብ ቦታ ቁፅሪ 10 ናይ ምፅዋት ዓቕሚ ዝውንን እዚ ግሪኻዊ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ክለብ ብሩዥ ንምብል 20 ግዜኣ ንሊግ ቤልጅም ኣብ ዝተዓወተትሉ ኣብ 52 ግጥማት ናይ ኩሎም ውርድራት 22 ሸቶ ከመዝገብን ከሎ 29 ናይ ሸቶ ቀረባት ድማ ገይሩ። ብዘርኣዩ ድንቂ ብቕዓት ድማ ብሉፅ ተፀዋታይ ሊግ ቤልጅም ብምዃን ንሽልማት በቂዑ። ብኣርሰናል ንምዕዳጉ ዝተገብረ ውፃኢታት ድማ ናይ ሊግ ቤልጅም ክብረ ወሰን ብምዃን ተመዝጊቡሎ። ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኣንቶኒ ኢራኦላ ናይ ቅድመ ምድላዋት ልምምዳታ ጀሚራ ዘላ ሊቨርፑል ንሃንጋርያዊ ኣከፋፋልያ ዶሚኒክ ሶቦዝላይ ክሳብ ሰነ 2031 ዝፀንሕ ሓድሽ ውዕል ከተእስሮ ምስ ተፃወታይ ኣብ ስምምዕ በፂሓ። ኣብ ሓምለ 2023 60 ሚልዮን ፓውንድ ወፃኢታት ተገይርሉ ካብ ሳልዝበርግ ናብ ሊቨርፑል ዝተፀንበረ ሶቦዝላይ ውዕሉ ኣብ 2028 ዘበቅዐ እኳ እንተነበረ ከም መርኣያ ናይቲ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ከንፀባርቆ ዝፀንሐ ድንቂ ብቕዓት እያ ሊቨርፑል ሓድሽ ውዕል ክትቦ ኣብ ውሳነ በፂሓ። ስቦዝላይ ቅድሚ ሕጂ 120,000 ሶሙናዊ መሃያ ዝወስድ ዝነበረ ኮይኑ በዚ ሓድሽ ውዕል መሰረት ድማ ሶሙናዊ ደመዙ ናብ 250,000 ፓውን በሪኽሎም። ንቤልጅማዊ ዩሪ ተለማንስ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘፋንወት ኣስቶን ቪላ ንብራዚላዊ ኣከፋፋሊ ጃኦ ጎመዝ ካብ ወልቭዝ ከተፈርሞ ኣብ ስምምዕ በፂሓ። ኣስቶን ቪላ ነዚ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብከም ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኣመሰላ ዓበይቲ ጋንታታት ክህደን ፀንሐ ብራዚላዊ ኣከፋፋሊ ናብ መሰርዓ ንምፅምባር ወፃኢታት ብዝገበረቶ 38 ሚልዮን ፓውንድ እዩ ተሳቂዑላ። እቲ 34 ሚልዮን ፓውንድ ቀዲሙ ዝኽፈል ኮይኑ እቲ 4 ሚልዮን ድማ ድሕራ ከተስዕቦያ። ዝሓለፈ ዓመት ምስታ ናብ ታሕተዋይ ቪዥን ዝተመሰት ወልቭስ ኣብ ኩሎም ውርድራቷ 41 ግጥማት ዘካየደ ጃኦ ጎመዝ ኣብ 2023 ካብ ፍላሚንጎ ናብ ወልቭስ ካብ ፅምበር 130 ግጥማት ከካይድ እንከሎ 7 ሸቶ ድማ መዝጊቦም። ኣስቶን ቪላ ካብ ጃኦ ጎመዝ ብተወሳኺ ንስዊዘርላንዳዊ ጆን ማንዛምብን ኤኳዶራዊ ኢስቱፒናን እውን ናብ መሰርዓ ክፅምብሮም ኣብ ስምምዕ በፂሓያ። ባርከ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎ ምስ ተርፍ ምርባት ኢረቲቪ ሓድገኩም ብወገነይ ሰላም።

0: مرحبا بكم حيسام وحيسات، برنامج قلب دحن تابع لكم. نايم أرئسنا جمال دور جمال سن منبرو للبلتو قاشاينا دارس كعبات دارس علم كعبات السيد جابر أحمد من وزارة حرستو. السيد جابر أحمد أقل أرئيدنا تا نيسنيت بسميتكم أقل نحمد دون فتة تلفوناتكم سلها بنامة أقل تشاركو عزومتنا تا كمثل أقل نسنح ديبا برنامج أقل نتعدى. السيد جابر أسرنا إذا حمد سأكا
1: أسرنا إذا حمد سأناكم وديكم أقلنا قلب بدحنا من حمدكم
0: نحن أتولى نحمد تعالى لكيناكا سبت متصنا ملهي برنامجنا انت قلني بلن قدب كتل نايم رئيسنا جمال دورو دي سن منبرو للبلتو قدمو لكن كما تي قلك بانا تل فيرار كرم ناي جمال اجنيت او لدرسة لتفرر لهلو دي بو قلني بل من فجر حرية اندامبتت حكومة ارتريا قل شتي العجعي اهمية عباين دهبتو سك ازي كرم كرم اجنيت دي بشت لا كرم هلا كاللي ما منفعت هاللي تقلو ميتو دورو.
1: ايوه مرحبا اللي برنامج مرئين من الليلة حقوق حرير 30 و 90 و 94 و 95 الاستبدا هو اللي برنامج يعمل استبدا طبعا حكومتنا وكل برنامجنا جاي حق تحرير جاي ما وراء هدفنا يناطو هجاي حق يهلا لأن العظيمة اللي قبل قلنا دي بساحل كبرنا برع النازل جنيت بين طلبة أو الدراسة كلهم وعن صوتي كل حتى الهدفنا يو دور إريتريات إريترياتك حق وهلا تعال دراساي مثل عبد التأمر مثل قومية التأمر نحد حد نوصو وهقوها من كباسات دي قلاق اللي تكرر من قلاق اللي كباسات اللي تكرر ومنه قايس باركا قايس اللي كله لهدفنا يلا على اي اندي تكلت اندي يجب امر وتأرتكات كمثلا من سنة في قرورة قايس عليه ومن بعد ستنين قايس على الدام وابزح تلعلى 30 و 45 عدد طلبات العلو قايس عليه واللي بزح فائدة ودعو جاي جاي تكل على جاي تكل على اندي ينبل حفر حفر على شرعت ودع على او اللي حفر على نايماي بزح شاق على يعني سس خمد يعني دي بزرعته على دي حرشاته سناته على بعدها مشغل على زي اللي نري من الليله بزح فائده على تقول توقته وشقه لكن طبعا بزح وقروت على لانه نقعزهم ونلبسهم ونبريتهم ولا عشان بزح قبا حقوها من سنه دي بسنه عندنا نقص قبا لسنة انت جايز مقع اخيرا لشيقول اللي هدفه لها ساوة مطانه وصبع بيهو ساوة طبعا امنا يكلو تايك بالنا يكون فلا هو ساوة مطانه العدل طالب اللي ترفت بعض اكاناته لشقط بعضا اكانه من الشقة ومثل الله ييني مدو ليامن حدو سسة سكة خمسة قبعة مدبرات مشتل على مشتلنا جاي على جاي للأفرح دي في كل أريتريا كاللي زي ميتو لفرنا التالي لفرنا الدال ندلينا الفريه ما ساكت يكون لفريه يتأكب ودي بمشتل بطه وتمشتل الشقه وهقوال توزع لأن الليما بزح فقريت بديه بزح صلاة بدديه من جد يتأكب أسك توقع لا يعني أسس أربعة أسكس أربعة مت خمس مت نسي من كقل لتبصح توقتها أزين اللي ندهلا في الآخر مو بهلا دي بعد دو تاتلش قبيل هدف أمه طول نعجي تكلت أمرت مثل أجايكا لأجنيت لشنا عايش مثل أجايهم قلت أمره ما يقل لك رعقنا والوال سبرقنا

0: الأرض الأطل اللي قلنا بزح ما نستفيد منه بالحساتنا وبالأبياتنا بحقوها لأنه عيدنا عجي تختلف دي بصلاق اللي قاموا نقبك لني مهلاق زالته بس ولا أماكن لصحايا اللي بديبه يقول لي كأبساتات قاموا نقبك دي بار لأدبر اللي كم قلامة قص أمودي هذي قلامة قص هلا أو عجينا هاي برا لما تطهلا وعجينا عدنا هلا عدنا ما عجينا حنا هذي ما منبل هدفنا حكومة العجينا الأصل أقبلنا كنا بلسو بنتأكانا هذا كل برنامج بنا أورد جاي نتكلم للبل وأورد هاجم جاي نتكلم جاي العالم دي عند قوم التأكان بلسو كسرة دي وكان فلان هلا دي فرع هلا قوي دي فرع أنت كله لأنه قل أقبل هلا أقول له كسرة قل يبدأ القصلة معنا قل يبدأ هذا هدفنا هنا اللي مسلو جاي لما برا ما ذي كم نيم على ميت أوس قرابي اللي يقول هلا قال كراندا دماس يقول هلا جاي دي بفناته بزحته ومبلوما وقربنا نعدنا نرد بنا قرط بنا حق بنا وزح جاعته بنا هذا اللي عاجه هناك اللي يبدأ كاملتك لكن أنا ما بيه الأولوية اللي عاجه كلا قلامي توسع هاي أجيك شافك بقل لقدام قل مين إحنا زي مثلا كلا وقري ثلاث أربع سنة قل انساته قلامي توسع ممكن حقه ما يركبت وحتى يوم تجد قب خطر حقه هاما انت كلهم دلينا كيلومتر ممكن اجت اجت كيلومتر واجت اجت أربعة متر اللي ما قل ما قل قوات لها لجت كلها 4 متر قد نقبل زيادة تيريمتو وقلت تقزفتو قربت من قبل زيادة ما قلت قال لي هاك اللقطة انتو كان يستفيد منه كله برنامج تلتك وحقوها الهدف هاي جاي تكلم دي قبل ما يكر اشرعتهم وديت اشرعتهم انتو كله لان شرعوا دينا لجت انت شرع على رئيم وشرع على اللي بقولوا قبل اول بقولوا اللي توز دي وانت تكلنا هذا الشغل اكثر جتنا يقبي لا شرعته كده وديت من العل فسكت حتى نتكري وقول له من 30 متر لاسلوب لله لنهاية لله يودد يقول من 30 متر من 30% قلت حتى هلا ابلغ من الاول لاصادف اصادف من ديجي بالديون دول جاي يقول لك راك جاينا نقبل انزل جاينا بدير ما نقبل هلا وشرعت ودينا جاي بدير ما يركب هلا واش عاد نركب لينا ولا حوطنا هنا تنزل هدفنا هنا جاي تمتكت جاي انت كل ولا جبل نعقب كليت وما ينعقب ما يقول لي يسبح اذا ما يبدل كله اذا تم حاجات بين اللي ما يصروا يتكرر عليهم تقولون الحوطه ترفع هذا الحوطه ترفع قبل تعواتنا لا ما يجي يستعنا ما يقول لي اخي حزي لنا هذا لا هم مشي لا جبل اقبل الحوطه قلنا واقع جايتك لا جبل هو يا قمنا جاتي بقى كله جيس ادبر قبل وبالله لهدفنا اللي يطلع وزمته اللي جاي سالنا وفائدته عبايد عدنا نبلس لنا اخضر نبلس ودي علينا عدنا نقمل لها لنا نقمل لها لنا ودل شلت على تقمل الليل وزياده كمان فائده الهيبان واللي ما له دراسه اللي ودي لها الا فجر انا جت وش بدنا جاي تاكل كل بالها هذا والده مقبل لجنيته قال انا قال ابوك قال افكف لها تاكلها تاريخ جاينا بلسنا تاريخنا بلسنا ردنا أجملنا كبزح فوائد بديو اللي تلا برنامج لنا إلى لا كرم تام أطول لبولونا حاجة مدب للبرنامج اللي بقوله لا وبرنامج اللي عوته قني بلن قادر نجحته قني بلن قادر لكن كل واحد تأكانه مثلا شعب تسنين مجل تكره هلا قلو شعب أسمارة مجل مجل تكره هلا قلو شعب من دفرة ملا كل واحد تأكانه ولا جو نايم مثلا بعد قال بعض أو دواعي جاي تقول إني بني قادر دي أبيات اللي تقول إن الصيود ما يحذى لكن ال كبتاتات عدت عدوتات العدوتات نص تكل إذا أنا يكون من جهة الحكومة ذات ذي عرفت العد نص تكل جينا يوت العقب ولو ديو الأخير جتنا يوم نبت كوا قال قلامي توس بيت اللي استفيدوا بيتهم العقب ودي جاي مقلامي توس بنتوي بينا متعنا هذه مدة اكتفاء ذاته مدة من قدر فبتح فوائد بديو وهقوها ما اللي جقرق بفنجي عادات فلان سنة غلط فلان سنة غلط انت جاي تاكل انا جاي وبالله كمان سنة سنة جوائز تجيب عليه وزي دي كان مسجد دي كان كورة دي كان كستان دي كانات اللي جاي تاكله من قبل دي جوائز تجيب عليه فلان سنة تاكله اور نفرجات اكرام قبي اكثر من اللي جايزه اللي تهيب عليه اللي ذم قبي لشعب بادر
1: الشعب لوديو مثلنا إلى دراسة
0: اي
1: نتوسكا
0: بنتوها
1: لا
0: هاي
1: عدي
0: أيوة. ولا
1: بجمال
0: شعب صار عندهم دراسة
1: نسا
0: عندهم طوب شعب او بيتم طوب وابو عندهم طوب اللي صار عندهم وبلا الهدف البرنامج سنيته سنيته
1: أزادي بزح اللي تهدى قبل هلا لحالة جو تتحمر قليل كنا له نره لنا كرم دنقر ولا أول ما وحايز ما نشاف ما تثبت هلا اللي شتي العجاي دي بمدور هلا اللي دي بعدلوت لا ما تحمرقنا إلى جو أو دي بعدلوت لجو ما ترت هلا تلو إحنا بيننا لهم وديامة اللي بعد يكون وروك بجهته وده من قبل ثبت كلهم ده الجماعة قال في الجريد تهللو اللي شتي العجاي دي بعدلوت جو مترت هليتو
0: ايوه جايبوه جاي احنا نشتوا له ولا جاي لا تنحينا جاي لا تنحينا احنا نبزحوا له انت كلنا اللي بزح هذا اللي جاي اللي فائده بدين وخاصه الزلام العجاي كما قلنا منافيت ولا منافيت نايو باي لاكبو على الفقر وهقول على الفقر العجاي كله كان جاي بدهم قبل كله للهب لهب لهب لهب بنقول احنا عند الهب على فقره لرطوبه نايله جو لعرق مصر فقال جو سنه من قبلني زلام أكبر زلام بسبب جيت جيل على بقى كان إزاي ناين يكون إحنا زلام من اللي مطلنا من اللي مفكر طه مودع طه فريق أي مطلنا من خلال السنغال وما له منه مطلنا كإزاي لو الوالد من كين مطلنا سك ارتياب صح أرد ناشف على السودان جاي هلا دي بكامرون جاي بعد اللي سحرة اللي بولا دول السحرة اللي جاي دي وهم بعد إزاي الأصيل دي كين لبدا دي من أسر هلا هلا إزاي هنا الجلوبال اللي بولا كلام شينج اللي بولا تغيير ناين مناخ بين يكون العالم كله تغيير قب حروب هلا مصانع هلا ما قاعد من جرين هاوس اللي بقول هلا او الابيات لنا الى قذاب اللي بقول اللي كله بيتحدى بالعالم واحنا بينا احنا يعني ازي اللي قلنا حارب بحد هنا انا قلت يا كل عجيب من انت كله بينا يقدرنا السعوديه اللي صحراء دول الخليج هلا على سوريا اللي اثيوبيا اللي نوسا على مصر السودان هلا ازي اللي قلوب على اللي بقول او عالم كله ده شعرك دي اللي عملت إلا اللي كلام الشيء أو لتغيير مناخ اللي بقوله قلنا غير رحلة قلنا دي بدينا يكون دي بدأ العالم كله هذا يوم الأوروبا هذا يوم تنريم لنا الجليد اللي بقوله البرد حقق على قلبي صحايا جيست الزون اللي بقوله من العال طرقها ومن اللي طرقها اللي جازات الفكرة هلا فبالله لا لا لا لا لا لا لا مناخ تنكفى حمى أو قدام تلوديوت هلا هذا نحن بنا هنا مقدرتنا ونوده جايين تاكل حدا من قبل يردنا نسان انه ودي نعرف دي باكلي مسان عمدي بقى ما كنا اللي بدي بي وديني واللي اول فقر هلا واللي عنده ودينا لا شيء احنا لا شيء قلنا ما قدرت تاتا احنا الملوك عشيته شيء قلنا تكل واجبناته ولا حزين وسهلت قلنا ودي كمان لكن جاي ما بين ما ينفعنا وما هي هلا يوم عمل زي ما يتاخر هلا عامة ممكن هلا لسه من البحر الاحمر يعني كل عام يزلماني فالعجي لزلام وحدة تزلام بتاعت التأثر دي من هالي ذلك وتزلام دي بيدينا يكون عالم كله فإحنا اللي قلنا ده حدينا من قبل كلنا هو اللي بعدنا كله دلسان دي قبع عبر قبعون وش اللي تكلها بالعجي دي بيته باك بيته دي بشارع دي بأي أكان جاي قلنا تكلبنا هاقو هلا أكال أما كنا إلا حقو إلا نايلا كدن حزعتهم بلو إزي حزعتوا ودينا دي بلي وخذ اللي شمال بحرهم بلو حزعت ما شاء الله جاي عقبلا كم بديرو باقلا هذا اللي كان إلا فجر ما شاء الله زلام وتمسيته لأن العجاي كله ذا كبام قبل ده الهباء العلق اللي جيست بخار ما اللي بقوله هاقو قيسة ما تطيل هاكي إلا مشكلة الرطوبة من كين هاقو مطلت الناس وان الرتب بطحتها يبس سودان قلنا ان ده يبطح لا جو مقبع لا يبس لزلام ناينا نحن اللي كرم نحن من مفقار ضحايا مودع ضحايا فريقات لما طعنا فأزي ديبنا يكون احنا لكن هو الدلينا وقلنو دبنا كمان وزي ما هو ينودون بلحنا فوديتنا أساسا
1: تمام اللي بدرسة قبل هلا لقدام يوم لودو نريح لنا دي بجفر لأقبوي سن دي بترقيس عجي سن قامل هلا ولحاريام هي أسرهم قيس هلا كاللهم درسة اللهم لسنيتهم እግላ ኣጅያል ተረትበተ ወዲባ ስንላ መንበሮ ነው።

0: ይጉልኩም ጉልኩም እንደ ግብ ፈጂኑማ ለ መፅልሃ ለ ዝይል ህትውት ንሕና ለርድ ከም ማህለይ ዝኣብዕ ቦታትና ኣፅንሓውና ታሙስ ንሕናየ ግለ ውላድ ውላድና ግናፅንሖም ታለግና ጨይግን ንትከል ኣለግና ወደ ኣካም ፋድን ሓድጎም ፍኩሉ ዋሕድ ታሪክ ናይ መስኡልት ግል ኣምራቡ ላዓድ ኣነ ከምነት ኣስተለምኩዋ ፈጀሪ ግላ ጀኒት ጀኒት ግል ሓባል ታሪክቱ ዝትቀይር ሪተር ዝብሉ ኣውዓድ ዝብሉ ታሪክቱ ቀደም 30 ሰነ 40 ሰነ ኤርትርያ يعني 50 في المئة جاي على ديبا نبهل لبلونا زين بعد 50 سنة من الآن ارتيا كل 100% جاي تقبل هلا كلا جاي تقبل هلا كلا بيننا نقول إحنا تنموديه أولادنا تقول يوم أنا نوش أنا بجل عبال له فهذا دور بو كل فائدة الأرض لطل اللي قلنا بيننا زلام بده قلنا بيننا اقتصادي نفعنا كمان نسوي منه أبياتنا بنا منه جاي ما نقرح منه إذا كان قاد ركبه من قبل فمن كل فائد ولا مأرد لسنية معادن جاي معادن نس من أرض ومعادن هيب في الأرض كل فائدة جاي هلا معادن هيبنا وجاي هلا معادن نس فكله لتغير معادن هيبنا ولا معادن السنية فائدة تجيب أدلها الحوطان هنا شفر حوضة من قبل جاي ما شفر هيب هلا أدل الحوطان هنا ترد حوز كل ودي وماي ما نركب تاع جاي هلا تاعته ماي العقب ماي ودي مسلو فمو ودي دائما جاي لما عندنا ندستيو دي برتو لغردو حق اكبا منو دي برتو لغيس وباكاتو لغي جاي تري غامل انه ماي هلا دي فجاي لما عقب قلنا جبلنا عقب قلنا تاريخنا عقب قلنا فائده بزحل هيبنا قلنا شرفتو واخضرت دائما العلم اللون الحبر الاخضر فتيو فدي كنا نفعنا نستفيد منه فهذه لأجنيتنا من إذا أجايك تقولوا أمبول جينا نوش إن هلا دا من لها الأقلال السمى لجينا أجات تكلق اللي يقولها كما السمه يبوتا أجاتنا فلان تقلق
1: بسميته أجات تكلق أجات
0: تكلق هتوما فجير حق عبا قلت أبا أنا ما عبا عبين عملت 50-60 بطبعين بعد عنا لا ما عبا عبا أجات قلت كل حل أقول قلمي تاريك التكبر لأنه 70 سنة مثل أجينا برايا فقل لا أجي إلا يبان يعني خلاص أنا أجي فدلنا هيك عبدي بيته جت تاكلكم في الخجل اللي بالحلو معنا كم تاريخ نضبط جينا عمل السمع انا سميت بالبلع وسدين دي قبل جاتنا نتكل وجت فلان وتاريخ تكتب لا جت زلي 40 سنه لعمر التامر كمان عمل فلان عمل سميت ودا جت تاكل زين جاي تاريخ عقب قلنا هلا وجاي له فائده تعقب قلنا هلا وجاي فكل جاي ضروري تو لو الدول اللي درس عبيت اللي بلغ بس اللي جيس هلا بيقول واحد يلبون سنوات تنسلف 40-50 ألف شقة على بين زين عدد حول الحودي يلبون يقول له بزح هلا بلو بزح حودي له تري يوم من اللي كذي أو ما في المدي هلا بلو يقول من اللي شغل اللي هو ده فهنا
1: من تسعة وعشرة اللي أصبح بس تفرر الله
0: من ثامن هاي اللي بعده من ثامن هاي اللي بعده ولا من أول من أول من قبل ما تبع كم مدرستهم إذا حنتوا برنامجات هلا مدارس يبقى داخل الشقة داخل اللوجي من الطالب تقول ده نايكات ولا سك هقول أتا السك سوساي جت نايكات عبي أقول لي ولا عبي العبوا صرهم ودوا هقول جيزة دي بسامنا جيزة سامنا كم صار هون وبطريقات يعني ألف طالب ألف جت من تقوله قلنا بعد شو ألف جت ما عدا كذا سنة ممكن نوصل لستين مشكلة يا لهون
1: حتى كمسؤول
0: مسؤول يا ترى بالله بزوجة اللي جاي تقوله بالنفير للهم بلو بزح فائدة يلا بقبل لكن كل واحد نوصل اللي تكلم جت كاتا مسموح
1: تمام تقل ما تقبل التلفون نقدر نهبه حيسام وحيسات ما تقبلتنا نايم برنامجنا دور جمال دي بسن منبر لغسستو قاشينا السيد جابر أحمد من وزارة عرستو إن ده تسألكم قلت السؤاله أو رأي قلت هبه وقلت وسكو قدره على التلفوننا 10-14-54 و 10-14-47 قلت قبلكم 10-14-54 و 10-14-47 ديبا قد أرزنا قل نعبن قمال أو عجي ديب سنناي منبرو ميثل دورو مقديت بطو
0: أيوة بيناي خو عجيل إذا
1: ما عدوتات قلت أنا حكى زل عدوتات نايو عجاي وده من قبل لا من بروحه كفتت غير منافعه كفو لا سنية
0: لمنبر نفعل.

0: انت داير داير
1: يا بره
0: ارتو بيت كان دصني حي سينا كان مزين اجو ده عند خاخي
1: ارتو بيت كميل خوفك بلا انت يا بره كوكو فوق راح يحسبني
0: دهون كذا اخو تحسب ده انت هيك فوق اذا حسب لك انت حماق عنده قدفو ابزي حمامك خطبك انت اخو كان تاود
1: انت يا بره نعين داير تحس يوم زمان يخربا
0: ايه
1: ها
0: ليكا ابوك

0: I know.
1: Yeah.
0: That's good. Strawberry.
1: Salito ko, Mabu.
0: Salito.
1: Dovalo.
2: Abra.
0: Ole. Hawa doon siya kami ito.
2: Wala ka ika.
0: Handa wala ika.
2: Handa ika.
0: Yeah. Nasga. Nasga na
2: عندها انا نازل كيس انا كان اتسوق في كيمز
0: ابتنا حسر متصنح خوندي عطلت حطر ابي سنه مو لو عارض انا
2: وي
0: عطا زعد سدخيل من دخلك اي نو اي نو لازم ابو غبري
2: اي فارو انت خيده معلك عينهم غالي قرف دار حنك خيده هو خيده زبالي له
0: انت يتعطو
2: اي فارو خيده
0: ما زيت ولد
2: لحن حنك خيده
0: اي
2: ويا بقى وزل اخكان ملغتي
0: تملقت انت
2: انت رسي خيرك
0: ويكون داير ودار استبهله ويلي ويلي ويلي
2: هاي كونني لو ما انت بالكو ودفو نايكون ابن منك بواد اليوم ملكا ها هنبا قوم يلا
0: انت زيت تقدفو ام تحي بتحلي
2: وي تحيني نو بالسي فتخو
0: انت انت خيني اول عدها قرسي انه خلو زيت ايو
2: كونت موتت عيني مانات اي بهلاي
0: هاي من مرعت بالنسبه لك انتك وحلا ادي استبهله

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأهم وأبرز العناوين. الرئيس سياسة فورقي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وزارة الزراعة تقيم مهام الأغاليم نصف سنوية. اتحاد المرأة فرع سوا ومؤسسات التعليم العالي نظم تدريبا لطالبات الكليات. أمريكا تدمر جسورا إيرانية وطهران تستهدف سوريا والأردن والدول الخليجية. كازاخستان والصين توقعان اتفاقيات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي. ماكرون ومرتيز يبحثان في ألمانيا تعزيز التعاون والدفاع النووي المشترك. إلى التفاصيل. استقبل الرئيس سياسة أفورقي رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي قام بزيارة عمل قصيرة إلى أسمراء اليوم 17 من يوليو. وركز اللقاء على العلاقات الثنائية وتطور الحرب في السودان والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد اختتم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان زيارته إلى إريتريا وعاد إلى بلاده في الساعة 3 عصرا. استعرضت وزارة الزراعة في 16 من يوليو خطط العمل التي نفذت في الأقاليم والتقدم المحرز على المدى المتوسط في مجال الزراعة الصغيرة والمربحة خلال النصف الأول من العام 2026. وناقش الاجتماع وقدمت فيه تقارير حول موضوعات شملت الحفاظ على التربة والمياه وأنشطة خزانات المياه والحواجز المائية وظروف أمطار الربيع وموسم الخريف وإكسار البذور المختارة وإنتاج الأسمدة الطبيعية وتنمية محاصيل الخضروات والفواكه وصحة المحاصيل والثروة الحيوانية وتنمية سبل العيش وتربية النحل وتوزيع الكتاكيت وتوفير البيض. كما تم استعراض الزراعة المصقرة والمربحة والمسائل ذات الصلة ووفقا للمسح الذي جرى حتى نهاية شهر يونيو. ومن بين العديد القرى التي يمكن فيها تطبيق برنامج الزراعة المصقرة والمربحة والبالغة 2003 تبين أن 1672 قرية طبقت أسرة واحدة على الأقل برنامج على أكمل وجه فيما طبقته الكثير من الأسر وذلك وفقا للتقرير. وعقب مناقشة التقارير قدم المشاركون توصيات وملاحظات بشأن توزيع ومساهمة البذور المختارة ووضع وتوزيع الكتاكيت وتأثيره وتوزيع المبيدات الطبيعية واستخدامها العملي مع التأكيد على ضرورة متابعة هذه الأمور عن كثب. في كلمته الختامية صرح وزير الزراعة سيد الرفاعي نبري بأن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع زراعة مصقرة والمربحة باعتبار ذلك استراتيجية رائدة لتطبيق خارطة الطريق الخاصة بها الرامية إلى توفير غذاء آمن ومغذي للجميع وفي كل مكان. وفي حين أن التقدم المحرز حتى الآن مشجع فقد ذكر جميع الخبراء الزراعيين بضرورة استخدام الأسر التي شملها تنفيذ بالفعل كنماذج لمدارس المزارعين والعمل بتفان أكبر. وأضاف الوزير الرفاعي أن الحفاظ على التربة والمياه هو أساس جميع الأشكال التنمية الزراعية مشددا على ضرورة التخطيط للدقيق والمتابعة الدقيقة في هذا الصدد. نظم اتحاد المرأة فرع سوا ومؤسسات التعليم العالي دورة تدريبية ل 45 طالبة بالكليات في أسمرة في 16 و17 من يوليو. وتناول التدريب موضوعات مثل التاريخ ونشأة المنظمات النسائية والبيانات العالمية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والمساواة ومعرفة الذات وأهميتها وقضايا المرأة والصحة. وفي كلمة ألقتها مسؤولة فرع سوا ومؤسسات التعليم العالي في المكتب المركزي للاتحاد السيدة أبراش أبتاي قالت بأن المشاركات يمثلن جميع الكليات مضيفة أنه

من المتوقع منهم الاستفادة من هذه الفرص التعليمية والتأثير بشكل إيجابي في أقرانهن. من جانبهن حثت المتدربات نشر القضايا المطروحة على الجميع نظرا لأهميتها البالغة. وفي الختام حثت السيدة تخاتسفا ميكيل رئيسة اتحاد المرأة الإريترية المشاركات في تعزيز مساهمتهن من خلال الاطلاع بأدوار قيادية وتقديم نماذج يحتذى بها في شتى المجالات وربط الفرص بالواقع العملي في أنشطتهن. تم تخريج 12 عضو شرطة الوقو تدريبا على تحقيق الجنائي لمدة شهرين في مركز التدريب الشرطي وقوات الأمن في الدكمحري في 16 من يوليو. وصرح الرائد عندهم محاري مسؤول فرع التعليم الشرطي في المركز بأن التدريب النظري والتطبيقي شمل مجالات التحقيق الجنائي الأساسي والتحقيق الشفهي والتحقيق الجنائي الفني ومفاهيم الجرائم المحددة وإعداد ملفات التحقيق وأخذ البصمات وتخطيط مسرح الجريمة والقانون وعلم النفس والمراقبة والمخدرات والجرائم المنظمة والجرائم المالية والجرائم ذات الصلة. وذكر المقدم هايلي برهيم مسؤول الفرع الإدارة والمالية في الشرطة الإريترية المتدربين بضرورة أن يكونوا قدوة يحتذى بهم وذلك من خلال إدراكهم أن العمل الذي يؤدونه يتطلب الحذر ومعرفة متعمقة. وأخيرا وزعت الشهادات على المتدربين. حث الدكتور كسيت برهان سلومون الطبيب العام في مستشفى كرن أفراد المجتمع على معرفة حالتهم الصحية مبكرا وقبل الإصابة بالمرض وذلك بهدف الوقاية من السكري ومضاعفاته. وحث المجتمع والمتخصصين في المجال الطبي على إدراك أنه عندما تتراوح مستويات السكر في الدم بين 110 إلى 125 تسمى هذه المرحلة مرحلة ما قبل السكري، وأنه يصف حالة صحية تسبق الإصابة بمرض السكري، ولأنها تمثل تشخيصا لحالات قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري ومضاعفات أخرى. وقال الدكتور كسيت برهان أنه في حالة الإصابة بمرض السكري لا يمكن للمرأة العودة إلى حالتها الصحية الكاملة السابقة، مضيفا أن الأشخاص الذين شخصت إصابتهم بمرحلة ما قبل السكري لديهم فرصة للتعافي وتجنب تطور المرض، وذلك من خلال العلاج المبكر وممارسة التمارين الرياضية وبانتظام واتباع نظام غذائي سليم. وأشار إلى أنه عندما يأتي الأشخاص إلى العيادة لإجراء الفحوصات ينبغي لا يقتصر الأمر على فحصهم للكشف عن مرض السكري فحسب، بل يجب فحصه أيضا للكشف عن مرض ما قبل السكري. وأشار إلى أنه إلى جانب الجهود المبذولة لتحقيق التغطية الصحية في جميع أنحاء البلاد يجرى توزيع الأدوية الخاصة بالأمراض غير المعدية بصفة عامة ومرض السكري بصفة خاصة على المرضى مجانا. ولمساعدة هذا الدعم الحكومي الشامل حث المجتمع على تجنب الأشياء التي تؤدي إلى الإدمان واتباع نظام غذائي سليم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسري كورستان وغرهو بمحافظة تامرزكان. وفي المقابل استهدف طهران كل من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. وفي أحدث استهداف أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما على مركز عمليات أمريكي في منطقة التنف بسوريا. وأفاد الجيش الأردني بأنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. كما طال الاستهداف الإيراني دولة قطر حيث سمع ذوي انفجارات في العاصمة الدوحة. بدورها أكدت وزارة الدفاع القطرية في بيان تصدي القوات المسلحة لهجمات صاروخية استهدفت دولة قطر، مؤكدة استمرارها في التصدي لعدد من الهجمات الجوية. كما قال الجيش الإيراني أنه استهدف البحرين بهجمات طائرات مسيرة، كما استهدف بمسيرات أرشال انتحارية ما قال أنها مواقع تمركز القوات ومراكز الدعم اللوجستي التابعة للجيش الأمريكي في الكويت، وذلك ردا على ضربات أمريكية استهدفت جسر وبنى تحتية في مناطق عدة جنوب إيران. في إطار زيارة عمل التي يقوم بها رئيس جمهورية كازاخستان إلى مدينة شنغهاي، تم توقيع أكثر من 70 اتفاقية تجارية بين مؤسسات كازاخستانية وصينية بإجمالي قيمة تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي بحسب ما أفادت بها الرئاسة
الكازاخستانية، وتشمل الاتفاقيات مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمانية والبنى التحتية للنقل والصناعات الهندسية والقطاع المالي وغيرها من القطاعات التكنولوجية المتقدمة. كما وقع جانبان اتفاقيات استثمار لإنشاء المرحلة الأولى من المحطة متعددة الأغراض في ميناء كوركيك، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأخرى في مجالات تطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والخدمات اللوجستية وتوطين الصناعات. استقبل المستشار الألماني فارتيس مارتيز الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في ألمانيا، حيث ستعقد المشاورات الحكومية الفرنسية الألمانية. ويسعى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى ضخ زخم جديد في التعاون مع ألمانيا والعمل مع برلين جنبا إلى جنب في القضايا الدولية الرئيسية. وفي مسال الاجتماع الحكومي الألماني الفرنسي في منطقة الرهان غربي ألمانيا، قال ماكرون أن التعاون بين البلدين يجب أن يشهد مزيد من التوسع، وأن الانطلاقة الاستراتيجية لأوروبا ينبغي تسريعها. وأوضح الرئيس الفرنسي أن البلدين يعتزمان العمل من أجل السلام والأمن في أوروبا ومواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز الدفاع والصناعة المشتركة والتعاون في قضايا المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والتحول في مجال الطاقة. وأضاف أنه سعيد بحلوله مع الحكومة الفرنسية ضيفنا على ألمانيا في هذه المرحلة التي تتسم بانطلاقة استراتيجية لأوروبا والتي تمثل أيضا ترسيخا للتعاون الألماني الفرنسي. عناوين النشرة مرة أخرى: الرئيس السياسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وزارة الزراعة تقيم مهام الأقاليم النصف السنوية. اتحاد المرافق رعاوى الساوى ومؤسسة التعليم العالي ينظم تدريب لطالبات الكليات. أمريكا تدمر جسورا إيرانية وطهران تستهدف سوريا والأردن والدول الخليجية. كازاخستان والصين توقعان اتفاقيات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي. ماكرون ومارتيز يبحثان في ألمانيا تعزيز التعاون والدفاع النووي المشترك. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.

0: كم زنعي الزبو زلنا كابتوم سلسته من قدتات بحادي جيركا كايلاب تدال ولو كاتيلو السعب نايمت باس مسرحيو عبزا قبابون بزمناون بهلاونا قباب تخطي الكايز الدالو
1: عبزي كواب عبزي فورنو سلزلا ولحان تبدي قرر عكينكا بعلا كلو كساب دزحل ماس تدي قرر جيركا تقبرو تخلها تشقر المتز عمناي كوبوي حنساب ماس بوز احتال بها سلزي اللي حنساوي توب تحلو ويتوحدوا له خبو وينفاسات ينقعك حو بزحو استفال علي نقر حجي بزح يتأماسي تامامينك اي تقبر عندها قن شور كينك مصر اخي اخاها مصوة تسألك اخاها تصبو تحقوس وقال ابناي فورنو قن كله سلوت كله نخوم الى تسرحة فورنو سلوزو خونا تساقم يبلون تانات كاخ نقعك دخلك ناسرح كاخلها اما اكل مش اير يترف كمزي كي تلاقى بالترف مو تأير حاو مسروسونو يتوكو سمو ينقع الكامبر عمي فرنو تزولده قنبوز حيركب عند عمبر

0: سلام سباتي حنساب كره باتل اوكي
1: سلام
0: نوم بال
1: عزلت
0: اوكي فقعدني تكون كين ايش كزار وكم دلو
1: اوكي تقدم يبلو سمعك
0: انا بقي اذا امت صراحي دي ما انا حقي واني نام اخري مرعى حضار وزته مالتكم سلطانتي
1: واو صفق امر مو انا نزل مرعى ابي نازل له زيت مخرنا وزيت مخرنا
0: سقط بازلي المرعى ابي هي ولا ابيك
1: ندعي جاي لنا كان قلت لي انا ابي نازل لنا
0: تقايحي وي تمارت خيت ولو
1: نصر ابيك يترفشك يا ندعي جاي لنا كسلك يا
0: بزخنا نبتي قد دو مبلي كاتو
1: سرامو كله تنديو
0: اوكي نغردن طيب
1: واو طم كاتا اسمرات وريده بس مرابك يا عبي ايكون اندو بالطعم تاع عينها خزلوسي ولا بموبايل شهن ستنزلنكو قوبي زبر واو لحن تردي كله ولا ما ينستت بلنها ترد اني
0: يا غريتا انا فهمزي تبي زلقي زيك انا ما يحسبكم
1: واو امبار مزي تفطا سبس مقد عقد كادو تبلايخه
0: نو اسمو ما دبت لدلو خي دوا بلاكي
1: نحا كافت حدا ودنا حنتو غاز دليا خالص تفلي طام تتلك انت معك
2: وا انت اي تحاور زلي ده انا مش اوكيك لما قدم كابناي تيت موقعتي حجك اخذنا هيوت مرت انا ازوت عكازو بس خاصنا عايز زكين قلت هاني انت صور بنت حالك ابا لك خازي تحسبه انا مبرز غدو ملك عليك انت اي زي ملك زي يكون
3: اما صح عندي حدودي على انا غير كتشكين قلت
2: مو نسخه انا عكته وصان اي تخليني خاب لك قالو مغنيات التوصان اني كاش غنزب ما عطت كاني انا بتن غنزب تنشنك با مذكر قاني
3: مو يا غنا اي برابر كان انا شاد غنزب نيري
2: مو تسنبرك ما عطت كاني نيرك
3: انت كم درام دغدف انا سخطر دي كان
2: ها
3: كل صح لا يقدر ما يزبر تروب اللي حزال بلا
2: اكو ناس ما يتروب لك
3: نيرنا لنا هذا حمام امن زي عندي حزك هذا
2: طيب امن زي اخي
3: حمام من زنق عندك حمام رسع بلي اخا خلها اي بلع اخون انت نقيرك خلو اي سمعكم نال كان اخا عدمي خا محتار بقى
2: طيب مس فهمت اخا انا اي تفرار عن زلا انا سخانسي انا مصان اي ناطنت قال تسابو تساتفنا نيرنا قال لنا نيرنا
3: انت العركي اطرات لك امس بس سمعني سمعني حجني اقرا من قدي كبتنا كايتني
2: بزعبه انت
3: اوكي هذا بيتسبك عبد الجز مصل
2: هرا
3: اذا سبزي او عبد الجز توليدو او زعبي
2: ها
3: نسحج بزعق اسنا هي في ارترا هذا استفال لي زانت تزحق قفت مصحف كحاتي ما يحسبالو
2: ايما
3: حجي نسو نا كم زعللني نا بزحه تقالل تخيدم سي زعبه وعلو من جنتهم من غير ابي من مسبلني ابا خلك اكو خان صح ابزق معني كجل
2: ايبلن ما انا داب من تاك قجلك انا دو تغادر لا الى كاريري
3: زي كوني اذا انا عمتا زي قلقلتك اكو دا حاسيات كاد لا طقاميت عين غاسي وا تخحسك اغاطا مخن فطر مبرتراي
2: كمي كمي ذات ايت الناس قلمت الناس اذا شنقارك

0: جاء عمره. انت الكافي هو نصرا سمع كان دي وي بابا كلاك قبرالو كان شو اللي خفت لن جاء
1: بابا دو ماكينو كلاك جيرا ايش وايش كنت مصنحك حكي
2: دحارك انسخن بعرق اب كراي جزا تقمت اسي بابا دو ماكينا دو بي بي بي لا دو كنا ستامتو اي صدرا بيتا رأتو صخيت اللوم ماكينا سنستخبن اشتخن عخي مطاوتي تيلو مسقزو الكي يترف دخون نواس وانا تسقيلو ما حفلت دو تبلي يبي

0: هو انت الى لك اي رحم ما قاله بجخي لك النفس خمسالي زي كونك ياخد خون اي تحلمي تازي كان عكا ميقير كم اختعواتي
1: ابي مو يلاتو زيا نسخي قوالت قويات اركس بابا كلاكي قبر اللي قاله خان شو اللي خفت قالت بي لا نفسخ زيت مسلي كمان اقدر حق تزاري بكم مقد بابر زي الدكس
2: لومي حق ايه تزاري بيلو اما قد بابر زي الدكس ترخيبو اتا حق انو على سنة زي الله ولا ريسو اخو مانا يمترخبن
3: انا بخلقوتي زي محلم بك بقى السوالي امكحي بابر نعاق ترقز الى انت مزيح نبعلا نفتقدر شلو ولا تصد حق ايه اسوالي
1: كوم امو غاني مو كل لابز قزازر لايخ اتفلت
3: اخي
1: اوي اوي للا بتجاخسترني انتي دخل لي خير اذا خافتم تقوزوا بولن ودات حدي
4: اوه ميكو
5: ايه نعم
4: سلام بي
5: هاي
4: بيلا بيلا
5: هندا
4: بيلا تبو
5: بلو زهات لا ايوا نعم بهالك عبدك دزمت ودي حابوي نعم خمد ما ودي حاو
4: نايس تي ميت يو جايز كمي لهم
6: اهلا مرحبا
5: هو هزا ميت كده
3: عزامي
2: عزامي عزامي

0: كما يوعلكم فنوانا من كتال تركو زخوركم تعزبتنا فركم عالتن فرغان أخيلون لهم يا عسر توشو عاد حمل استدالو هجراون هجراون زينات هتحيز لكم كريبا لخو نخد كتاتولو بخبرز عدم في المنزومي أرست زينها قدم كوليج حرشة حمل مالو عسرا دكتورات تركوهم سلسل إتن سوعنا حموشان تمهارو أمرغوهم كوربوريشن زرات انتريت نام نوزوا مولكي برتعوا غاغل قلوت محرسي هبالو بيت صحفة تغلال اوديتر كابز التفلاليات قالت نزتوات وش اويان اوديترات سلطنة هيبوم روسيا ابزوان زيمس يوكرين كتزرار بزولو تخلو تسبيب مخانو افنيا منغست روسيا اميتو جاينا ان كازاخستان لعلي سبعة قطباون نقداون سمم معت كنزخطة محبيران اب فنزويلا بمن كتكاتات مدرنا يزموت سبات قصري ناب حموش تشح كم تسقاقع تقليصو زرزر زينا كوليج حرش حمل مالوك ساب حجي استات شوعات شحت ما رؤى من رقوب استفلا لي سرحه توافير اللوم تمالي ابز كايدو من بل 19 سنه سرعه من رقطا دما 375 نوس يخلو وكيل ايرنا الماز ولد جبريل زدالو تصبصبي سعب
1: كاب ات مسرت للعيسى عمت عود إرازة لا كوليج حرشة حمل مالو كساب حجي زمنا وحرشة عم مبعلن وحسنة مقبي عم مرقاتن عبر كتوز قبر زولو بركز بالو كيلاتة حرشة عفرية انه دما كان مقاتلتو لو ما عمت من بالعصر تتشع تقزيع بزتفل علي عورتة حرشة عم مرات ركب كوليج حرشة حمل مالو أبزا كايدو من بالعصر تتشع تسنة سرعة من مرقطة دكتورات حكمنا أنسيسا زركبوهم 375 تمهرو بستفل علي عودتا تمرتي أمرقو اتوم بشوعة عودتا تمارت سنة أزرتي سنة أنسيسا تعنا أتكلتي سنة أحملتن فرتاتن حكمنا أنسيسا هابتي مريتن أكبابن كومون سنة مقبن تكنولوجين تمرتم زيزازمو إسرا بمعارك دكتوريت 174 بديغري 181 دمه بديبلومي تمرقوهم دين نايتا كوليج بروفيسور ولد أملخ أرايا بزسمعو قال نايلوم عمت ممراتا دحري ناي نويح عمتات سعرن توفاينة شوعة ترك أنسيو زركوهم عسرا دكتورات نفل ماقزي بعود حكمنا أنسيسا ممرأة مفلينة كمزلو بمتكس تمرغتي أبي مرغاز أخل ما أزاو مقبي كتوباب ومعبالي كمون زلغن الزلو محدرا بحريا ويهابتي أبي مرغاز أبركتو خمز قبرو زلو تصنو عمنات قليتو ناي كبر عدوم من السر مريت ماينا كبابن أتو تسفى قبر سلاسي أبزها بوقال نملا حبرة السب رهوان تعنان زفنو من نبابرو موحس ناي منقسي إرترا ووج علماء كمزخونة بمحبار تمرغتي أبي سرح بزدلو وتمكرو حرشاون تفتات بمعبال وحسنة مقبين من رقاز أبرتع مكسرحو تثبيت هزبن منقسن كمزخونة أغنزيبو وكل تمرغتي بوغنو نزق سمو مويا نهزبو من هاقرو من بوفي سرح كمزخو حسو كالاتيو أبي موداتا بلوس لتبن زمزقبو ناي مدالة شلمات تعدلو كوليج حرشا حمل مالو زاقيت شوعة تشحن 166 تمهارو بديبلوما قدماي ديجري ماستريت ديجرن معارك دكتوريتن عمرو

مشاهدينا في كل مكان، سعد الله اوقاتكم. نشرة الاخبار نقدمها لكم من تلفزيون الدولة ارتيان سهلها كالعادة باهم وابرز العناوين. كلية حما المالو الزراعية تخرج دفعة جديدة من طلابها. مؤسسة القلال المواشي تقدم خدمات الحراثة بأسعار مدعومة في مديرية ملكي. مكتب المراجع العام ينظم دورات تدريبية للمدققين الداخليين. أمريكا تدمر جسور إيرانية وطهران تستهدف سوريا والأردن ودولا خليجية. كازاخستان والصين توقعان اتفاقيات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي. وماكرون وميرتس يبحثان في ألمانيا تعزيز التعاون والدفاع النووي المشترك. أهلا بكم. احتفلت كلية حما المالو الزراعية بتخريج 375 طالب من بينهم 20 طبيبا بيطريا. واحتفلت كلية حما المالو الزراعية للمرة 19 بتخريج 337 طالب من بينهم أطباء بيطريين. ومن بين الخريجين في 7 مجالات هي علوم المحاصيل، علوم الحيوان وصحة النبات، وعلوم الخضروات والفواكه، والطب البيطري، والموارد الأرضية والبيئة، وتكنولوجيا الغذاء. حصل 20 طالبا على درجة الدكتوراه، و174 طالب على درجة البكالوريوس، و181 طالب على درجة الدبلومة. وقال عميد الكلية البروفيسور ولد أملاخ رأيا إن حفل التخرج هذا العام يشهد للمرة الأولى بعد سنوات من العمل الجاد والتفاني تخريج 20 طبيبا من بينهم 7 فتيات في مجال الطب البيطري، وعرب عن اعتقاده الراسخ بأنهم سيساهمون في هذا المجال. وخلال كلمته في هذه المناسبة أكد وزير الأراضي والمياه والبيئة سيتسفاي قبر سلاسي بأن الحكومة تضع ضمان الأمن الغذائي في أولوياتها، وعرب عن تمنياته أن يبذل الخريجون قصارى جهدهم لتطوير الأنشطة الزراعية مستفيدين من خبراتهم العملية. وتعهد ممثل الخريجين برد الجميل لشعبهم ووطنهم عبر العمل الدؤوب. وفي الختام تم توزيع الميداليات على الطلاب المتفوقين. وقد خرجت كلية حما المالو الزراعة حتى الآن 7166 طالب في شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. تقدم مؤسسة الغلال المواشي خدمات حراثة الأراضي الزراعية في مديرية ملقي بواسطة الجرارات الزراعية التي خصصتها المديرية بأسعار مناسبة بهدف دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح مختص تنمية البذور السيد برخة نصر آب أن خطة الموسم الزراعي الحالي تستهدف تنفيذ عمليات الحراثة في مساحة تبلغ 200 هكتار في مديرية ملقي، و550 هكتار في دنب طرر، و700 هكتار في فولينا، بإجمالي 2450 هكتارا، مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج يسير بوتيرة جيدة. وأضاف أن البرنامج يحقق تقدما بفضل التعاون الوثيق بين المزارعين وأعضاء مؤسسة الغلال المواشي، مؤكدا أن الجرارات الزراعية المخصصة للمشروع أسهمت بصورة فاعلة في تسريع عمليات الحراثة، رغم أن عددها لا يزال أقل من الاحتياجات الفعلية مقارنة باتساع الرقعة الزراعية

تعين إلى زيادة عددها خلال الفترة المعبرة لتلبية الطب المتزايدة. من جانبهم أكد المزارعون وأعضاء مؤسسة الإغلال المغاشة أن خدمات الحراثة التي تقدمها المؤسسة أسهمت بشكل كبير في تسهيل العمليات الزراعية ورفع كفاءتها، معربين عن تطلعاتهم إلى توسيع نطاق هذه الخدمات بما يدعم زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. نظم مكتب المراجع العام بالتعاون مع وزارة المالية والتنمية الوطنية دورات تدريبية ل75 مدققا داخليا، من بينهم 23 امرأة من وزارة الدفاع ومؤسسات حكومية أخرى. شملت الدورة التدريبية التي عقدت على فترتين مفاهيم الرقابة الداخلية العامة وأخلاقيات المدقق الداخلي والتخطيط السنوي للرقابة الداخلية القائم على المخاطر وإعداد التقارير السليمة للرقابة الداخلية وتنفيذ الميزانية ونظام المحاسبة العامة ونظام المشتريات وإدارة الأصول العامة والمفاهيم الأساسية للمحاسبة العامة المتكاملة الجديدة. وفي كلمته خلال حفل الختام الذي أقيم في 15 من يوليو، صرح المراجع العام جابريلس جابيهير قبل مدهنه بأن التدريب يهدف إلى تزويد قسم التدقيق الداخلي بالمهارات والمعارف اللازمة لضمان إدارة مالية وأصول فعالة وكفؤة للمؤسسة. وأكد ممثل المتدربين أنهم وجدوا التدريب وثيق الصلة بعملهم ومفيدا للغاية. وفي كلمته الختامية قال رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الإريترية الجنرال فيليبوس والدي هانوسه إنه من الضروري تنظيم تدريبات مستمرة لضمان إجراء تدقيق داخلي كفو. أكد الأستاذ إسماعيل صالح مسؤول التعليم في مديرية مصوع بأن طلاب مديرية مصوع نفذوا مشاريع تنموية ناجحة في إطار حملة التنمية الطلابية التي نفذت في 3 محطات خلال الفترة من 8 من يونيو إلى 15 من يوليو، وشملت أنشطة المتطوعين البالغ عددهم 250 متطوعا زراعة الأشجار وغرس أشجار الشورى على الشواطئ وقطع أشجار النخيل وتنظيف المنطقة. وخلال لقائه بالطلاب قال الأستاذ إسماعيل إن الحملة ساعدتهم على اكتساب خبرة عملية وغرس ثقافة العمل الجاد خلال أوقات فراغهم. وأكد أسمروم جزائي أحد المشرفين على الحملة أن أهمية الحملة التي استمرت لأكثر من شهر تتمثل في تعزيز ثقافة الحياة الاجتماعية إلى جانب مزايا أخرى. تلقى 127 شاب وشابة في مديرية سجنيتي تدريبا في الإدارة والقيادة استمرت لمدة 2 أسبوع، نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وشركائه. شارك في الدورة شباب من إدارات ضواحي ماي سجن وماي فيت وماي دقرا لب إيه وماي وقدومة. وقال رئيس الاتحاد في المديرية الشاب محرت أبا عند مريم أن الهدف من الدورة هو تعزيز تنظيم الاتحاد في القرى والضواحي في المديرية. من جانبها حثت رئيسة الاتحاد الوطني في مديرية سجنيتا السيدة أبراش مسفن المتدربين على تطبيق المعارف التي اكتسبوها عمليا. بدوره ذكر مدير مديرية سجنيتا السيد عبد القادر حج علي الشباب بأهمية الاطلاع بدور فاعل في مجتمعاتهم. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسري كهرستان وغيره بمحافظة هرمزغان. وفي المقابل استهدفت طهران كل من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. وفي أحدث استهداف أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما على مركز عمليات أمريكي في منطقة التنف بسوريا. وأفاد الجيش الأردني بأنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. كما طال الاستهداف الإيراني دولة قطر حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة الدوحة. بدورها أكدت وزارة الدفاع القطرية في بيان تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر، مؤكدة استمرارها في التصدي لعدد من الهجمات الجوية. كما قال الجيش الإيراني إنه استهدف البحرين بهجمات طائرات مسيرة، كما استهدف بمسيرات أرش الانتحارية ما قال إنها مواقع تمركز القوات ومراكز الدعم اللوجستي التابعة للجيش الأمريكي في الكويت، وذلك ردا على ضربات أمريكية استهدفت جسورا وبنى تحتية في مناطق عدة جنوب إيران.

في إطار زيارة العمل التي يقوم بها رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقايف إلى مدينة شنغهاي، تم توقيع أكثر من 70 اتفاقية تجارية بين مؤسسات كازاخستانية وصينية بإجمالي قيمة تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي بحسب ما أفادت به الرئاسة الكازاخستانية أكورد. وتشمل الاتفاقيات مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والبنية التحتية للنقل والصناعات الهندسية والقطاع المالي وغيرها من القطاعات التكنولوجية المتقدمة. كما وقع الجانبان اتفاقية استثمار لإنشاء المرحلة الأولى من المحطة متعددة الأغراض في ميناء كوريك، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأخرى في مجالات تطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والخدمات اللوجستية وتوطين الصناعات. استقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ألمانيا، حيث ستعقد المشاورات الحكومية الفرنسية الألمانية. ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضخ زخم جديد في التعاون مع ألمانيا والعمل مع برلين جنبا إلى جنب في القضايا الدولية الرئيسية. وفي مستهل الاجتماع الحكومي الألماني الفرنسي في منطقة الراين غربي ألمانيا، قال ماكرون إن التعاون بين البلدين يجب أن يشهد مزيدا من التوسع، وأن الانطلاقة الاستراتيجية لأوروبا ينبغي تسريعها. وأوضح الرئيس الفرنسي أن البلدين يعتزمان العمل معا من أجل السلام والأمن في أوروبا ومواصلة الدعم لأوكرانيا وتعزيز الدفاع والصناعة المشتركة والتعاون في قضايا المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والتحول في مجال الطاقة. وأضاف أنه سعيد بحلوله مع الحكومة الفرنسية ضيفا على ألمانيا في هذه المرحلة التي تتسم بانطلاقة استراتيجية لأوروبا والتي تمثل أيضا ترسيخا للتعاون الألماني الفرنسي. مشاهدينا، نختم نشرة هذه الفترة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. كلية حمل المال الزراعية تخرج دفعة جديدة من طلابها. مؤسسة الغلال والمواشي تقدم خدمات الحراثة بأسعار مدعومة في بدلة ملقي. مكتب المراجع العام ينظم دورات تدريبية للمدققين الداخليين. أمريكا تدمر جسور إيرانية وطهران تستهدف سوريا والأردن ودولا خليجية. كازاخستان والصين توقعان اتفاقيات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي. وماكرون وميرتس يبحثان في ألمانيا تعزيز التعاون والدفاع النووي المشترك. هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة. دمتم في أمان الله.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ألو دبيوة على

هواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة 12-24-74 و12-24-54، وحنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله كالعادة. معنا مختلف الأغاني والألحان العزبة، إن شاء الله تعجبكم حلقتنا لليوم ووقتا ممتعا نتمناه لكم مع حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. سلام كميك أني هم زخبركم من زخبرك أنت خطات التي مدبة التلفزيون إرترا بفلي دمات خطات التي مدبة هلو دبيوة كم توتر جمعة من قبره مدبكم مدب هلو دبي وبقطة كاب تلفزيون إيرت راح يزنا لكم قريبنا لنا بزن أم موسكو التلفزيون نازل رأيه هم زلوا أوتصات تلفوناتنا عسى تخل تيسان أربعة هم تان أربعة كم قولنا عسى تخل تيسان أربعة سبعة أربعة دوي لكم أم مدبنا كتساتفون دا عدمنا كم وترو زتفلا لي درفتات بس تفلا لي قوان قطاتنا إيرت راز الدرف ودرفتاتي نح يزنا لكم قريب نازل لنا ما كتتالكم بخبر دا عدمنا لو ما أنتي مفلميت مدبنا لنا قريب نازل لنا درفي نايدم تاوي محمود محمد أجار بوانق أنا رأيه تكون مالتيو مخفت يتمدبنا هتكونينا مكتتالكم أي فلينا سادة المشاهدين. أغنيتنا الأولى لحلقة اليوم حتكون أغنية للفنان محمود محمد أجار، أغنية بلغة النارة نتابعها مع بعض، وزي ما قلنا نحن معكم على الهواء مباشر وحنرجع لكم، خلوكم معنا.

0: ابشر كفارس فارس مراري
1: ابشر
2: سيدي هذا وصلك
0: له اريو
1: ابشر عراق
0: ابشر هاي هاي كوك وقت النبره ابلا ابلا اكاي مالك يابا

0: نحييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام واستقبل أول اتصال لنا في حلقة اليوم. نقول ألو. هلو
1: هلا
0: هلو دبي ومرحبا.
1: كم عيلكم؟
0: تبو الحمد لله. كم يوعلك؟
1: قادر مثلا اللي عنده عيلته؟
0: تبو الحمد لله. من قبل؟
1: مين؟ لا أنا قرماية.
0: قرماي حري تفضل. قرماي قتل
1: هاي بمو جمال. أنا أولا دبي أبو ملوكم
0: حري غني لنا. شكرا كلهم سمعوا. خلو حري قرماي
1: أكيد أنا بس ثلاثان تعتن زور هذا أول بلد بخود دقيقين دع سبق قدر يقبر لكم
0: حراي. آمين نخلهم حراي.
1: هو دريت سهاية يتام كوغوم سالم كيروس إبراهيم حسين سيام سيانا سلمون
0: حراي
1: أدوناي مبراتو يوسان حقوس سامراويت هايلي سيام مدهاني سيدون إفيم سامراويت هايلي اندريات نامت عامي دانايت أمان إرمياس مهرت أب مريم هاتوم إستايا فرس عبدين عتركة برايل هايلي عبدت زركة ودا بين الزوجتين عبات زركة حوا لول هايلي عبدين عتركة جريا برها عبليبيا زركة ودا سنة

0: من الفنان الراحل برخت منقس. أستاذ المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: هلو،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: منير يقع كسرى بابلون.
0: حراي كميك أني خامونير.
1: سلام سلام.
0: الحمد لله، تفضل قتل.
1: نكوفور بريزنتي سياسة فوركي
0: حراي
1: حيل سعد مكلغان
0: تمام.
1: وون غزاوتنا بابلون يناستاجي
0: حراي
1: وفاحة قوشكا نبلو قوال وليدلو
0: هراي ما شاء الله. هراي
1: ناطنك شبيتو
0: هراي
1: راوا تخلي
0: تمام.
1: تاولي تسفاي غورغيرنا ماتي تاولي تسفاي مستبايا كبروم
0: تمام.
1: وداناتو
0: هراي
1: إلسا هايلي
0: تمام.
1: مستبايا أمان ياسو أدرسر ذلكم
0: تمام.
1: كمو ناغن مسارسان
0: الراي أني لنا منير، شكرا بطعم يد مسجنك. مرحبا.
1: جنزبتي جنزبتي.
0: مرحبا. كمان تلفوناتنا. هلو هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: هلو تمام.
0: هلو سمعك كله من قبل.
2: نورهان محمود.
0: برهان.
2: نورهان محمود.
0: برهان كم يوعي الكي؟
2: طبو
0: طبو حبيبتي أنا، تفضل أطلي.
2: مجمع تانا بوي محمود عبدو.
0: هراي
2: ندي جميلة محمد نور.
0: تمام. هراي
2: نعباية حليمة.
0: هراي
2: نبحاقوي عبدو.
0: تمام.
2: نبحاقوي تلاي محمد نور.
0: هراي
2: نعباية سعدية.
0: تمام.
2: نحواتي أنوار أمير أشرف.
0: تمام.
2: أموتاتي حنان منى فتحية هنويا.
0: حراي
2: نحوبوتاتي جمال جمال طاهر.
0: تمام.
2: نحسني بخيتة.
0: تمام.
2: مصدقة مصبايا.
0: حراي
2: نقربيتي درار مصبايتو مصدقو.
0: تمام.
2: نقربيتي فاطمة صالح.
0: حراي
2: نغربيتي عند اسماعيل.
0: تمام. هراي
2: نبحقوي عبدو.
0: هراي
2: نعاقي خاني.
0: هراي يأني لنا برهان، شكرا حبيبتي.
2: هراي
0: شكرا حبيبتي أنا يأني لنا. كمان تلفوناتنا. هلو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أم رضوان، كيف حالك؟ جمعة مباركة وطيبة عليكي. الله يخليك يا رب. تفضل حبيبتي.
3: أهلي لأولادي.
0: تمام.
3: رضوان أحمد وفؤاد أحمد وزيب أحمد.
0: تمام.
3: ولصحباتي رام مع بناته.
0: طيب.
3: فاطمة حسن ومنى مع أولاده.
0: تمام.
3: وأهني للأهل ساكنين في كسرة.
0: طيب.
3: وأخواني.
0: طيب.
3: ليمان ومخفار.
0: تمام.
3: وخالد وصلاح وحامد.
0: تمام.
3: وأهني لشعب الإيرتي.
0: تمام.
3: في الداخل والخارج.
0: طيب.
3: وأهني عامة لشركة إيرتيل، خاصة لإيرتيل جندع وإيرتيل مقوع.
0: تمام. طيب.
3: وإليك يا سعاد.
0: الله يخليك يا أم رضوان، شكرا لك.
3: تسلمي.
0: مرحبا. الله يخليك. الله يسلمك.

علمك يا رب. هراي مبارزة خبركم تعذبتنا كابزي قتلنا درفينا هنسمى درفي بو أنقصه هنا يدمت أوي خديجة ناس الدرفينا قريب نازل لنا حجونا عسمينا هنملسكمينا مسانة تنحو.

0: من الفنانة خديجة ناصر، سادة المشاهيرين أغنية بلغة الساهو. نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: هلا سعد،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: هلا منيح الحمد لله.
0: تبقى الحمد لله. من قبل
1: بنيام كاب حالي منتج
0: هالراي، كم يوعي الكاب بنيام؟
1: بو عم لها مسكن.
0: تفضل بنيام قتل.
1: نوراديتي تحاس مكنن
0: هالراي
1: حرب
0: تمام. هالراي
1: حرب تركب
0: هالراي
1: نكوي أبي أمريكا تركب تدرس حدش
0: تمام.
1: حتنري أبي كينيا تركب جنة حدش
0: هالراي
1: بحفل الشهر نقول له زي إرترا
0: تمام.
1: نسالسان كل سرعي سالسان شو عاتن بس اللي كأرب عايز وجيت كأمل
0: هالراي يعني لنا بنيام. هالراي
1: نعاقم من من سرزينا بملهم كأ
0: هالراي يعني لنا بنيام. شكرا
1: شكرا شكرا.
0: مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: ميلكم
0: تبقى الحمد لله. كم يوعلكي؟
2: تعالي أمسكن
0: من قبل؟
2: فيفن كاب عطي كليفن.
0: هراي تفضل فيفن حبيبتي، تفضلي.
2: جمستا نخبر ولادي بيتروس ياقوب.
0: هراي
2: كتيلة نخبر ولادي تي مع زهرتي
0: تمام.
2: كتيلة
0: هراي
2: عندي فيفن أب أجوان تركت
0: تمام.
2: كتيلة نحفتي بيتي إل بيتروس سامرا بيتروس راسيل بيتروس
0: هراي
2: مونيكا بيتروس
0: تمام.
2: كتيلة نبحبوي حتى يبايرو.
0: هراي
2: كتيلة نحط نتاتي عند أمنروي تركب نعزريت حتى
0: هراي
2: لتزقى حتى
0: تمام.
2: أب عمد تركب
0: هراي
2: مصدقى مصدقى
0: هراي
2: أب عم أعد تكليزان زرتب كبرهم حتاي
0: تمام.
2: أعد إنجليز زرتب كبار حتاي
0: هالراي
2: أغندات زرتب أخضر حتاي
0: هالراي
2: نموتاتي أعد تكليزان زرتب
0: هالراي
2: ملئتها ياقوب
0: تمام. هالراي
2: إلسا ياقوب
0: هالراي
2: جيرادا ياقوب
0: تمام.
2: قاعدة بس
0: هالراي
2: قتيلة نخلهم نخلهم قرارتي بجزاوتي
0: هالراي تمام.
2: نخلهم حلسات من كلها اليسرى بلايك ما كل سنة في حلسة
0: هالراي
2: نقول له يزبي أرترا أو شنو بأزرك
0: هالراي.
2: نعخا
0: شكرا فيبن يأني لنا.
2: الله
0: مرحبا. شكرا حبيبتي، شكرا يأني لنا. هالراي كمان تليفون لا تنهلو.
3: هلو سعد.
0: هلو دبي ومرحبا.
3: كيف
0: تبقى الحمد لله. من قبل؟
3: جابر يقولوني جابر اسمه.
0: هالراي جابر كم يوعي الكات؟ تفضل.
3: تمام تمام. نبوم له حيل ثلاث مكلا هذه رسرة.
0: هالراي.
3: ما تعبيت جذاب عنده.
0: هالراي.
3: أبعد إنجليز نبر موسى سلمون.
0: تمام.
3: أتوشم.
0: هالراي.
3: محمد عبد الكريم.
0: هالراي.
3: نقدايم تصاوت جذاب عنده دخلك.
0: تمام.
3: نقانت عصبة.
0: هالراي.
3: نقانت بانونا.
0: تمام.
3: معهم مخبر رزنت سياسة فوركي.
0: هالراي أني لنا جابر. شكرا لك.
3: يلا عفوا.
0: مرحبا. الله يخليك. شكرا لك. هراين بارز خبركم تعزبتنا ما دبنا قطالي إيزولو نزات السعب زالة درفي أخبلكم درفي نيدم تاوي تروم ديت ألم تعمت درفيا درف بوانقة تقرني أسكن عجون سمينا هل ملسا كمينا كم تزبركم بقطة كاب تلفزيون إيرسا ما دوكم ما دبهلو دبي واحد زنين قريب نازل لنا ما كتتالكم أي فلينا حجونكم ملسا كمينا مسانة تنحو.

0: من الفنان هناء ياسين السادة المشاهدين وأغنية بلغة البنين. نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: الو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: الو على دبي و
0: مرحبا، من قبل؟
1: الو فريالي
0: في ريال كم يوعلكي؟
1: تبو الحمد لله
0: تبو حبيبتي أنا، تفضلي.
1: انا جمسان ولدي ابوي نادين
0: تمام
1: ابي سميرة بيان طهنوس
0: هالراي
1: ابوي محمد سعيد سراج
0: تمام.
1: خوف اسئله يبالو مي عمن دفرات سيركت تابو تابين سراج
0: هالراي
1: خوف اسئله من اسا حتى كيفا سراج ساسان كعسن زورو تيور الحجي
0: تمام.
1: لا سيركت هندون سراج من سبعي عبد السلام بيكال سلام كبير فتو
0: هالراي
1: تابو اسئله من فاطمة سراج عبدالجي من تركب قالومي من سبعي عبد السلام سلام كبير فتو
0: تمام.
1: أسئلة إبن موسان أو عديس بركو بدك أموي
0: تمام.
1: أو أسئلة أو بوي عبد النور إدريس أو اسم رادزيركا أم عبد النور
0: الراي
1: أو أسئلة أم إبراهيم تانكي أم محمد أم إبراهيم محمد أو اسم رادزيركو أم إبراهيم محمد
0: تمام.
1: حدش السمر عوام مبروك بلوصاتشو بيت عياله وما نقبلكم إن شاء الله
0: هالراي

0: برنامجنا برنامج قلب دبيوة متواصل مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة من الفضائية الإلكترية. لدينا اتصال، نستقبل اتصالنا. هلو
1: الو،
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: ايوه هاي لمكان عم تفعل
0: حراي كمي وعيلك. هاي لميكائيل،
1: تمام عيلكم دعنا وعيلكم
0: الحمد لله، تفضل.
1: هاي صواد الله علي اديام هاي لمكان
0: حراي
1: رواب هاي لمكان
0: تمام
1: كلهم دقي
0: حراي
1: تنكي خلصت راوي عشر ثلاثة ود عثمان دبال
0: هالراي
1: مرد
0: تمام
1: نقوله أولا سنكي أولا عشر ثلاثة خلصت راوي تقوله مرد
0: هالراي هالراي
1: أول تقدر له والله حوي
0: تمام
1: كمو نود حوي أبد يعقوب
0: هالراي
1: حوي يعقوب
0: تمام
1: نقوله مصدر بيت
0: تمام
1: أقول لهم تدري ليش سلام سلام من عنك نمرد
0: يا أني لنا. شكرا هاي لميكائيل، شكرا
2: سمير جمال.
1: هل سمير جمال
0: هالراي
1: نقول لما صار حتى يكمل تشاو
0: تمام هالراي إن شاء الله سمع مخهم تسبق بري أني لنا. شكرا هالراي من بعد خبركم تعذبتنا هم تقدم مزبلكو مدبنا مدب هلو دبي وإن حزنا لكم قريب نازل لنا بقطع كاب تلفزيون إيرترا زتفلا ليو طعم زي ما إن حزنا قريب نازل لنا دسكب لكم تسفان دا قبرنا تليفون مزيات لنا لمجمري هنقبلها. هلو
3: برنامج هلو دبيوة.
0: هلو دبيوة، مرحبا. من قبل؟
3: بلال أحمد شعيم من إنجل.
0: أهلا بك يا بلال، تفضل.
3: أبو أهلي.
0: طيب طوالي
3: لعريف أحمد حبي.
0: تمام. طيب
3: لمحمد أهل الجري.
0: طيب تمام.
3: ولكل شباب إنجل.
0: طيب
3: ملكاتنا في الخال إريترا.
0: تمام. طيب
3: لكل شعب الإريتري.
0: طيب طيب يا بلال.
3: لا نقدر نختار أغنية.
0: طيب لو موجودة معنا أغنية مين؟
3: رشيد حسين سيري.
0: طيب طوالي إن شاء الله في الأسبوع الجاي، اليوم ما عندنا، الأسبوع الجاي طوالي إن شاء الله. شكرا يا بلال، الله يخليك، مرحبا. هراي بارز خبركم تعذبتنا هم تزبلكو استفلالي وتعم زي ما اين حزن قريب نازل لنا كم وتر انه قبره مالتيو لا تلا تسعب درفي درفي نيد متاويت في يور برهاني هتكون مالتيو على خبل تبل درفي تليفونكم تزي متين انا اعتقدت لنا هن ملسكم ينا ساده المشاهدين. يبدو انه حنخرج فاصل غناء اغنيه للفنانه الجميله في يور برهان حنتابعها مع بعض بس بعد الاتصال. عندنا اتصال. هلو هلو هلو
4: هلو
0: هلو دبيوة، مرحبا.
4: هلو هيلن، تصايبات حبيبتي؟
0: هراي كمي وعيلك هيلن؟ الحمد لله طبو، تفضل حبيبتي.
4: هراي مجمريا نمازري خبراس مرم.
0: هراي
4: توقت إلى نبعكور بعد بيتي هاي لمكايل درماي.
0: هراي
4: توقف مغطال ندكين عريم هاي لمكايل يل هاي لمكايل أرسار هاي لمكايل.
0: تمام.
4: كاو قتيلة نمحزاي سلينا قرماي.
0: هالراي
4: كاو قتيلة نمحزاي قسانيت ياقوب.
0: تمام.
4: كاو قتيلة نمحزاي حابين يساق.
0: هالراي
4: كاو هان عاخذ من ركامنا هي لو دواي واي غني لي
0: غني لنا هيلان بتعمين انا مسقنكي. شكرا حبيبتي.
4: هالراي
0: مرحبا، شكرا لك. كمان تليفون لا تنمس لني حرين بارز هوركم تعزبتنا نبزاتي لا تسعب درفي حبيرنا هنسمعت كن ملاسكم ينام سنة ترحم.

0: كنا مع الفنانة الجميلة فيورا برهان السادة. المشاهدين منه نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلا
1: الو،
0: هلا دبيوة، مرحبا.
1: مرحبا، كمي كنين بحنا غنين ساعات
0: طب الحمد لله، كمي كأني حسها
1: ازقام يري مسجان
0: من قبل.
1: لكير قويت ام كيداني يبهال
0: هالراي، تفضل قويت ام.
1: هالراي سلام لغول
0: هالراي طوالي قتل
1: هالراي ندي عمتتين قبل ازقابي هن
0: هالراي
1: نخبر تبعات بيتي نجستي تسفازي
0: هالراي
1: قبل ما ندكي إلدانا متيالي
0: تمام.
1: قبل ما نقدس متيالي
0: هالراي
1: سمعون متيالي
0: تمام.
1: قبل ما نقاطعتي أب شوالن زركب عندي همانك تبرز جابير
0: هالراي
1: كومنوما اب لاين زكاب على كا تغلى مانوس تجاور الزابير
0: تمام.
1: كومنوما نحواتي اسمرت قويتو اوم ناترنت قويتو اوم
0: هالراي
1: تاكي اي قويتو اوم
0: تمام.
1: يوهانا قويتو اوم
0: هالراي
1: جريدا قويتو اوم
0: تمام.
1: نقول لهم حاو بوتاتي
0: هالراي
1: قوموا لما مي كلن عموتاتي
0: هالراي
1: علي مي شويتا تشفازي
0: هالراي
1: قوموا لما عوشتن وطعن زركب حذيرا
0: هالراي
1: مي حيثات مكلخال إرتا
0: تمام.
1: قبل ما حنت هاجر بثلاثة يعني الزعومة يامو نهزنا نمكل خالنا نمنقصنا لما يوهانا قبلهم دلي
0: هالراي يأني لنا شكرا.
1: قبل ما نعهم نزا زر خذتنا دما
0: هالراي سمعوا خلو كلهم يأني لنا
1: هالراي سسنا يو
0: مرحبا شكرا تطبقوا يأني لنا كمان تليفون لاتنا. هلو هلو
2: مرحبا
0: مرحبا دبايوة، من قبل؟
2: أنا حريراي بهل.
0: كم يوعلك حريراي؟
2: مرحبا مرحبا، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير، تفضل.
2: أيوة حلايتنا أي
0: نايمان؟
2: حلايت أي بحر لا تبول لا من تحرية لا من تحرية اللي خميت على وأنا قلية وقلتي في الحرية الحلايتي.
0: طيب شكرا يا حريرة، يلا يخليك.
2: أي بحر لا تبول حلايت وتعش الكور.
0: ان شاء الله الاسبوع الجاي افتات متزلا ان شاء الله.
2: خلاص انت في سياسه اسوحلي.
0: خلاص طوالي، شكرا حريره، يلا يخليك.
2: خلاص شكرا،
0: مرحبا، شكرا لك. كمان تليفون لاتنا. هلو هلو
3: هلو
0: هلو دبي، ومرحبا.
3: هلو دحندو،
0: الحمد لله، من قبل؟
3: هلو
0: سمعك الله، من قبل؟ هلو
3: ناثان.
0: ناثان كم يوعلك؟
3: أبوك
0: هالراي حبيبا، تفضل هالراي قتل.
3: نجمتا نبوي نباباين ماماين
0: هالراي
3: كأوب مغطان بمولو محواتي
0: تمام.
3: نحاتي نيكا مسرب آيا مسردكا
0: تمام.
3: نتوازمت أخا واحدين قصانتين
0: هالراي
3: سلام كبلي دالي
0: تمام.
3: كم غاد نتصور زمتة قلهم ويكاسينيكا
0: هالراي
3: نقعد بسلام متأخر نعاقب كبلي دالي
0: هالراي هالراي
3: نتم نبوان نديان
0: هالراي. هلاو معلش ناتاني ومسمرت انحي ومسمرت وقاريت اطولا مثلني داقي مخدول تسفى قبر إن شاء الله سامي أموخا خون تسفى قبر ناتان ودي أني لنا حرايين بارد زهبركم تعزبتنا نامزا أطيلة تسعب بزلا درفي أحب لكم درفي نايد بزاوي عيسى إدريس درفي بو أنقو أبي داوياتنا سامعنا هالملس مسانا تنحو.

0: نرجع لاتصالاتكم أستاذ المشاهدين، تلفون لا تنه نقبلها. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: هلو
0: سمعك كله من قبل؟
1: أنا بره لهم كربة
0: بري كمي وعلكي
1: زقاق هرمسكال
0: طبا حبيبتي. أنا أطلي
1: حراي أنا بره لهم كل خمس زوا دقيه وقريب
0: حراي حبيبتي. أنا حراي
1: أي كم مرة زلينير
0: حراي طوالي
1: حراي ما جمر طار ملوه زير ترى
0: حراي
1: وقطع ما كل خال حالي أنت تير ترى
0: حراي
1: أو غتيلة نزكي أمانيل إسرام باولوس
0: حراي
1: أو غتيلة نحوات وطع غير ذر كبو تخصص هاي لمكائل مسجنا هاي لمكائل برهنا هاي لمكائل منيا هاي لمكائل ما مسرقون مسدرام
0: حراي
1: مغتال عدي هز ثورو
0: تمام
1: أنا سكن الزركب
0: حراي
1: الراي بقى غتيلنا عام خمسة عجيزة ولا أنا ما أعرف ما أترك أنا بسلام كيد مسوى بسلام تملي سملا
0: انقع بسلام متو ما شاء الله تبو انقع حقو سكي هالراي
1: حقو سيا حقو سكلاتنا
0: هالراي
1: أو غتيرن بريزنت هاك إيرتا أتوسيا سافوركي
0: تمام
1: الراي مستبعد قبل ملو
0: هالراي
1: عزنا تركب حبتي رملم هاي لم كاي مس دكا دك دكا كلهم قرابتي ناس فايت كابو ناس ولدم حارو كلهم عادي ملو
0: تمام حراي حراي بري
1: حراي ودي على بجاهر غبال كيبالي
0: حراي هاب اللي هلو هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا من قبل؟
2: هذا وانا يا حبولي جمان برانا
0: حراي كم يوعي لك أمان؟
2: الحمد لله كمان وعلك
0: الحمد لله تفضل
2: قرآن قوي سلام لك أنا
0: حراي طوالي
2: لما جمرت خبرت بعد بيتي اللي جا مخونا نقول الشركة
0: هالراي
2: أون بيت ليهم أمانيل
0: تمام
2: بروخ أمانيل
0: تمام
2: دينا أمانيل
0: هالراي
2: بومنا أمانيل
0: تمام
2: أذحانا أمانيل
0: هالراي
2: أون أبقانا لا تركب بحرتي أسمرت برانا
0: هالراي
2: مزدكا
0: تمام هالراي
2: أون أبقانا لا تركب حبتي أخبرت برهانة
0: تمام
2: مصدقا مع البيضاء
0: هالراي
2: كمون أبكرنا على تركب تهدس برهانة حبتي
0: تمام هالراي
2: مصدقا مع البيضاء
0: هالراي
2: كمون نعغي
0: هالراي أني لنا أمان شكرا
2: هالراي نبغى ذهن فتنها يغني اللي يبلي
0: شكرا أمان كلهم سمعوا خلو يأني لنا
2: غنزلكم غنزلكم شكرا
0: مرحبا شكرا لكم كمان تليفوناتنا. هلو هلو الحمد لله من قبل
3: إلدانا
0: إلدانا حمي وعلكي هلو حبيبتي أنا تفضلي قتلي
3: بلجمسان دي ولادي جاي مدفت

0: حراي.
1: بحريانة باي
0: تمام
1: سلام سلام
0: حراي
1: بحريانة حسنة
0: حراي
1: أموي جردة
0: حراي.
1: بحريانة حوي
0: تمام
1: العباية هنا بيرو
0: حراي.
1: بحري أخرى مثل مون حوي لكن أشتر
0: حراي.
1: عبايزة
0: تمام
1: بتحريو أب وطأ زلو حياتنا تاكين أم موتا تاكين
0: حراي
1: أب دجي زلا نعباي
0: حراي
1: سلام كوتي معاكي خا
0: حراي إلدانا حبيبتي أني اللي شكرا حبيبتي أنا مرحبا حراي حراي مبارزة حبركم تعزبتنا أنا بزات أطلع زلا درفينا درفي بو أنقوا تقري نايدم تقوي مراد في سهاية درفينا قريبنا زلنا هلو تلفون مزيعتن اللام سلني هلو هلو حراي مبارك كم تزبركو درفي بو أنقوا تقري نايدم تقوي من إسي مراد في سهاية درفينا قريبنا زلنا زحبركم تعزبتنا اسك حبيرنا هنسمعه

0: كنا مع الفنان مراد فسايس. هذا المشاهدين أغنية بلغة التجري. منه نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: هلو هلو سعاد،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: كمي وعيكي سامويت بارك اب تسني
0: هالراي كمي وعيك سامرويت
1: عمرا هم مسجن سلام دغبس
0: طوال حبيبتي أنا
1: هذا إشي مجمع مسان خلق بعض بيكي سلامون برها
0: هالراي
1: دكي سين سلامون صفان سلامون
0: تمام
1: نحمص مسي تخلويني برها نصدقو تلف بيها برها نصدقو لنا عالتي لولا برها أبهي قطات نصدقا
0: تمام
1: ناس برها نصدقا
0: تمام
1: نه الزوات السنة هما دقاء مع ذا محري
0: الراي
1: ندستي واهي
0: تمام
1: نخلل
0: الراي
1: نخبرتي ولادي سيء بعد قادة تركز حيث في قبل المسكل
0: تمام
1: نحواتي بحنة الصفات بحنة الصفات بعد بيتون بقالون
0: تمام
1: نبرها الصفات مستقع
0: الراي
1: ندونا من دعم المرتغل بمول أم قزوتي عدو قادة
0: تمام
1: أبتسني يزركون بمول أم قرابتي
0: الراي
1: أبعد جدا زركب يمانة نسبرا بيتو يمانة فرا
0: تمام
1: دا مكون دا نرز دي مكون نسبرا عالك بيتو نسبكم
0: الراي
1: نمدهاني كفلاي نسبرا عالك بيتو نسبكم وودون
0: تمام
1: عقم نزياد دلو في مدل دواي مول أخم
0: يأني لنا شكرا سمراويت
1: عفوا عفوا
0: كلهم سمعوا الله يأني لي شكرا مرحبا كمان تليفون لا تنهلو.
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: هفتوم رايا كابو محجر
0: كم يوعلك هفتوم
2: سلام دي مرحبا
0: تفضل هفتوم
2: اتزل يوهانا هو اللي
0: هراي طوالي
2: نحيد تات نتلغى الهاجر يترا
0: هراي
2: نترزم سياسة فوركي
0: تمام
2: تسيلة نحواتي أبجر من تركب حفتي نغدا رايا مصدقان بعد بيتان
0: تمام
2: كم أون تقا يا رايا مصبعات بيتون دكون
0: هراي
2: وصوم رأي أمس بعد بيتون دكان.
0: هالراي.
2: يردنا صار أي أمس بعد بيتان دكان.
0: تمام.
2: دكاي هيلاري هيران هيرمون هانيال دانيال.
0: هالراي.
2: دكاي.
0: تمام.
2: إلين ولاديتي أسمرت غرمسكال.
0: هالراي.
2: إن ولاديتي أرأي أمها.
0: تمام.
2: وسيلة نتقمطو حوس ختماء محجر كل هذي.
0: هالراي.
2: كم أون عاقي.
0: شكرا هبتومي أني لنا.
2: هراي ثانك يو
0: مرحبا شكرا هراي بارد اذا خبركم تعذبتنا تليفون تزيب لنا نيمود اتن لو ما انت الناس قربنا يدر فلاتنا كاب هاجرني ارث روز لنا غانغام ستايل نيمود اتن لو ما انت الناس نيمود اتدر فن لو ما انت الناس قربنا يدر في امالتيو نعا اتخطاتي لنا مدبنا كنزازمينا مالتيو جزينا درغا اخيل له نعا كنسمع مهم لسكمينا مسانه تنحو

قنقم ستايل لما عنتيني مود أتا إلنا زقرة من يدر في أني لازها وركم تعزبتنا ساعتنا أخيلو اللو مدبنا هنزاز مينا مالتيو نخلاتكم أبزا مدب دويلكم زي تساتفكم تخطى تلتي مدبنا مدب هلو دبايو أزي همسكنا كم فتو كم قون نزا مدب سريعو إديت كيرو زدالونا إديترنا مدهاني زكارياس بتعم همسكنا فتو أبزي أب استوديو دوما نزا مدب زي أب قطنا بهمكو في النواز وعلى أبالات ميستزينا أبالات استوديو بتعمي كمسكنا فتو إديترتنا شو ملاكم سعى عبد الفتاح آدم بمخانيوم سعلينا ما سلام مكنن جرافيكس يرجع لمرأية كمون كندي تكنيشاناتنا يورسالم إتبارخ كلهم لم عقبة إرمياس قويت أم مقدسة سينوس تكنيشانات دمت دماء سابا قنزبو مسئيل لن تسفاي ميك أب دماء أميرة محمد إبراهيم كمون أب البسات مسانزو على السالينات هاي قند دماني أو هاتنا إمالتي أو هات مدباتنا أو هات مدبنا ألم يوهانس ود قنط أو كمون أو هات استوديو تكي مكنن زعدي بمهاني منزا مدبنا كفنو وإلم أزيه كمسجنون فتو عبزمة زلو مدب خالق تحس تخساب نرحب دماء سلام وسلنا يزلو أنيات طول الكرام ما تكون لنا نمنا مالتيو يعني لنا سادة المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم إلى جديد اللقاء بكم إن شاء الله في الأسابيع المقبلة مع حلقات جديدة نتمنى لكم كل الأفراح والسعادة والصحة والسلام إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله.

0: المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من المقابلة التي نجريها مع الأستاذ صالح محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد الوطني لصباغات الهجن في إريتريا، للحديث حول الإبل والهجن وصباغات الهجن والاتحاد الوطني. أستاذ صالح، نواصل منقطع عن حديث حول الاتحاد وحول الإبل وحول الهجن. تناولنا كنا الفرق بين الهجن وبين الإبل، نتكلم حول الاتحاد الوطني لصباغات الهجن، تكوينه وتأسيسه ونشاطاته.
1: الاتحاد الوطني لسباق الهجن يهتم بكل الشؤون ذات الصلة بالسباقات والريادة الهجن، وهو واحد من 12 اتحاد وطني رياضي، ويعمل وينشط تحت مظلة مفوضية الثقافة والريادة الإريترية، ويعمل وفق خطة استراتيجية لخمس سنوات وخطة عمل سنوي. وهذا الاتحاد آخر مؤتمراته عقدها في 2022. هذا الاتحاد عنده فروع في كل الأقاليم تقريبا، أقليم جنوب البحر الأحمر وشمال البحر الأحمر وكاشبركة وعنسبة وكذا. هذه الاتحادات الإقليمية أيضا لها فروع في المديريات في المحافظات كلجان وكاتحادات فرعية، وبالتالي هذا الاتحاد بيعمل أو يغطي مساحة 22 مديرية على مستوى الوطن من أصل 58 مديرية. لو افترضنا يغطي 22 مديرية ينشط فيها بشكل جيد يعني. وبالتالي جغرافيا بيغطي تلتين مساحة إريتريا. والاتحادات الفرعية دي يعني بالتنسيق مع الإدارات، بالتنسيق مع مفوضية الثقافة والريادة في الأقاليم، بيمارسوا نشاطهم في سباقات، تأهيل، تدريب حسب المقدرات الموجودة في الأقليم.
0: طيب، أبرز النشاطات اللي بيقوم بها الاتحاد الوطني؟
1: الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا باعتبار اتحاد ناشئ، والمجال مجال الرياض هذه يعني مجال حديث، هو بندي الأولوية للتعبئة العامة ولرفع مستوى الوعي الجماهيري بأهمية هذه الرياضة. وبالتالي بنعمل سيمينارات، بنعمل ورش عمل، بنعمل تأهيل كادر، وحتى يعني نأكد على جودة الأداء الرياضي بشكل جيد لازم يكون في تأهيل الكادر الاتحاد، وبالذات في المحافظات لأن المعنيين بالأمر أكثر وفي الأقاليم. وبالتالي بنعمل كورسات تأهيلية للكادر، ده غير الورش العمل والسيمينارات العامة اللي تهدف للقاعدة الجماهيرية بشكل عام. هذه الرياضة بتمتلك قاعدة جماهيرية واسعة جدا ومحبوبة الجماهيرية، وبالتالي توعية المواطن العادي من خلال السيمينارات، من خلال ورش العمل، بأنه هذا الرياضة هي يعني الإبل بشكل عام والهجن بشكل خاص مورد اقتصادي مفيد، مورد اقتصادي وطني، وبالتالي لازم الكل يعمل بالتنسيق من أجل الاستفادة منه إلى بأفضل درجة ممكنة.
0: نعم، المنطقة العربية تشتهر بسباقات الإبل والسباقات الهجن، ولها قاعدة جماهيرية كبيرة كما ذكرت. علاقة أو عضوية الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا في هذه الاتحادات القارية والاتحادات الدولية والإقليمية.
1: الاتحاد الوطني لسباقات الهجن الإريتري عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي لسباقات الهجن. ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي لسباقات الهجن الاتحاد الوطني الإريتري. ايضا الاتحاد الوطني الإريتري عضو مؤسس للاتحاد الدولي لسباقات الهجن، وعضو مؤسس للمنظمه الدوليه لسباقات الهجن، وعضو مؤسس للاتحاد الدولي لرياده البولو كامل.
0: نعم.
1: وعضو مؤسس لاتحاد كرة الهاندبول كرة اليد سباقات الجمهور.
0: نعم.
1: وبالتالي له شرف التأسيس بكل هذه المنظمات وله بصمات يعني وله أدواره المحورية والمفصلية في قيادة الاتحادات هذه وفي عضويتها يعني. وبالتالي هو عضو جمعية عمومية في كل هذه الاتحاد باعتبار عضو مؤسس يعني. دي بالنسبة للعلاقات.
0: نعم.
1: بالنسبة للمساهمات زي ما ذكرنا إداريا في كل المناشط اللي تحصل وفي قيادة هذه الاتحادات بيلعب الدور المطلوب منه بشكل جيد يعني.
0: طيب نرجع لسباقات الهجن. ما هي التحديات اللي واجهتكم في سباقات الهجن في إريتريا باعتبار أن الاتحاد ناشئ واتحاد جديد ولم تكن هذه الرياضة موجودة في إريتريا؟ النشاطاتكم في مجال سباقات الهجن؟
1: السباقات عندنا مثلا في إريتريا كثيرة متنوعة أو سباقات الهجن بشكل عام متنوعة. لكن ما واجهتنا من تحديات تحديدا باعتبار زي ما أسلفتها وتكرمتها اتحاد ناشئ اتحاد جديد والرياضة غير منتشرة بأساليبها الحديثة كانت أهمها البنية التحتية. البنية التحتية وبالتنسيق مع الجهات المعنية وبالإدارات الأقاليم وكده بنعمل في سبيل تظليلها يعني. والآن بقى في بعض المديرات في كثير من المداريات أماكن محددة للتدريب وللسباقات التقليدية. بالنسبة لسباقات الهجن سباقات الهجن تنقسم إلى نوعين. النوع الأول هو السباقات التقليدية. هذه السباقات التقليدية بتحصل في المناسبات الاجتماعية، العراس، العياد الدينية، العياد الوطنية، وهي قديمة قدم التاريخ يعني. لأنه أكثر هنا الرياضة الشعبية بالذات في الريف الإريتري تمارس بشكل تلقائي يعني. السباقات الحديثة تنقسم إلى دورين، إلى قسمين. القسم الأول وهو ده بيتعلق بالراكب البشري. ودي تمارس في كثير من الدول تحديدا في افريقيا كلها يمكن شغالين بالسباق الراكب البشري.
0: نعم.
1: واحنا هنا في إريتريا تحديدا شغالين بالراكب البشري. وده طبعا يحتاج انه تاهل الراكب البشري ده ويكون عنده مقدره ويكون عنده معرفه والمام جيد برياضه سباقات الهجن بشكلها التقليدي يعني. اما الاسلوب الحديث والشق الثاني من السؤال اللي هو الراكب الآلي والراكب الآلي ده نتيجة المخاطر اللي كانت موجودة في فترة زمنية محددة وصعوبة الممارسة الناس لجأت للراكب الآلي لكن الآن بشكل آخر في طريقة العودة للراكب البشري. الراكب الآلي هو عبارة عن ريموت يعني ريموت صغير بيكون مثبت على الجمل الإبل المتسابقة
0: وكأنه شخص
1: نعم. وعنده ارتباط بالمدرب حقه لدرجة أنه المطية أو الناقة أو الجمل اللي بيسابق ده بيسمع صوت المدرب ويأخذ منه التوجيهات يزيد سرعة غير اتجاه يعمل كل التوجيهات اللي بيدي لها المضمر
0: نعم.
1: ما بيسموه المضمر ونحن بنسميه المدرب
0: نعم.
1: بيميز فعلا صوت صاحبه وبيتلقى كل المعلومات منه بشكل جيد وينفذها يعني. وطبعا بالنسبة للمدربين بالنسبة لملاك الهجين وغيرها بيكونوا في المضمار لكن بالاتجاه الموازي له يعني. ودي يمكن السباقات الحديثة اللي بيسموها بالنسبة للهجين.
0: طيب بالتأكيد تحتاج لبنية تحتية سباقات الهجن تحتاج لبنية تحتية لازم تكون متوفرة مثل الميادين المضمار كيف هو وضعنا في إريتريا؟
1: احنا يعني بالنسبة للمضامير ما عندنا مضامير بالأسلوب الحديث
0: نعم.

0: لكن باعتبار انه نحن عندنا مساحات واسعه من الارض والناس تمارس فيها نشاط بشكل تقليدي. عن طريق المفوضيه قدرنا نتحصل، وعن طريق الادارات في الاقاليم اخذنا ارض
1: نعم
0: وسمح لنا بناء، لكن بناءها

0: الأرض الجاهزة وعندنا المسح الأول يعني.
1: نعم.
0: يمكن نحتاج في التنفيذ بعض المسائل الفنية والدعم المادي، وده يمكن في طريقنا لتزليله.
1: نتحدث أيضا حول الجوائز التي ترصد لمثل هذه السباقات، خاصة على المستوى الإقليمي أو المستوى العربي. يقال بأنها جوائز ضخمة، وحتى أسعار الإبل، سعر الإبل الهجن الذي يشارك في السباق أحيانا يصل إلى مبالغ خيالية.
0: الهجن مورد اقتصادي، مورد اقتصادي وطني، وزي ما ذكرنا المفروض الكل يستفيد منه، والمفروض أي مواطن يستثمر في هذا المجال، خصوصا أنه نحن عندنا المؤهلات يعني. عندنا الحلال موجود بكل أنواعه، كل أنواع الإبل الموجودة في منطقة الشرق الأوسط موجود عندنا هنا. مثلا المجاهيم عدد بسيط، لكن عندنا شعل، وعندنا الوضح، وعندنا الحمر والصفر، وهذه كلها موجودة، إبل موجودة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي الخام موجود. كيفية الاستفادة منه هذه يمكن تبقى من مسؤولية العاملين على هذا المجال. جوائز الإبل يعني نحن عرضناها مثلا شيء خيالي جدا، يعني الجمل السابق مرت بالذات لو بقى من النوعيات الممتازة جدا، الأصايل والحراير والإبل العربية الأصيلة واللي جاي من منطقة سلطنة عمان وغيرها، ومنتشرة في السودان ومنتشرة في إريتريا وموجودة في كل المناطق، تصل لسيف ذهبي. وتصل لسيارات، يعني مثلا أنا مرة كنت شاهدت سباق فيه 120 سيارة لاند كروزر معروضة
1: كجوائز.
0: السيف الذهبي ده بالشيل فلان، الجوائز المالية بالملايين. في بعض الدول، في بعض الدول المجاورة لنا بيخصصوا لسباق محدد 88 مليون ريال. شايف؟ وبالتالي الاهتمام بها ونشرها، جهات رسمية قائمة وراء هذا الشغل ده، والمواطن بيستفيد منها. الآن فئة الشباب بقت تتوجه في دول الشرق الأوسط بشكل عام والخليج بشكل خاص، تتوجه للاستثمار في مجال الإبل، لأنه ذا عائد مادي سريع، وفي نفس الوقت رياضة شعبية محبوبة، وهي رياضة الأجداد والآباء وتراث بتاعة المنطقة يعني. إذن صلة بالمنطقة أصلا، تاريخيا عندها صلة بالمنطقة، والآن بدأت الاستفادة منها بشكل جيد. وبالتالي أنا عبر هذه النافذة وعبر هذا الحوار أقول والله يا أخي ده مورد وطني مهم، هو يجب كلنا كمواطنين نستثمر فيه، وكل حسب طاقته. يبقى عندنا القضايا الفنية والمسائل الفنية، وهذه مسؤولية الاتحاد الوطني لسباق الهجين مع الشركاء حقه على استعداده على تظليلها وتطوير الأداء من خلال الاتحادات الإقليمية. إذن هذا المورد مورد وطني ضخم، فيه استفادة عظمى للبلد، للدولة، وللمواطن بشكل عام.
1: طيب نجي أيضا في نفس هذا المحور، هل هناك إبل أو هجن تصدر من إريتريا أو تشارك في إبل إريتريا شاركت في سباقات الهجن خاصة في المنطقة العربية؟
0: شوف نحن بالشكل الرسمي وعبر الاتحاد والجهات الرسمية ما في إبل تصدر للسباقات لغاية اللحظة. وما في مشاركات، لأنه صعوبة النقل من ناحية، التنسيق مع وزارات الزراعة والجهات المعنية، فالجواز بيحتاج جواز أحيانا، بيحتاج أوراق رسمية يعني الجمل عشان يسابق في سباق، ففي مسائل بتحتاج إلى تنسيق. أما باعتبار أن الشعوب دي كلها شعوب المنطقة دي كلها شعوب متداخلة هي، والحركة فيها سهلة، قد يكون في بشكل آخر بشكل غير رسمي مشاركة أعداد بسيطة. ولكن كنا بنسمع زمان انه مثلا من اجود الابل اللي سبقت في السبعينات وفي الثمانينات اللي شاركت في السباقات في منطقة الخليج، يقال انه مصدرها كان من ضواحي البحر الاحمر، منطقة مساوعة تقريبا وضواحيها يعني، لكن هذه طبعا معلومات شفوية كده. بالنسبة للسباقات استاذ صلاح، خلينا نقول عنها مثلا بشكل اوسع، السباقات الحديثة المعيار الأساسي فيها هو عمل الزمن. بالذات السباقات وكل انواع ولكن

0: لكن تحديدا بتاعت الراكب العالي.
1: نعم.
0: عامل الزمن بالنسبه للسايق، بالنسبه للمتسابق، مساله مهمه، زيه وزي رياضه الدراجات، رياضه الدراجات، سباق الدراجات، زيه زي رياضه الجري، بيتقيد بزمن.
1: نعم.
0: الجمل هذا لازم يتقيد بزمن محدد، مثلا عنده مسافه بتاعت 4 كيلومتر لازم يدخلها في اقل حاجه الكيلومتر يمشي في دقيقه او دقيقه وربع.
1: نعم.
0: وعشان يصل المستوى ده بيحتاج وقت كافي من التدريب وبكر ومن عمر مبكر، ويحتاج إلى مدرب مؤهل، ويحتاج إلى بنية تحتية وإلى ميادين، شايف، مؤهلة. بالتالي يعني سباقات الهبل وتحديدا سباقات الهجن وصلت مرحلة متطورة جدا. مثلا نمسك أي ناقة أو أي جمل أو أي مطية مسابقة،
1: نعم.
0: عندها تحت الجلد فيها شريحة، هذه الشريحة فيها كل الفايل، تاريخ حياة الجمل، أين ولد، من هو صاحبه، ومن أي قطر جاء، وكان انتقل من قطر لقطر،
1: نعم.
0: وآخر سباقات فاز فيها شنو، يعني نوعية سلالة الدم حقه، أمه أم الجمل ديا، أبو الجمل ديا، يرجع زي وكأنه تاريخ بتاع حياة إنسان عادي، موظف أو متسابق رياضي، بيوريك للجد الرابع الخامس عشان يأكد لك نوعية السلالات حقه. يعني هذه الشريحة موجودة في داخل الجسم الجمل ديا، فيها كل المعلومات اللي عندها علاقة، حتى الكرت الصحي حقه، رقم الوطن، اذا عنده رقم وطني يسافر به من جواز واوراق رسميه وكذا، لو داير يشارك في سباقات دوليه لازم يبرز اوراقه دي. الجمل اللي بيحمل هذه الوثيقه في داخله، هذه الشريحه في داخله، هذا لو ضاع في اي دوله، ما في شخص ولقاه شخص ثاني او لاي سبب من الاسباب وانتقل من مكان لمكان، ما يقدر يستفيد منه صاحب الشخص ده الا صاحبه الاصلي، لانه عنده رقم وطني وعنده رقم محدد مسجل في كل الدول بتاع فيها السباقات دي، مسجل في كل اللجان بتاعت السباقات دي. وبالتالي لما يجي الجمل ده بيعرض عليه بالريموت، بيلقوا مثلا بيظهر لك زي الشريحه بتاعت التليفون حقك، بتظهر له الرقم حقه،
1: عجيب.
0: والرقم ده مسجل يا باسمك يا باسمي ولا باسم اي مالك. يعني ما لم يجي المالك ده، هذا الجمل ما يسابق، هذا الجمل ما يتباع في الاسواق، هذا الجمل ما ينذبح في اي مسلخ، هذا الجمل بسبب واخر دخل في يد شخص وما يمتلكه، اللهم اللي يشيلوا البيت يطلع، ما في حل ثاني خالص الصادق فيه. فوصلت رياده الهجن مراحل متقدمه جدا باستخدام التكنولوجيا، وهذا شيء بسيط في مقدور الناس ممكن تعمله يعني. فقط هو ما مطلوب انه كيف احنا نهيئ الارضيه بتاعت الميادين والناس تخش في ممارسة الشغل. أيضا الإبل بقت تستثمر في المختبرات العلمية. يعني مثلا بدل ما يكون عندك ناقة وتنتظر سنة كاملة عشان تلد لك حوار، في لحظة واحدة باستخدام التكنولوجيا الطبية، في لحظة واحدة ممكن بنقل الجنين المنوي، من ينقل في لحظة واحدة من فحل إلى 10 إلى 5 إلى 15 ناقة في لحظة واحدة. فالإبل بقت استثمار ضخم، وبقت تولد حتى زي ما قلت لك في المختبرات يعني. بدليل إنه يعني في فحل اسمه رعنو، هذا تكلفته 100 مليون ريال سعودي، تخيل ده فحل. بس عشان الانتاج ده تكلفته ما اقل من 100 مليون ريال. انا ما اتكلم عنه لكن كمثال اجيب. في ابل بدات في منطقه الشرق الاوسط تستثمر في المختبرات، يعني عمر 6 شهور 5 شهور يتباع مثلا بنص مليون ريال قطري ولا اماراتي، درهم اماراتي ولا سعودي. وبالتالي التوجه بقى في انه يكون في اكبر عدد ممكن من الابل، وبالنوعيات المطلوبة وبالأصالة المطلوبة، بقى استثمار وبقى شغل تجاري.
1: تجاري أكيد. أستاذ صالح، الحديث معك ذو شجون، سنواصل أيضا في الجزء الثالث إن شاء الله حول هذه الرياضة الجميلة مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام الجزء الثاني من الحوار الذي نجريه مع الأستاذ صالح محمد أبو بكر رئيس الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا. حتى جديد الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.